0: يا قولي من هادشي انا جايه هزين نزن عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطفو حيالي ندير الكوراج ونعطيها تليفون
1: هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وسوق في كاديار.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان FM

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرج

الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوان اف ام. صباح الخير. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان الماضي بشكل طفيف لتبلغ نسبة 5.3% مقابل 5.5% خلال شهر ماي الماضي وفق آخر المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعات التغذية والمشروبات من ناحية وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعات التبغ وارتفاع أسعار مجموعات الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. تونس تحتل المرتبة 62 عالميا في مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 من بين 118 دولة شملها تقييم منتدى المؤشرات العالمي مما يضعها في المرتبة 2 على المستوى الإفريقي وفق ما صرح به المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري. والبكر يؤكد أن تونس صنفت ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال النجاعة الطاقية وذلك من بين 160 دولة شملها تقييم البنك الدولي لسنة 2023 مؤكدا على التموقع المتميز والدولي الذي تحظى به تونس في مجالات النجاعة الطاقية والتحول نحو الطاقات المتجددة. فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية نابل يواصل التدخل للقيام بعملية تنظيف وغربلة 44 شاطئا من بينهم 22 شاطئا عموميا و22 شاطئا سياحيا وذلك في إطار برنامج وطني شامل عادته الوكالة بتعاون مع صندوق حماية المناطق السياحية وفق ما صرح به رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بالوكالة نبيل المختار. إلى شأن دولي إجلاء نحو 5000 شخص من عدة قرى في جنوب فرنسا في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء حرق غابات سريع الانتشار اندلع وسط موجة حر جديدة. ومقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما فادت به سلطات المدينة في ثاني هجوم دام تتعرض له العاصمة الأوكرانية خلال أقل من أسبوع. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم كديرة. بعد قليل ينطلق المشوار في ناس الديوان في أمان الله.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: Publicité.
1: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
1: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
3: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
4: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
3: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
4: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس

0: مفتاح.
1: السبعة وأربعتاشر دقيقة، أصبح النور، مرحبا بكم يا توينسا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أحلى على ديوان أفهم صوتكم. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من السبعة العشرة تيلة الموسم الصيفي على ديوان أفهم الجميلة. نادية في الإخراج، عزيزتي إيمان في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم وين ما كنتوا. سماح مفتاح صباح عليكم من قدام الميكرو، على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور كابتن، خلي وحشة أخوي وليد سليم نور. البارح 5 جويلية احتفلت مع الشعب الجزائري البارح باسم ديوان فهم بطبيعة الحال بعيد الاستقلال الجزائري في أحد نزل العاصمة. حبيت نقول لك يا سماحة، الصورة اللي محطوطة كانت أشوفها علم تونس والجزائر، رغم هو روع عيد الجزائر، يعني تصوروا شو الميساج اللي يحبوا يقولوه. بارك الله فيك سيد القنصل العام سي ناصر الدين العربة على حسن الاستقبال، بارك الله فيك على القيمة اللي عطاها ديوان فهم، يعني باستدعائي أنا كوسيلة ألام وحيدة موجودة في يعني الاحتفال هذايا، دليل على أنه هالوسيلة هذه وصلت.

0: خاصة الشعب الجزائري أصبح بالنسبة ليه ديوان فام راهو ركيزة يسمع فيها ويصدقها، وراه هذا راهو شهادة من كل الرسميين اللي جاوا على المكانة اللي عندها الإذاعة هذه، خاصة في القضايا الكبرى، قضايا المستقبل، قضايا يعني الأمة العربية والإسلامية. إذن شكرا مرة أخرى وهنيئا للشعب الجزائري بعيد استقلاله.
1: تحياتنا لأشقائنا في الجزائر، وإن شاء الله ربي يحفظ الجزائر وتونس والمغرب العربي الكل. شكرا سيد عميد. توفيق ديدي بن سينا، دكتورنا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا سماح. صباح أهلا الفل. دكتور. أهلا وسهلا سماح مفتاح.
1: سماح
2: خاتم معكم سماح مفتاح ونصليني. صباح الخير تونس. بونجور كابتن، مرحبا نوروز وليد، سيد عميد، نادية، إيمان، سادة المستمعين، بداية أسبوع موافق للجميع. نهني الشعب الجزائري بعيد الجمهورية، حتى نحن وجايين عيد الجمهورية تاعنا باش نحتفلوا به قريبا.
1: إن شاء الله ربي يحفظ تونس،
2: إن شاء الله ربي يحفظ تونس والجزائر والمغرب العربي والأمة الإسلامية الكل.
0: عيد الاستقلال، عيد الاستقلال والشباب، كيف نحن عملوا عيد الاستقلال والشباب جملي
1: مع بعض. مرحبا بك دكتورنا محمد سليم العسلي. لك يقول سامح مفتاح، هذيك تحيه للبابا للوالد، كل يوم كل ما نتكلم في الميكرو نقول سامح مفتاح باش هو يقول هذيك بنتي.
2: حتى انا نحيي
1: فيك خموس، تحيه ليك وصباح النور بابا. طليني كابتن الكباتن، اهلا وسهلا بالطليني.
3: ربي يفضلك.
1: شحوي لك طليني.
3: والله لاباس الحمد لله. الحمد لله شويه تفكرتك معناها السخانه نقصت شويه.
0: نقصت صحيح.
3: فهمتني. شو حوالي سمح مفتاح؟
1: الحمد لله.
0: المهم خليك صوت لباس.
1: ايوه.
2: اليوم صباح الكابتن نوجه منور ما شاء
1: الله.
2: القط بالكدايه يظن.
3: لا على خاطركم ولا لا.
2: لا على خاطركم. لا فك الايامات اللي فتحت. يظن لي تعرف القدس
3: عندي في الدار شويه تقربيع.
0: الحركه بركه
3: الحمد لله. ربي سيد العميد بارك الله فيك. اخونا العزيز الدكتور سليم العسلي، كل اصحاب ربي يبارك ربي يعيشك نورس. فهمتني وليد صباح خويا.
0: الحمد لله.
3: لاباس
2: همهمه في بعضكم.
3: شو اليوم والله بالحق تعطيني 10 ثواني نداء عاجل ايرجون السيده المعتمده تاع حمام الشط، السيد رئيس بلديه تاع حمام الشط، الرمعاء نتاع لوناس، رانا نخلصوا في الضرائب لوناس. اليوم كارثة بالماء وصل للنهج العراق، وفما المكتب عمره ما صار في تاريخ حمام الشط. شو يعملوا؟ يجيوا الفتحة نتاع الواد نتاع لوناس باش يسدوها. يسدوها بالرمل. ما عادش مرمل. شيء الرمل. إيه ما هو الماء
0: يدفع بقوة.
3: لا يرجع للمواطنين. الكيسات الكل فاضت. باش يوريو شنو يحطوا فك الوحدة تاع الفيسبوك. هاوك التراب فهمتي جايب عملوا له جو كي وقالوا نظيف. يا وليدي ما نعموش في التراب، نعمو في الماء. يا ودي الماء نظفوه. عاجل أمور عاجلة. ربي يفضلكم وربي يعيشكم المشرفين. خويا يا رمعة تاع الناس براس ولديك براس اللي عز عليه. يا ولدي اخرج وفسر للشعب التونسي هالكارثة اللي حلت بالجمهورية التونسية لوناس. قول منين الخلل. بارك الله فيك وصباح خير وسامحوني لي في الكرام.
4: ايواش هاوكا على الدخله.
1: والله بسم الله. مرحبا بيك طلياني.
3: والله العظيم.
2: والماء شنو مودو كابتن تاع الشط
1: سليم؟ خلينا نكملوا الحظ.
3: الماء مازال فما ماء؟ لا فما ماء اللوطه هاوك ريتهم الكاميونات هاوك الكاميونات هاك يصبوا في الماء هذوك المواطنين. اي بعد شو يقولوا عن الكيلاء وعن الحجر في الكيلاء.
1: هذا معكم الكابتن حسني يا جماعه. نوروز الجميله غزلتنا صباح النور. مرحبا.
5: بونجور عليك. اهلا نوروز مفتاح. بونجور سيد العميد. بونجور دكتور.
2: اهلا
5: دكتور. بونجور دكتور. بونجور كابتن. بونجور وليد. نسلم على أمونة وندو. نسلم على توينس الكل. نصبح عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على راسهم كما العادة الكتيبة. نحب نقول نصيحة صباحية هكا أول نهار في الجمعة وبوزيتيف فايبز. ما تخلي حد يلون لك حياتك ونهارك، خاصة خاطر السيد هذا وإلا المرأة هذه تنجم تكون هذا السيلو أكحل وقتها تنجم تأثر لك في حياتك وفي نهارك. دونك أنت لون حياتك ونهارك وحدك بالضحك
1: نورز المسكران
5: لذي أنفاس نبي انغول سيد العميد بالبوزيتيف فايبس بالتفاؤل بالضحكه بالحاجات الباهيه الكل. دونك ما تخلي حتى حد يتحكم لك في نهارك وفي حياتك.
1: خاطر فما ناس خزرة تحكم فيهم ساعات.
2: سيونس كله فيها شيء.
0: والله هاك جماعة لو نبلك مش عليهم.
3: لا حكيمة.
0: لأنه

0: سامحني يا نور، ريتك اللون يلون به، هذاك اللون قلبه أولا. صدقني هذاك اللون يلون به، اللي قلبه روز راهو باش يلون بالروز، واللي قلبه لطف يا ربي اكحل راهو باش يلقب بالاكحل،
1: اللي قلبه اخضر وقت اللي قالت يلون الحين
2: نسيت حتى الاخضر نسيت الاخضر انت مخك مع الدهان. وليد الميلي صباح النور، مرحبا،
3: صباح الخير سماح،
2: اهلا وسهلا بوليد،
3: اهلا وسهلا،
2: صافا لاباس،
3: الحمد لله الحمد لله.
2: صباح كتاب وليد،
3: صباح كتاب. اليوم مش نحكيه على كتاب باب العلوج نتاع حسنين بن عمو. باب العلوج يحكي على قصة في العهد الحفصي في تونس، مثلا في القرن الخامس عشر، ولا باش تبدأ الحكاية في فينيز وبعد باش تجي لتونس. علاش يعيدوا له باب العلوج؟ باب العلوج خاطر كان فما معناتها اللي يجيو هذيك الاجانب، معناتها يجيو العلوج هم الاجانب اللي يجيو معناتها من ايطاليا ومن شيء. وكانوا قبل فما قراصنة توانسة يخطفوا طلين ويجيوا يبيعوهم عبيد في تونس.
2: ايوه
0: حلوه هذه،
3: هذه في القرن 15
1: مازالوا انتوا
3: لا بالحق معناتها كنا تلمو كنا وكنا متقدمين عليهم، وهذا كله تنجم تعرفوه في باب العلوج. راه عنده حسنين بن عمو وعنده قصص ياسر حلوين، يحكي لك قصه حب او ميم طون بك القصه الحب هذيك تتعرف على كيفاش كانوا يعيشوا قبل. كيما قبل انه بار اكزومبل كي واحد باش يتدعى وباش يتعشى في القرن الخامس عشر، هو لازم يبعث الكادو نتاعو قبل ايامات من يمشي يتعشى بحذاهم باش يعرفوا هما على قيمه الكادو. كان تبعث كادو باهي عندك عشي طياره، كان كان بعث كادو كيكو برا باش يعطيك كعبه ملاوي فريمو حاجات تعرفهم على كيفاش كانوا يتصرفوا وعلى كيفاش كانوا يعيشوا هذا الكل عن طريق سي حسنين بن عمو. حسنين بن عمو فريمو عطى ياسر طياره، كان يكتب قبل في جريده العمل والشعب وكل شيء، وتوا عنده معناتها كلي اون سيري نتاع كتب ياسر حلوين ساهلين يتقراو في ساعه سامبل ياسر، تتعرف عن طريقهم هما على كيفاش كانت تونس وكيفاش كنا فريمون نعيشوا معناتك اللي وقتها. حاجه ياسر حلوه طياره برشا، اسمه باب العلوج. فما من بعده هي سيري كامله، باب العلوج ورحمانه وباب الفله، فالسيري ذوما ثلاثة مع بعضهم. ولا لا لا علاش الثاني اسمه هذا الاولاني اسمه باب العلوج والثالث اسمه باب الفله، في وسطهم اسمها رحمانه. هو كان رومو مش يتسمى باب بنات ولا هكا ولا حاجه اخرى، مي هو سميها رحمانه خاطر المراه هذيك يحبها البيرسوناج هذاك تلمو يحبه
2: حب البيرسوناج
3: اللي يسمى اسم القصة باسمها هي معناتها رحمن. معناتها كل وزوزي عندهم في العهد الحفصي باب العلوج في أول معناتها العهد الحفصي معناتها الواحد، والأخرى في أثناء سقوط العهد الحفصي رحمنة. دونك فريمون خذوهم وأقراوهم ياسر حلوين باش تعديوا معاهم وقيت ياسر حلو، فيهم قصص حب ياسر حلوة، يوم ميم تتعرفوا على تونس كيفاش كانوا معناتها الواحد وكيفاش المدينة كيفاش تعاملت كيفاش تبنات. ياسر طيارة، ياسر طيارة، قد ما قلت طيارة وباقي شوي. تحيات لسي حسنين بن عمو.
2: برافو وليد، تحية الأستاذ حسنين بن عمو أستاذنا، كو سوا في الكتابة الصحفية ولا في الروايات، والناس اللي بداوا الصحافة على بكري يعرفوا مليح البلومة نتاع حسنين بن عمو. إي ميرسي وليد، احنا أون أتونو أنه كل يوم يكون كاتب تونسي باش نحكيوا عليه، ورواية من الكتاب التوانسة. برافو وليد. دكتور تلقى الكلمة.
4: إي على باب العلوج سي حسنين بن عمو حكي على الدولة الحفصية. يظل هو ما عادش موجود توا، اما في الدوله الحسينيه باب العلوج هذا كانوا يتباعوا فيه المماليك واللي يتهداوا اللي يجوا من اوروبا واللي يتهداوا للبيات. باش نعطي زوز اسامي معروفين ووصلوا معناتها هما الصدر الاعلى في تونس. اللي هم المماليك وجاوا على طريق باب العلوج، اللي هما يوسف صاحب طابع اللي مات في الاخر مقتول، وخزندار يوسف صاحب طابع يظهر لي من اوروبا الشرقيه، ويظهر لي خزندار من اليونان.
2: فلا نقولوا ما زوجيو على
0: سيدي فلسطين، سيدي هرب الفلوس
2: اي خزنده
1: وعملوا له مكتب احسن مكتب في العالم باسم.
2: دونك شكرا وليد، حلوة صباحك كتاب كل يوم. شو مدخل الجية في باب العلوج تقول لي السيدة المخرجة؟ ما عندها حتى علاقة اسم الجية قد يطلعش يجي بالغاية من باب العلوج.
3: اي دونك
2: الجية
3: هو العلوج هو كان اوروبي.
2: داكور داكور، خاطر كيف تجي تشوف برافو ناديا، كي تجي تشوف اسم الجية كانوا يطلقوها على النساء الأسيرات اللي جايين من أوروبا في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني، المطلقات للديانة المسيحية، والنساء هذوما كانوا يتميزوا بالجمال الفائق كي تبدأ ياسر مزيانة وهي من الأسيرات اللي جاية من أوروبا، يسميوها الجية دونك كي نجم يكون فما رابور مع اسم باب العلوج.
3: العلج العلج هو الاوروبي اللي جاي من معناتك اللي معناتك
2: العلج
0: ولا. في قفصه
4: عندك تحيه معنا اخر تحيه لوزير الخارجيه العراقي الاسبق الصحافه
2: العلوج
1: العلوج العلوج
0: العلوج كلمه علج معناها خواف عكس مش مزيان. العلج في قفصه هو الخواف الرعديه ذاك اللي خاف ياسر هذاك العلج عنا.
1: والعلج الرجل القوي الشديد الغليظ يطلق على كفار العجم كما يطلق على الحمار الوحشي بقوته. ولذلك السبب يمكن صحاف تاع العراق ما نعرفش حبي
0: العلوج على خوافين راه هذا تقصد
1: العلوج الكفار الخوافين الاحمره
2: كل بلاد ورطا لها وكل بلاد والتسميات نتاعها ان توكا في بلادنا احنا باب العلوج فهمنا توا مع وليد الاصل منين جا والدوله الحفصيه. انا جو فوز انفيت كل يوم اقرا حتى واش تكتب لي احنا نقول لكم عليها اقرا اقرا حتى صفحه صفحتين كل يوم من كتاب توا 27 دقيقه فاصل رجعين بعده لناس الديوان.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
6: ببليسيتي.
5: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
7: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عندنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
5: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيمو رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
9: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
10: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
11: اريدو طور عالمك.
12: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
13: الو صباح
14: هاني ريكس جوي بي
13: في سخانه
14: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
13: تي على الكومبريسور
14: ليه على الكليماتيزور الكل
13: على كل شيء
14: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زيد
13: اه توا فهمت عليه جوك بي
14: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
15: ماكسويل فور بيتر life.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:34 مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه صبحيتكم على ديوان فهم، طريق السلامة للجميع، ونصبحوا برشا على كتيبة ناس الديوان وين ما كنتوا. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لتوب ريتش.
2: توب ريتش.
3: خبر هز الوسط الرياضي التونسي. تونسية غفران بالخير بطلة العالم في رفع الأثقال، أعلنت رسميا انضمامها للمنتخب الألماني بعد أشهر من اختفائها وإثارتها للجدل. الحكاية ترجع لأكتوبر 2025 وقت اللي غفران كانت مشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة العالم بالنرويج. بعد وصول البعثة إلى مطار أوسلو اختفت فجأة وغادرت الوفد من غير ما ترجع، قبل ما يتبين أنها قررت البقاء في أوروبا وعدم العودة إلى تونس. وقتها وزير الشباب الرياضة وصف اللي صار بخيانة مؤتمن، واعتبر اللي الرياضية غادرت البعثة الوطنية بطريقة غير قانونية بعد ما وفرت لها الدولة كل ظروف المشاركة والأعداد. هتا فكروا بتصريحه ونرجعوا كملوا بقية الموضوع.
4: غير من أقدمت عليه الرياضية ومغادرة المطار دون علم مدربها وعدم مشاركة بطولة العالم التي ناهزت تكلفتها بين أعداد ومشاركة ما يقدر ب 30,000 دينار، يعتبر تصرف غير مسؤول يرتقي إلى خيانة مؤتمن. في هذا الصدد تعمل الوزارة مستقبلا على إبرام عقود تتضمن تحميل المسؤوليات وإجبار المخالفين للعلاقة التعاقدية إلى إرجاع الأموال التي تم صرفها لفائدتهم من المال العام. هذا تصدر رسالة عكس ما يتم تداوله أن الرياضية لم تتلقى الدعم الكافي من مؤسسات الدولة سواء وزارة أو هيكل رياضية. نحيطكم علما أنه بالرجوع للجامعة التونسية لرفع الأثقال وطلب مدنا بالأموال التي تم صرفها مباشرة للرياضية في حسابها الخاص أفادتنا أن مجموع الأموال التي تحصلت عليها تقدر ب 335,000 دينار.
3: إذن هذا كان تصريح وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي. اليوم وبعد أشهر من الغموض غفران أنهت الجدل وأعلنت عبر حسابها على الانستغرام أنها أصبحت رسميا مع المنتخب الألماني. أما ستوري اللي نشرتها على عبر ستوري نشرتها على الانستغرام وكتبت فيها حرفيا: يا ميمتي أفرح في قبرك رسميا مع المنتخب الألماني، إرضيت الوالدين. وفي التصويرة تظهر وثيقة اعتماد ألمانية باسمها إلى جانب بطاقة دخول مكتوب عليها ستارت باس، وهي بطاقة اعتماد رياضية في إشارة أنها استكملت إجراءاتها مع الاتحاد وإلا المنظومة الرياضية الألمانية. غفران المولودة عام 2001 كانت من أبرز الأسماء في رفع الأثقال التونسية وتوجت بعدة ميداليات قارية وعالمية، وكانت تعتبر من أبرز الأبطال الأولمبية لتونس. من بعض الحكاية أثارت الجدل الحقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي بين إعلاميين بين رياضيين وبين حتى مجتمع عادي، يعني مواطنين تونس عاديين. منهم هاجر إدريس لاعبة كرة السلة السابقة اللي كتبت ستاتيو وقالت: وقت اللي بطل أولمبي تونسي هز الراية عاليا في الألعاب الأولمبية وطنيتنا تطفو على السطح ونوليو نبكيو بالفرحة، وتونس ولادة وتونس بولادها، وقت نفس البطل الأولمبي يحرق وإلا يدير ظهره للعالم وللبلاد اللي وصلته كما فعلت غفران بالخير. الوطنية متاعنا تختفي تماما ونبحث له عن مبررات فويت أغانجي وقت اللي هو وصل بطل أولمبي بفضل بلاده الحسيل وطنيتنا تحضر وتغيب حسب الطلب.
1: فلا فما زيدة سيدة نيبة سيرين
3: مرابط اللي كتبت: الرابعة التونسية غفران بالخير بطلة العالم في رفع الأثقال وبطلة الألعاب الأولمبية للشباب وبطلة العالم للشباب، تنضم رسميا إلى المنتخب الألماني كالعادة. وزارت الفشل حسب تعبيرها، لوموا على اللعبة وانتم خاطيكم. غفران جبدت عليها أكثر من مرة، ومدير النخبة ولا الرياضة اللي هو سبب النكبة كذبني وردها ماخذة ملايين وادعاءات وغيره. فشل جديد ينضاف إلى قائمة إنجازات مسؤولي رياضة النخبة في تونس حسب تعبير سيرين أمرابط النائبة.
1: فلا وغفران بالخير ماهيش أول رباعية أو أول بطلة وبطلة النخبة في تونس الناس تغادر أرض الوطن بالطريقة هذه. كل مرة نسمع على رياضيين اللي يحرق اللي يسافر اللي بطل اللي كذا. وزارة الشباب والرياضة من جهتها تقول المصاريف موجودة، لكن اللاعبين كل ما يتكلموا راه فما رياضيين مازالوا موجودين ويقول لك احنا راهو عايشين ظروف سيئة وسيئة جدا. نبدأ معك طلياني.
5: والله شو مش الأولانية والأخرانية ستغادر الوطن. أبطال احنا عنا تشوفوا وعمل ليست على نزيف الأبطال اللي غادروا البلد واخذوا جنسية أخرى. شنو الأسباب اللي لزتهم باش يعملوا هكا؟ الأسباب الحقيقية المباشرة ناحية الشعبوية وكذا وبرشة أمور خليني هذا على مسؤوليتي، فهمتي ولا؟ وأصبحت الوطنية كأنها معنية انفونت كوميرس يخدموا به، لا الوطنية حاجة أخرى عندها رمزية أخرى قدسية أخرى بربي ما عادش تحشروها الوطنية في أي شيء لا أكثر ولا أقل. شكون مسؤولية شكون؟ مسؤولية الذي لم يعتني بأبطالنا،
1: مسؤولية من لم يعتني بأبطالنا التونسي. نذكروا مثلا البطل التونسي البطل البارالمبي أمان الله التيساوي، مازالت الدنيا كي كانت قائمة وقاعدة. أمان الله التيساوي اللي قال أنه 4 شهور بلاش فلوس في الولايات المتحدة، قال لي المدرب متاعه الأمريكي كان يتكفل بالمصاريف اليومية متاعه، قال اضطر للإقامة مع رياضيين من المنتخب الهندي بسبب وضعه المادي الصعب، قال أنه الشعور بالإذلال وبأنه ترك وحيدا رغم إنجازاته العالمية، قال رفض عروض لتغيير جنسيته الرياضية وتمسك بتمثيل تونس. ومن بعد جاله ولا في الباركور نتاعو أيوب الحفناوي كان كشف في حوار إعلامي أن الإنجازات العالمية لم توفر له الاستقرار المادي الذي يعتقده الناس، قال الأموال اللي تحصل عليها من الجوائز والمنح ينفق فيها بالكامل على تحضيراته الرياضية، وقال أنه نقص الإمكانيات تخليه كل يوم يخمم في أنه يعتزل الرياضة. دكتور
6: شوف كما قال الكابتن توا، لا هي الأولى ولا الأخرى ولا هو أول رياضي ولا ثاني. شوف والوطنيه انا بدي ما نحبش ندخلها في الموضوع هذا على خاطر المشكل الواضح تو كي نسالوا نحن الابطال تاعنا هذوما علاش يمشوا لبلدان اخرى. المشكل المادي، مشكل امكانيات، وثانيا مشكل بيرفورمانس ممكن سبورتيف على خاطر يعطيهم لي مويان اكثر. دونك نحن شنو السياسه تاعنا مع الابطال هذوما العالميين تاعنا والاولمبيين ولا هو منحة؟ سمعت أن تو سيد الوزير 30,000 دينار دونك ليكيفالون تاع 10,000 أورو ولا 10,000 دولار هذا ممكن هي تولي تاخذهم في جمعة ولا جمعتين كي تجيب في لي ميداي. دونك معناتها هو مشكل إمكانيات. والبوان الثاني هما وين يمشيوا الأبطال هذوما؟ يمشيوا الدول تفوقنا بالإمكانيات وبالفلوس، وهذا من حق أي واحد يطمح باش يحسن وضعيته. وفينالمون سماح الإشكال هذا نتاع الهجرة مش يخص رياضيين برك، ما عنا الهجرة نتاع الأطباء والمهندسين والكفاءات نتاعنا والكل الكفاءات الوطنية الكل اللي قاعدة الدولة تصرف عليهم وقاعدين يقراو كيما رياضيين قاعدين يخرجوا. دونك هذاك هو، ما عناش نحن في أزمة اقتصادية وما عناش الإمكانيات يستقطبوهم. شو اسمه ديرنييرمون انت جبت على عتيسي فما نجار نتاع الناتاسيون
7: صغير شاب
6: مشى للسعوديه يظهرلي فما جوارات جانسون نتاع هاندبول فما معناتها السبور الكل توا قاعدين مع الاطارات نتاعنا. ربي قدر خير 15 20 سنه قدام شكون باش يقعد فيها تونس وكاو؟ هذاك شنو نقولوا؟
1: انا توا مثلا كي حكينا على التيساوي كان غدوه يغادر، حتى نقولوا ما فماش وطنية وما فماش كي تكلم وبكي، يعني البطل اللي سمعناه في إذاعة موزايك يبكي ويقول أنا جيعان ناكل في الخبز فقط، معناها باش نفطر على خاطر الماكلة نتاع الهندية ما نجمتهاش، راني أنا جيعان، راني مرضت بمعتي، راني ما لقيتش شكون يشري لي دواء. هذيك نحكيوا عليه نهار وننساوه، ومن بعد كيف الرياضي هذايا يقول انا ما عادش منجم وباش نغادر، وقتها نوليو نجبدوا الكارتة نتاع الوطني ونجبدوا الكارتة نتاع شبيكم والبلاد و و و. سيد العميد
8: شويه من حنا وشويه مرتبط لدي.
1: ايوه
8: احنا دخلنا في عالم جديد اسمه عالم نربطه في سعادتنا فقط بالجانب المادي من الفلوس. وهذا المنطق أنا رافضه، لأنه محمد القمودي كان يخفي جرائد جندي. الوحيد اللي جاب ميداليات تونس بك القيمة هذيك كان يتقاضى فقط في جرائد نتاع جندي، لا طلب فلوس ولا قال معطوني ولا مشى حاول باش يشوف البرة، شوف هو وغيره. لكن ها نقول لك المشكلة هو بعد 2011 صارت، بعد 2011 عديد الأمور تغيرت وضيعنا البوصلة وسيبنا أولادنا وما عدناش لاهين بهم، وحاجتين وخروا بعد 2011 وخروا أكثر من الأخرين الكل اللي هما الرياضة والثقافة. الاثنين هذوما جات فترة كأنهم معناها مش موجودين. جاونا جماعة قالوا خويا لا هذا حكاية فارغة، سبور تاعكم والثقافة هذه نحلينا فك علينا منها، فهمتني؟ وإحنا توا قاعدين نخلصوا فك الفاتورة هذيك يعني بحق. راهو غنذكركم راهو جات فترة عاد فيها مهرجانات ولا كفر ولا اللي باش يغني ولا كافر ولا باش، فهمتني؟ والرياضة هذه قال لك هدر فلوس. شوف توا الثورات بصفة عامة كي تصير راهو يلزمها 100 سنة بور ستابيليزي. أنا نعتبرهم لي ريكوشي، هذوم ارتدادات ما عملناه من 2011 ورد. توا شنو الحل؟ الحل أن ناقفوا رواحنا، رجعوا لبيدجين تاع الرياضة، رجعوا لخاطر راه ما تنجمش تعمل حاجه وعندكش فلوس، خاطر انت عريان ما عندكش فلوس تحب تعمل. تشوفوا البيجي نتاعها وزاره الشباب والرياضه، تي شيء يضحك، شيء يضحك. اذا ما نجيش اليوم نقولوا يا ولادي تحب نرجع الفورماسيون، قلنا نقعدوا ونعملوا استراتيجيه وشوفوا، لانه هما كانوا ماشي بالهم حكايه الشباب والرياضه حكايه فارغه. يا ولادي راهي تنحي الدروك وتنحي الهمله وتنحي الحرقة مش فاهمين الجماعة توا اللي قاعدين يبرمجوا، ما مش فاهمين اللي هذايا الثقافة والرياضة راهو صمام أمان للمجتمعات، ما مش فاهمين هذاك. علاش توا 30 ألف دينار يفدلك؟ وشنو 30 ألف دينار؟ تي ما تشد الجمعة أسبوع ما تشدوش أن سبورتيف دو نيفو. إذا يعيشكم ببارك فيكم جاو قيد.
1: أنا شفت لها ستوري قديمة برشا ما بتالي هي عندها كومبيتيشن وتفطر في كسكروت ملاوي، قالت ليش قاعد
8: حبيت اقول لك انا
1: رباعة عالمية تفطر كسكروت ملاوي، ولدك يمشي بشي عدي سنة رابعة ابتدائي ولا سنة خامسة تقول لي شوية عليه كسكروت ملاوي.
8: الحل توا الحل راهو في نومان كما قال سليم توا باش يواصل اذا كان ما نقعدوش ونثبت روحنا فاش قاعدين نعملوا. راو انا تولى مستغرب ما سمعتش حد شيء نهاري برك فرحت شوية قلت والله رجعوا للمخطط الخماسي، رجعنا شويه قبل رجعنا 2010 وقبل 2010 يخبرش قادر الرافي حتى شيء يقولوا تخطيط وبرمجه يهديكم الله. تو نتكلم على لوناس يا اخي، تو برمجنا محطات جديده يا اخي، تعرفوا قداش ثومها محطه التطهير والعمران قاعد يكبر يا كابتن، وناس قاعد تحفر وتعمل في يعني يا راوي زي ما تخطيطها طول نيفو سبور هذايا. انا عاود راهو اقسم بالله راهو اولويه مش التالي، مش حاجه ثانويه ولا هامشيه كما الثقافه. راهو كي تثقف الشعب راك تحل باب الحضاره قدامه، كي تعمل الرياضه وتحل الاحياء وتعطيهم باش يكوروا. ما كناش احنا كابتن مشروع الالف ملعب قبل
7: حسره يا كابتن؟
8: إيه علاش عملوه وقت علاش عملوه لانه يعرفوا ذاك صمام امان للشباب
7: وما تعملش.
8: علاش اليوم الدروك ما هو شامين؟ علاش اليوم هل كم الهائل نتاع العباد تمشي للدروك؟ اذا
1: فاصل شو
8: قايد سماح باش نقعدوا ونقعدوا ونحلوا المشاكل.
1: فاصل ورجعنا.
9: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
10: بوبليسيتي.
11: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
12: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
13: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
14: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين.
7: وما كذبش اللي قال، مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
15: يلا جو
16: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات،
17: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
16: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
18: تحب وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي ريم دي بلافوني تيكي راستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج. اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور. يسوفي حليت حساب بابي سي كليك، تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى ل 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 290 222. أبي سي كليك، بنكتك قريبة ليك. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان، إن شاء الله صباحكم مبروك. نحكي على التونسية غفران بالخير بطلة العالم في رفع الأثقال اللي أعلنت رسميا انضمامها المنتخب الألماني بعد أشهر من اختفائها خلال 10 سنوات. 10 سنين فقط لليوم. الألعاب الأولمبية جابونا 8 ميداليات، زوز ذهب 3 فضة 3 برونز. الألعاب البارالمبية 41 ميدالية، 16 ذهب 14 فضة 11 برونز. اليوم كل ما يحكيوا الابطال هذوما يحكيوا على المشاكل. شفتوا روعه ليلي كيف تعديت معنا في ناس الديوان، الكلام اللي قالته وقتها روعه، وحكينا على التساوي الحفناوي الجوادي كيف كيف، اسامه الملولي البطل العالمي الملولي شكي شويه
19: مش عانى
1: شويه، اسامه الملولي حبيبه كيف كيف، شو حكيت حبيبه تونس حبيبه الغريبي. وقت اللي احنا نحكيو على منتخب تونسي لكرة القدم، لانترينور بركة يخلص بين 300 و 400 مليون في الشهر، وناكلوا 12 و 14 و 15 وما يعتذر حتى حد، وما خرجش نهار واحد منهم قال ما خلصونيش. وكيف تحكي حتى وقتها كان معنا جزبار حكيوا على الظروف والوتيل سانك اتوال و و و و و لمنتخب ما جابلناش مش برونزية ولا فضية ولا ما جابلناش تعادل محترم في كأس العالم، ما جابلناش تعادل،
8: ما جابلناش ابتسامة يا بنتي،
1: ما جابلناش ابتسامة. برافو عليك،
20: ورينا نفرحوا للآخرين.
1: علم تونس مريناه يرفرف والناس الكل عينين عليه كان في الرياضات الفردية. في الرياضات الفردية
21: وش بيهم في الاخر وقتي كما قلت يعطيكم صحة انا في الاوف اوف اوف
1: اي اوف اوف
21: اون اوف معناه الكل
1: هو كان اوف انت بتردوا اون
21: بتردوا اون معناه يعني الاجماع حاصل بين الناس الكل، وينكم وقت اللي هي ما عندهاش باش تاكل، وينكم وقت اللي هي ما عندهاش باش تخلص المدرب نتاعها، وينكم توا كفانا استعمال الوطنيه، ربي يفضلكم كفونت كوميرس كاصل تجاري، الوطنيه والرايه راي اكبر منكم واكبر من كل تونسي وعندها قدوسيه، ما عادش دخلتوها في الرياض. وباقي نقول يا اولادي ما عادش تعملوا تحيه العلم في الملاعب، ما جيش منه الاخر يعيط الاخر يصفر الاخر يسب في هذاك مش معقول. ثانيا بربي وقت اللي جاو دوبل شامبيون دي موند، دوبل شامبيون دي موند، كي جاو المطار فما واحد اخر استقبل، فما واحد استقبل هربوا من الباب الاخر، عليه مش في اللحظه الشرفيه وتابيروج والجو كذا ونعطيهم هذيك الفترينه يا ناس. راهي الرياضه فترينه البلد في فرنسا في الكيدورسي، بون كيدورسي للزفر اترونجي، عندهم ديبارتمون اسمه لا ديبلوماسي سبورتيف، عايشكم سيل السوفت باور راهو في العالم تاع ستينيات انتهى اختصاص بزنس امور دول شو نقول يا ودي سمعتها النخبه هو منتخب معناه يجمع النخبه يشكون ليه بالنخبه تينا ولتنا نكبه في شو الحكايه هذه ولد نكبه النخبه في البلد نتاعنا وعندهم الحق يا سيدي على ما سوريت يسبوني الغد يا خويا عندهم الحق يا سيدي ولدك ما قاش مشاكل وغدوه باش يمشي للبلاد اللي باش توفر له كل وحدات مستلزمات البيرفورمانس نتاعه والعيش نتاعه وعائلته الكل تولي كذا يا خويا انا قول له امشي هاي سبوني قول له امشي هلا انا مانيش منافق بعيدا عن النفاق وعلى الشعبويه وعلى الدين كل يا خويا شوفوا اموركم ما هوش من الاتلات ما هوش من الاتلات
1: واضح
21: خديل
1: وليد نكمل معك
15: يا اخي سيتوها مثل البطله البارالمبيه اللي روحت من الكومبيتيسيون روحت شامبيون واعطاوها حق لواج قالوا لها برمشي روح ما تجيش وفي هذا الكل انتم ما توقعتش من واحد توا هاو مشى تونسي مشى بدل جنسيته ولا مشى لبرا ولا كل شيء شكون شفتوا انت مسؤول اعتذر والا مسؤول قال راهو منا نحنا نذكر أنس جابر وقت يحاسبوا فيها على 300 دولار ترو في وسط الواحد متاعها يحاسبوا فيها في نذكرها في حنا بعل وقتها جاية المسؤولة وتحكي عنا 300 دولار ما عطتش التفسير متاعها وين مشاو شنو ما 300 دولار شنية الحكاية هذا كله وشكون ريتو انت تعاقب سيدي اي من مسؤولين هذوما الكل اللي هما قد من واحد قد تشكى قد من جوار تشكى راه ما عنديش فلوس راه وراه وراه وراه وراه شكون من بعد تعاقب ولا طرد حتى واحد الكلهم شادين بلايسهم والكلهم قاعدين امورهم واضحه وكل الزاتلات هذوكم اللي نحكيوا عليهم قداش يخلصوا 150 دينار في الشهر ولا قداش يعطيو فيهم ومن بعد تقول انت معناتك اللي شنو هي اخرته بعد كي دوفه هو مع البيرفورمانس نتاعو في ال 40 سنه اش باش يعمل باش يحل كشك هذيك هي هذيك مستقبله هو مع بطل اولمبي يحل كشك ومن بعد في الاخر ومن بعد تلوم عليهم باش يمشي لالمانيا ولا يمشي لوين يمشي وين يحب مادام ما نحنا ماناش موفرين لهم شهريه ومعتك اللي حاجه اللي هو بتاع باش خليه السيد هذاك يقعد حياته كامله
1: يعيش حياه محترمه
15: معزز مكرم ما حاشناش بحاجه كبيره ما فماش
1: واضح
21: يا وليد بالله اخر كلمه سامحوني قلبي على الامور هذه وعلى بلادي وعلى النخبه وعلى ابطالنا
1: اللي كامله وحين
21: تو احنا في الرياضات خاصه في كره قدم نجريو على ملاعبية باش نجنسوهم ونعطيهم الفلوس ونعرف انا قداش خذي سنتوس وقداش خذي كذا خذي مئات الملايين وكان انا غلط قولولي يبدا نجريو في على على لاعب اجنبي باش نجنسوه ولادنا ولادنا هنا مش تخزر لهم جمله مش تخزر في ولاد الجيران يبقى كما قال تو الدكتور ربي فضلك هي اطباء هي كذا هي كذا وليس كذا فهمتي شوفوا الموضوع موضوع كبير وكبير ياسر ولا يقتصر عايشكم بعيد عن الشعبوي والنفاق الرياضي لا ليس لا اي علاقه الوطنيه في الامور هذه
1: نورس ثم دكتوري
20: سواء كان كما أذكر الدكتور بطل أولمبي مهندس طبيب صحافي أستاذ وغيره رأوا كل شخص عنده موهبة وكل بلوتو شاب عنده موهبة وعنده ما يعطي وعنده ما يقدم ما يلقاش قيمته في بلاده رأوا سيتو تفين نورمال بشي يلوج لك البرة ويخرج بشي يلوج على حياة الرفاهة حياة تليق بالمستوى متاعه العلمي وإلا حتى في الموهبة متاعه أنا شخصيا أنا ها شاب نتكلم باسم الشباب وأي شاب تاو يسمع فيها راه كل شاب
21: شاب
1: ونص شاب وشباب
20: كل شاب يسمع فيها تاو
21: شاب خرج معك
20: يا كابتن كل شاب يسمع فيها تاو الناس
21: شاب خالد وشاب حسني يا رب يليك الحمد مش تعرف هي بيا برا
20: كل شيء بيسمع بالرسمي يحب يخرج لك أنا شخصيا نحب نخرج راني نلوج على حاجة ما خير ما فمي خاطر باش تبقى في نفس الدوامة سنوات وأنت تعيش في الروج تعيشها وتجري باش تكمل أنت الشهر كيفاش تكمله كيفاش تعيش ماء وضوء وترانسبور وكري وغير وغير وغير ما قدمتش ما كونتش ما عملت حتى شيء دونك الخروج لبرا هو الأفضل حاليا مش معناه نحن ما نحبوش بلادنا ماذا بينا نقعدوا في بلادنا معزين مكرمين مع عائلتنا بعيد على الغربة وتشنطيتو غيرو لكن على الاقل من بعد كي انت تغرب سنوات تلقى نتيجه انت تو عندك نفس السنوات قاعده تدور في نفس الدوامه ونفس الحلقه
1: للاسف كل من يلقى كونترات والبرا اليوم نبركولو
21: السر موجود
1: للاسف
21: تعرف قداش بيجي تاعها شباب الرياضه 1000 مليار منهم 700 خلاص خدامه يعني باش يدوروا الرياضه في تونس الكل 300 مليار اللي هي ما تنجمش تعمل سبور واحد باش تفهم وراي العمليه عمليه واضحه
8: ألف مليار منهم 700 خلاص الأساد هذوكم تاع الرياضة في تونس كل شيء 300 مليار
21: والله إلا قاعدين يخدموا بشكل كل يوم يعمل
8: يا اللي حبيت أقول لك ليه أنا أقول لك البيجي متاعها راهو بعيد بعيد 300 مليار باش
1: يعمل هذاك علاش احنا قلنا شنو الاستراتيجيه دكتور نكمل معك
21: في كلمه واحده اللي هو المشكل كلنا اتفقنا اللي هو مشكل بيجي ومشكل مادي وباش نعتنيو باللي زليت تاعنا في السبور هذا دو ان دو دو العباد اللي يقول لك ابري تو سبور سبور كي القرايه معناتها العبد باش ينجح ويقرا يلزمه يقرا امور ساعتين والثلاثه والاربعه والخمسه في النهار والسبور كيف زاد كيف كيف يلزمه يترانا ساعتين وثلاثه واربعه وخمسه في النهار وذاك avec une hygiène de vie ou carrière نتاع 10 ولا 15 سنة
8: انترنور عالمي
21: يلزمو معناتها يكون روحه في هذي كلمة وليد جبد على أنس جابر وعلى ليزيماج هذوما أنس جابر مازالت كعملت أكسيون خارقة للعادة
8: بارك الله
1: فيها
21: هدات سيكونسور دادين المعهد صالح عزايز معناتها هاك تشوف لي سبورتيف هذوما كي يخلطوا لي زيليت شنو اللي يعملوا البلاد يعاونوا خاطر السيكونسور سا ديبون بون نوع شنو ما ينجم يخلط حتى 500 ألف يورو معناتها لي تكنولوجي دو بوان
1: في العائلة في العائلة تتغشش على أبوك ولا أمك يبدا عنده برشا فلوس ومجواك كي يبدا ما عندوش تصبر وجوع وكان عجبك كيما هذا راو بلادك كي يبدا ما عندهاش باش تصرف عليك غير قادرة راو تقعد في بلادك وتخدم وتثني الركبة حتى لين أنت تولي من الناس اللي تعطي الإمكانيات لبلادك باش تولي تصرف تتغشش راو كي يبدا فما الإمكانيات الفلوس تبدا معتمدة وموجودة وما تمشيش للرياضيين هذوما يقول لك انا عندي الحق باش نتغشر الفلوس موجوده معتمده كيف تشوف فلوس مشات لبلاصه اخرى وانت تبدا محروم هذاك علاش يتغشر لو احنا في الاخر بلادي وان جارت علي عزيزه بلادنا رانا نحبوها وقلت انت طلياني كلمه بئر حتى حد ما باش يحكي على الوطنيه بلادنا فوق الناس الكل والعالم التونسي فوق الناس الكل لكن الرياضي ولا النخبه ولا اللي عنده امكانيات وعنده شيء يتغشش كيف يشوف اللي فما الامكانيه فما ظلم اما كي تبدا بلادك ما عندهاش تقعد في بلادك وكان عجبك راهو تخدم حتى لين انت تقف لبلادك اخبارنا
8: ثلاث دقائق جاي جيش اخر يعطيني 10-20 مليون في الشهر نمشي
1: تحكيش على الجيش
8: لا حبيت نقول لك
1: لا لا ما تنسى والجيش يخلصوا في احسن ما فما لا لا ناس محترمين ما لا جيشنا قاعد يجاوب في بلاده
8: لا لا لا اما راهو اقل من الاخرين برشا
1: اي اما محترمين وعايشين بقدرهم وماخذين حقهم من وزارتهم اخبارنا ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
19: ببليسيتي
22: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
23: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
24: اريدو طور عالمك
25: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
26: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
27: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
28: ديوان افام فلاش نيوز
29: موجز الثامنة ديوان فام صباح الخير إنتاج اللحوم الحمراء يسجل تراجعا بنسبة تناهز 10% خلال الفترة بين 2010 و2026 حيث انخفض من 122.7 ألف طن سنة 2010 إلى نحو 110.8 ألف طن سنة 2025 وفق ما كشفت إحصائيات صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. المنظمة التونسية للأطباء شوبان تنظم اليوم تجمعا احتجاجيا بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، يليه تنظيم مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على أثر الاعتداء الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، مما أسفر عن كسر على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن عن غلق محاولة دخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 8 من جويلية الجاري يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال، في إطار استكمال إشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. وشركة تدعو مستعملي الطريق القادمين من هرقلة والمهذبة والمناطق المجاورة عبر الطريق الوطنية رقم 1 والرغبين في الالتحاق بطريق السيارة في اتجاه سوسة إلى استعمال محاول سيدي بوعلي كمسلك بديل خلال فترة الأشغال. إلى شأن الدولي، رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن تنفيذ مذكرة تفاهم مع واشنطن صعب لكنه ممكن، مشددا في ذات السياق على أن طهران ليست في سلام مع واشنطن ولن تعترف بالكيان المحتل وفق ما صرح به خلال مراسم تشيع المرشد الإيراني السابق. والبحرية الصينية تعلن أنها أجرت اليوم بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادي، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة بأن بكين تخطط لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارة. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون طقس عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي، وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية والبحر متموج، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، يأتيكم الآن لفلاش سبور مع هاني الإبراهيمي، في أمان الله.
2: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: وتعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالنجم الرياضي الساحلي واللجنه تفضل للنزاعات اعلنت رسميا بلوغ المليون دينار في اطار الحمله اللي اطلقت لدعم الفريق منذ تقريبا 3 اسابيع. كيف بالنسبه للموضوع هذا، حتى الان تم غلق 7 ملفات و68% من الملف الثامن حسب ما اعلنته البارح لجنه فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي. المدرب محمد الكوكي انشر البارح تدوين عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وجه من خلالها رسالة إلى جميع مكونات النادي الرياضي الصفاقسي. من أبرز ما قاله الكوكي أن يتوجه بجزيل الشكر والتقدير للهيئة المديرة على الثقة اللي تم منحها ليه وعلى كل الدعم اللي تم تقديمه. كيف وجه تحية إلى الملاعبية، كتب لهم إلى أبناء اللاعبين، كنتم أكثر مجرد فريق بالنسبة لي، كنتم عائلة عشت معها أجمل اللحظات وأصعبها، رأيت فيكم الإصرار والتضحية وروح القتال. كيف بالنسبة لجماهير الفريق، قال محمد كوكي أنه الجماهير ديما وفية وهما القلب النابض كما وصفهم لهذا النادي حسب تعبير، والسند الحقيقي في أوقات الفرح والشدة، كما شكر مختلف مكونات النادي. وأيضا أعلن مغادرته لمنصبه. بالنسبة لمحمد الكوكي، نذكر السياسات منتظر أنه باش يتم تعيينه والتعاقد مع مدرب جديد خلال الأيامات القليلة المقبلة. رئيس الترجي الجرجيسي حافظ طالب يواصل رسميا مهامه في رئاسة الفريق حسب ما صدرنا. طالب كان أعلن في وقت سابق على نيته في الانسحاب من إدارة الترجي الجرجيسي لكنه تراجع في الأخر. كما أكد ذات المصدر أن إدارة الفريق قررت تجديد الثقة في المدرب منصف مشارك ومواصلته كمدرب للفريق. نذكر الترجي الجرجيسي ينطلق في تحضيراته للموسم الجديد انطلاقا من غدوة الثلاثاء. اللاعب السابق نجم الرياضي الساحلي صلاح الغدامسي توج البارح مع المغرب الفاسي المغربي بالبطولة المغربية. الفريق هذا يتوج بالبطولة بعد انتظار دام 41 عام كاملين. يجي التتويج هذا هو الخامس للمغرب الفاسي بعد أربع ألقاب سابقة كما قلت، اللي هم عام 65 79 1983 وأيضا 1985. بالتالي ألف مبروك لصلاح الغدامسي اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي. نمشيو نحكيو باسكيت. ومنتخبنا الوطني التونسي في النافذة الثالثة البارح من التصفيات يفوز على المنتخب الغيني بنتيجة 61-50. النافذة هذه مؤهلة للمونديال، مونديال قطر 2027، وهكا منتخبنا بالانتصار متاع البارح يتقاسم الصدارة مع رواندا ونيجيريا ب10 نقاط لكل منتخب قبل موعد النافذة الرابعة والأخيرة. نذكر النافذة الرابعة باش تكون في أواخر شهر أوت المقبل، تحديدا من 27 حتى 30 أوت، وباش تكون في تونس وتحديدا في قاعة رادس. الختام بمباراة المونديال البارح، المباراة الثالثة في الدور ثمن النهائي، والمنتخب النرويجي بقيادة هالاند يقصي المنتخب البرازيلي 2-1 في المباراة ويبلغ الدور ربع النهائي. 2 نرويج سجلهم طبعا إيرلينغ هالاند في الدقيقة 79 وأيضا في الدقيقة 90، بينما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 90+10 تقريبا الدقيقة الأخيرة وقبل الأخيرة من المباراة. أيضا مباراة أخرى تلعبت فجر اليوم الصباح وجمعت إنجلترا بالمكسيك، والمنتخب الإنجليزي ينتصر 3-2 في مباراة فيها ريتم كبير الحقيقة البارح، ويترشح للربع النهائي. المنتخب الإنجليزي بادر بالتسجيل عن طريق بيلينغهام في 2 مناسبات في الدقيقة 36 وأيضا دقيقة 38، ومنتخب المكسيك ذلل الفارق في الدقيقة 42 عن طريق كويني ناس، وأيضا هاري كين يعود يسجل الثالث في الدقيقة 60 للمنتخب الإنجليزي عن طريق ضربة جزاء، والمنتخب المكسيكي يسجل الثاني عن طريق خيمينيز في الدقيقة 69 من ضربة جزاء 3-2. دونك إنجلترا تترشح رسميا إلى الدور ربع النهائي. بالنسبة لمقابلة اليوم، مباراة كبيرة منتظرة في الليل، كريستيانو رونالدو مع البرتغال يواجه المنتخب الإسباني، ولامين يامال ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. أيضا في الليل ماضي ساعة بتوقيت تونس الولايات المتحدة الأمريكية تواجه المنتخب البلجيكي. فلاش سبور قدم لكم هاني ابراهيم اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على السيت www.dunfm.net.
0: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور
1: اني سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
0: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Radio Anapha.
1: Publicité.
2: جو الصيف في مونوبري مفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشتر الرسوم اللي تستحقوه للمة والشيخات بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت.
0: مونوبري ديما معك.
3: يلا جو
4: يلا جو صيف السنة حافل حكايات،
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.

0: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 28 دقيقة صباحكم مبروك يا توينسا وين كنتم معنا في المتابعة والاستماع. تحية كبيرة لكتيبة ناس الديوان, ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. باش نمشيو توا توت سويت مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الاثنين 6 جويليا 2026, طقس عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق, كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. أيوه. البحر متموج. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. وهذا طبعا المعلومات تأتينا من المعهد الوطني للرصد الجوي. كما عودناكم إن شاء الله نهاركم زين.
2: زوم ميتيو
1: ترجم يا عميد.
4: 3 أيام مازالونا في الهواء البارد هذايا وبعد سلطان ربي من الخميس خميس وجمعة وسبت.
1: نحب نقول لك بنتي سيسي تقولي العميد شنو قال.
4: مع الأسف باش تسخن شوية, مش كاتاستروفيك مش كما أوروبا,
1: أما باش تسخن كمان
4: 38 39
5: بشكل ما عندوش كليماتيزير. والله ناس بيت في الشط يجب خموا عليهم هذوك عملون كليماتيزير كونكورد باهي
1: باهي كونكورد
5: سوم محترم والله بالحق.
1: دوبا ما تعرف لافيش جديد عارف لو الكليماتيزير
5: عامل كمان وياك نعمل كليماتيزير.
1: وبربي اللي بيعوا في الكليماتيزور وش نحكي واحنا على الكليماتيزور سيسونا شوية رفقانينا شوية في الأسوام على خاطر مش خاطر كيسخانة تزيد الأسوام تاع الكليماتيزور تزيد تضرب. واحنا باش نقعدوا في نفس الموضوع وشو أمور الأحوال الجوية في كوتفيل.
0: كوتفيل
1: قبة حرارية مسؤولة عن لهيب أوروبا. نورس
3: نحكيو سماحة على أوروبا اللي شهدت موجة حر غير مسبوقة كما تعرفوا, تجاوزت خلالها درجات الحرارة 40 مئوية في عدة دول. ويقف وراء الموجة هذه قبة حرارية تتشكل بسبب نمط جوي يعرف باسم حاجز أوميغا, ويعد حاجز أوميغا حالة تستقر فيها منطقة ضغط جوي مرتفع بين منطقتين من الضغط المنخفض, الشيء اللي يحبس الهواء الحار والجاف فوق المنطقة نفسها لأيام وأحيانا لأسابيع ويتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. حابين نعرفوا إنه فما كلام وقاعدين قاعد يدور على وسائل التواصل الاجتماعي شنو تأثير القبة الحرارية هذه على تونس. نحكي ولا تونس شنو تأثيرها على تونس
4: البرتغال واسبانيا
1: جيتنا ولا ما هي جيتنا وشو معناها قبة حرارية, هل هذه ظاهرة مناخية جديدة ولا لا, ولا كنا نستنيو فيها. معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ جميل الحجري. أستاذ جميل الحجري مرحبا بك.
6: مرحبا بكم. مرحبا بسادة المستمعينكم.
1: سي جميل مرحبا بك. سي جميل سمحني على النطق. سي جميل قبة حرارية ساعة نبدأ نفسروها شو اللي صاير في أوروبا ومن بعد نحكيه ما هي التداعيات هذا على شمال إفريقيا وتونس تحديدا. تفضل أستاذ جمال حجري. جميل حجري
6: مرحبا بك. المصطلح ربما يكون جديد بالنسبة لسادة المستمعين, بالنسبة لدارسي المناخ معروفة يعني فارة هذية هو صنف من أصناف الطقس نعرفوه. حضرتك قلت قليلة أنه ضغط مرتفع هذا صحيح. لكن هنا خليني نبدأ مش أي ضغط يعني فما نوع من الضغوط وهذا يتولي متمركزة, ولكن خليني نفسر لسيد المستمعين ببساطة. احنا واحد يهز علاش قبة, علاش كلمة قبة؟ واحد يهز عينيه للشمال فوق يشوف كونه في شكل قبة على خاطر الأرض مستديرة. هذاك علاش احنا نتكلم على قبة بشكل لأنه الغلاف الجوي ياخذ المظهر هذايا اللي تشوفوه بالعين. ابقى شنية معناها, شنو معناها قبة حرارية؟ علاش احنا نسمع القبة الحديدية والقبة والقبة والقبة, هات نشوفوا قبتنا احنا الحرارية هذي شنية. قلت انت سيادتك انه ضغط مرتفع صحيح, لكن الضغط المرتفع هذا من نوع الديناميكي. شنو معناها من نوع الديناميكي؟ ولا نسأل شو معناها ضغط مرتفع؟ ضغط مرتفع هو معناها هواء نازل على سطح الأرض, مش معناها مرتفع للسماء لا, معناها الهواء خاطر نعرف الغلاف الجوي كله يعني غلاف نتاع هواء. الحالة هذه الاتجاه نتاع الهواء هو نازل على سطح الأرض. وقتاش يكون الهواء نازل على سطح الأرض؟ فما حالتين, إما بالبرودة يعني الهواء الغازات هذيك تنكمش وتصبح ثقيلة وتنكمش, وهذايا ماهوش سميك برشا يعني الضغط نسميه احنا ضغط المرتفع الحراري. والثاني هو الحقيقة اللي يشكل مشكلة كبيرة برشا على خاطر هذايا السمك نتاعه يتم على طول طبقة التروبوسفير الطبقة الأولانية من الغلاف الجوي. يعني قداش السمك هذايا ثلاثة في المعدل تقريبا ثلاثة كيلومتر ثلاثة كيلومتر ونص حسب الوضع الجوي. تخيل أنت على سمك ثلاثة كيلومترات والهواء ضاغط على سطح الأرض، معناها لهنا الهواء حتى كي يبدأ نازل راهو ينجم يكون نازل والدنيا سخونة. هذا هو المشكل اللي كبير. يقول قائل علاش الهواء نازل وعلاش هذايا ثلاثة علاش ثلاثة كيلومترات بالضبط؟ هنا لازم نبسط شوية. فالطبقة الأولانية نتاع الغلاف الجوي ثم طيار هوائي، يعني كما نقولوا احنا ريح، اما نسميه كلمة الطيار وقت يبدا سريع، يعني هذا الدياماتر نتاعها في شكل انبوب والدياماتر نتاعها اكثر من 100 كيلومتر. وهنا هذايا بالحقيقه هو اللي يحدد من انواع الطقس الاخير. علاش؟ لانه يعني عنده زوج حركات، حركه لولبيه هي حركه لولبيه، يعني من اليسار هو الاتجاه نتاعه الغربي، من اليسار الى اليمين، وقت اللي الهواء يدور من اليسار الى اليمين معناها على اليسار نتاعه الهواء يكون مرتفع يعني يعطيني ضغط منخفض، وعلى يمينه يعطيني ضغط مرتفع. وابرز ابرز مراكز، سامحني نكمل هالتعليق، ابرز مراكز الضغط الديناميكيه اللي تتحكم في طقسنا الكل هي منخفض ايرلندا ومرتفع جزر اليسار في المحيط الاطلنطيكي. بالطبيعه هذايا وقت اللي ينزل يصبح ثقيل ما عادش ينجم يتحرك، السنس نتاع الطقس هذا يستمر واللي يزيد يضغط. احنا نقولوا كلمتنا ثم كلمه مصطلح يستعملوها الناس العامه، يقول الدنيا غطرت. الدنيا غطرت. غطرت شنو معناها؟ معناها راهو ثم الهواء ثقيل، ثم تنفس صعيب، على خاطر ثم رطوبه كبيره، ثم الرطوبه النسبيه داخل الهواء يعني تكون مرتفعة في العادة، وهذايا ما يخليش المنظومة الجوية تتنقل في اتجاه الشرق باش يتبدل الطقس. هذايا يمثل يعني يمثل معناها وضعية كبيرة خطيرة. أولا ارتفاع درجات الحرارة، اثنين ما ثماش مطر، ثلاثة الضغط هذاك، وهذا كل تترتب عليه تأثيرات كبيرة. في تونس آخر قبة حرارية عشناها هي من 20 لـ 22 جوان الأخير، واللي شملت تونس والجزائر والمغرب وليبيا وحتى أوروبا، واللي عشنا فيها درجات حرارية 43 درجة. هنا كان سمحني باش منخليش السادة المستمعين يخلطوا شوية ما بين القبة الحرارية والموجة الحرارية. الموجة الحرارية اللي بلغتنا نبسطها وقت نقول ثم شيلي، يعني ثم هواء قاعد يجي من الجنوب من الصحراء، هذاك وضعيه اخرى، هذاك وضعيه اخرى. هنا الوضعيه هذيك كيفاش تحدث؟ موجه الحر هذه تحدث في حالتين، اما يكون عندي ضغط مرتفع متمركز بالجهه الشرقيه وعلى يعني على الجهه الغربيه نتاعها، حتى الهواء نتاعها يتنقل في اتجاه عقارب الساعه، يعني الهواء يجينا من الجنوب، وإلا تكون عندي ضغط منخفض موجود في الجهة الغربية والهواء يتنقل فيها عكس عقارب الساعة يجيني من الجهة الشرقية ويجيب لي أسخانة هذه. في كل الحالات هذه له أصناف طقس معناها معروفة، لكن وهذا اللي نحب نأكد عليه، لكن التواتر متاع الحالات هذه زاد في تحت تأثير التغيرات المناخية، بمعنى المنحة اللي أتغير. كانت حب نعطيك يعني شنو يعني التأثيرات متاعها على معناها هذا هو اللي تقريبا يهم الناس.
1: شو مش يصير لنا في تونس بعد القبة الحرارية هذه؟
6: أنا نعطيك الساعة مش نعطيك الساعة تأثيراتها المباشرة، نعطيك شنية الاستقراءات المستقبلية لصيف الصيف متاعنا.
1: أيوة.
6: أول حاجة ضغط كبير على الكهرباء، يعني ما هوش فوق مش فقط يأثر على الإنسان، لا يأثر على الإنسان والطبيعة كلها والاقتصاد والكل، مش يكون ثم ضغط كبير على الكهرباء والمكيفات بالنسبة مشاكل صحية، صعوبة النوم، ثم التعب، ثم ضربات الشمس، ثم مشاكل تنفسية، يعني خاصة بالنسبة للمرضى. احنا الاحتياط واجب والتوعية واجبة. بالنسبة للاقتصاد أو الفلاحة، الفلاحة تضر بشكل كبير جدا. علاش؟ لأنه الطلب المناخي نسميه احنا ارتفاع طلب المناخ. شو الطلب المناخي؟ وقت السخانة هذه أنا يمكن نفسر لك باش نفهم وش معناها طلب، وإنسان يخسر له حوايجه في الشتاء في الصيف انشرها ولا في الشتاء انشرها يشيحوا في الصيف بسرعة أكثر. علاش؟ لأنه الهواء جاف ويبدأ يخفى يبدأ يجبد في الرطوبة. هذا شو معناها طلب المناخ؟ معناها كل نبتة كل فردة طالبة الماء بشكل أكثر. ولكن هنا هنا نحب نقول أنه كل نبتة عندها حد معين تعيش فيه، حد أقصى معين لدرجات الحرارة. أنا عندي دراسات منشورة في هذا المجال خاصة بالنسبة للطماطم. الطماطم إذا فاتت درجات الحرارة أكثر من 35 درجة واستمرت 3 أيام تموت. علاش؟ الاستماط يعني أكل المسامات اللي في الورق يتخنقوا، معناها النبتة تولي الدافع الورق نتاعها يلتويه يعني على بعضه يدافع يدافع على روحه بالاخر وقت اللي ما عادش ينجم يدافع على روحه تموت النبته. وهذايا اختير برشا تتسبب عليه معناها نتائج سلبيه في الفلاحه. طيب البحر كيف كيف؟ الحوت الكل يهرب للاعماق اذا ما يموتش. وهذا علاش نلقاو انه الحوت الاسعار نتاعو ترتفع، وبرشا الناس يقولوا علاش الدنيا سخونه والبحر معناه والحوت غالي. الحوت يهرب الداخل لانه ما نجمش يعيش في درجات حراريه معينه. الاخطر من هذا الكل انه البحر نعرفوا انه البحر جسم جفاف يمتص كامل الطاقه، يمتص الاشعه يبدا يخزن يبدا يخزن.
1: هذا باش يصير سي فسناء استاذ جميل الحجري
6: مش يصير لنا البحر المتوسط. وكل التقارير نتاع منظمة الإرصاد العالمية لإرصاد الجو العالمية تتحدث على هذا وكل الخبراء، وما نخبيش عليك يعني راهو في الاستقراءات. احنا حكينا أنا شخصيا حكيت على هذا من 2018 في تلفزيون حتى في الصحافة في الإعلام قلت نستعد لحالات تطرف. 2019 قلت فلنستعد للأسوأ. 2021 عملت دراسة على تأثيرات هذا عطمات وعملت خرائط المخاطرة يعني ما غير ما تسمى طقس داوي في الوقت الفلاني.
1: و2026 شنو تقول أستاذ جميل الحجري؟
6: أنا بالنسبة لل 2026 يعني احنا في شهر جويليا نحب نوضح حاجة راهو الأعلى الدرجات الحرارية باش تسجل في جويليا في المناطق الساحلية. لأنه درجات الحرارة احنا صحيح عشنا في جوان أطول نهار وأكثر بأخر زوايا لأشعة الشمس، لكن التأثيرات نتاعها لأنه ديما درجات الحرارة دي تحصل بشكل غير مباشر لأنه أشعة طويلة الموجات على فكرة الأشعة الأرضي. يعني لهنا المتوقع وهذا عادي ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في شهر جويليا بالنسبة للمناطق الساحلية. بالنسبة للمناطق الداخلية هي المناطق القارية في شهر أوت باش ترتفع أيضا درجات الحرارة وعادي جدا كيفاش نلقاو 36 درجة وعاشر 26 إلى آخره فوق يعني فوق 20 درجة وفوق 50 35 درجة بالنسبة للمناطق الداخلية. الأكثر من هذا أن الحرارة المحسوسة باش ترتفع وتنجم توصل حتى 50 درجة.
1: واضح. شكرا
6: كنت حاب نكمل لك بنصايح شوية.
1: نرجع بعد الفاصل أستاذ كمل النصايح. يلا
0: بيبليسيتي. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
7: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين فلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
0: راديو
9: استنى يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
10: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
9: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنسيش مصنوعه بخبره المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيمون رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
11: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
12: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
13: اريدو طور عالمك.
14: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 38 دقيقة مازلنا معكم في ناس الديوان، معنا الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ جميل الحجري. سي جميل، في دقيقة شو نصائح ممكن نعطيهم للمواطنين اللي يسمع فينا؟
6: نصائح سريعة، يعني أول حاجة شرب الماء حتى ولو مش عشان أشرب الماء، يعني الماء يبرد البدن ويخلي البدن قابل يعني يتحمل السخانة هذه. اثنين نتجنبوا الحقيقة الشمس، وخاصة في الفترة ما بين 11 و 4 تاع العشية. علاش؟ لأنه في الفترة هذه زوايا أشعة الشمس تزيد ودقة وزياد الأشعة فوق البنفسجية اللي ممكن تتسبب في سرطان الجلد عافاكم الله. بالنسبة للليل، الليل راه ما يبردش، راه ما يبردش، يبقى درجات الحرارة مرتفعة، وناخذ في الاعتبار الحالة هذه باش نتجنبوا تأثيراتها نتاعها على الكبار وعلى الصغار. على هذا نقول أنه بالنسبة للكبار وبالنسبة للصغار وبالنسبة اللي عندهم أمراض تنفسية الحذر مضاعف. نحب نختم بالخلاصة، نقول أنه راه الاستقراءات ما عندناش قبة حرارية قادمة، تناش يعني في الاستقراءات يقولوا ما تناش كل الدراسات وكل الاستقراءات ما تتوقعش قبة حرارية، لكن التوقعات أنه موجات الحر ستتواصل، وهذه خاصية من خصائص الصيف، معناها راهو الشيء اللي جاي راهو نجمو نوصلوا حتى لاكثر من 39 درجه و40 درجه، وردوا بالنا ايضا بالسخانه، يعني الحراره المحسوسه. الحراره المعناها نعرف كي نقول انا درجات الحراره 20 درجه راهي في الظل، اما الحراره المحسوسه هي اللي في الشمس مباشره، ما نقعدوش برشا للشمس. وان شاء الله يا ربي فقط كلمه، راهو متوقعين بدايه من اخر اوت والخريف باش يكون فيه عواصف، لانه الطاقه المخزونه هذه في البحر تترتب عليها عواصف، تترتب عليها امطار عنيفه، نحذروا ونهيئوا رواحنا من الان.
1: نستنوا عواصف وامطار عنيفه بدايه من اخر سبتمبر اكتوبر. شكرا لك استاذ جميل حجري، استاذ جامعي وباحث في علم المناخ، كنا نحكي على القبه الحراريه. جيب حذنا كما كل يوم. هني ابراهيم، صباح النور. مرحبا
15: خير سماح، صباح خير نسمع فينا الكل، صباح خير ليكيب الكل،
1: مرحبا بك هني، مرحبا بك. باش نمشيو توت سويت و سان ترانزيسيون لي نيس سبور.
16: نيس سبور
1: اش فما اليوم هني؟
15: فما برشا حاجات.
5: خير وسلامة.
1: ايوا
15: خير وسلامة بالرسم. باش نبداو بها سيرتو،
1: ايوا
15: باش نحكيو من بعد شويه سماح على اللي صار بخصوص إلغاء الورقة الحمراء للاعب منتخب الأمريكي والتدخل من البيت الأبيض ودونالد ترامب. لكن خلنا بدأوا من مصر، بدأوا من مصر باش نخرج بكم شوية من الرياضة، لكن في صلب الرياضة كيفاش هذية تو تفهموا كيفاش، لأنه فما مقدمة مصرية اللي هي تساوي كي نقول اسمها تو الناس كل تعرفها، سيرتو انتو من ساعة تعرفوها
1: نارش ولادنا يعرفوها ولا اي
15: اللي هي ياسمين عز. خلنا نفهم ساعة يعرفوها جماعة ولا ساعة
1: تعرفوها
15: هذه تصويرة ياسمين عز.
5: لا
15: به ياسمين عز البارح في برنامجها في قناة ام بي سي مصر، وبحكم الحدث اللي هو كأس العالم وترشح المنتخب المصري إلى الدور ثمن النهائي
1: المرة الأولى في تاريخه،
15: المرة الأولى في تاريخه، فبالتالي معناها الحدث في مصر كما الناس الكل معناها، فبدت معناها حتى البرنامج متاعهم اللي كان تحكي على العلاقات الزوجية والمرأة والرجل وإلى غير ذلك والحكايات هذوكم الكل، ولات تحكي على المنتخب المصري. وياسمين عز أعطتنا الوصفة والخطة للمنتخب المصري، وتنصح مدرب بالمنتخب المصري ولاعبين المنتخب المصري، تنصحهم وتعطيهم خطة كيفاش يلعبوا ضد منتخب الأرجنتين.
1: هات نسمعوا.
17: مصر هتلعب الأرجنتين يوم الثلاث 7/7 الساعة 7 وإن شاء الله كلنا نكسبهم 7. هي كتير شوية بس ما فيش حاجة مستحيلة، والماتش هيكون 7 مساء فكلنا نكون صحيين ومستنين. الأرجنتين بيلعبوا بخطة واضحة وهي خطة باصي لميسي. نوقف الخطة ازاي؟ نخليهم ما يبصوش لميسي. بسيطة، الكرة سهلة، بلاش نصعب. نخلي ميسي دايما قدامه لعيب وظهره لعيب، يعني نعمل معاه خطة الساندويتش بحيث ما يعرفش يفلفص، يبقى قدامه مثلا رامي ربيعة يجي يلف يلاقي ياسر ابراهيم بيشاور له انه قصير، يخاف من ياسر يرجع لربيعة تاني وهكذا لحد ما يدخ ويفرفر. وقصير هنا على وزن يفرفر هنا. الارجنتين عكس استراليا، قصيرين مش طوال بس سريعين، كل قصير مكير، وعندهم مهارات وعندهم حماس، يعني شبه اسلوب لعبنا شوية. عندهم ميسي واحنا عندنا محمد صلاح اسطورة كرة القدم، يبقى اسطورة قدام اسطورة، عندنا اساطير تانية، عندنا امام وعندنا تريزيجي وعندنا هاني، عندنا زيكو، عندنا اساطير. الدفاع بتاعهم يا جماعة تعبان جدا، تعبان جدا في التغطية العكسية، وتمركزاتهم مش تمركزات مدافعين دوليين، دي كأنها تمركزات شباب واقف على الناصية بيشرب حاجة ساقعة.
4: هذي تشعبت
18: بقول كابتن، والله العظيم اختفت من فمي، هذا تشعبيت بعينه كابتن.
1: خطة الساندويتش طليني،
5: خطة الكسكروت عياري وخطة الكسكروت المقلوب.
1: أيه. ملوي
18: خلويه في الخلويه
5: اللي ربي يهديك هين
1: حيان
5: وشاورما.
1: تفهم لا لا لا تفهم لي هين
18: قطر شدو ميسي سعيد
1: منين جابها؟
5: عندها
1: منين ليك يا سيدي؟ هاكا
5: مركبة عينين ومركبة كل مركبة.
15: اي اي وحتى يوم بالتلفزة عاملين لها فلتر. شفتي انت ما
5: فلتر تبع حتى بالتلفزة الفلتر
15: والله بالفلتر
1: مركز معاها مركز فيها
15: عاملين لها فلتر. لا اسمها سبق
4: وكابتن هاك في دقيقة فقت بها انت مركبة عينين وتلوم على هيني.
5: لا المرايتر تاعي سبيسيال
15: لويدو الاكسبير
5: ما وراء
15: البحار، هذيك لويدو الاكسبير
5: ما وراء البحار،
4: الخبره تغلب الطموح.
5: دكتور يا معلم
15: هاكا بدلت من نصائح العلاقات الزوجيه والرجل والمراه ورتنا اللي هي تفهم في الكوره.
1: كان قاعده غادي خير
15: كان قاعده فما هي لغه اللي بتحب الناس تحكي معناها، تعرف انت سميح في مصر يحبوا برشا انه يعملوا البوز
1: من اكثر الاعلاميات مشاهدات.
4: يا اخويا فرحانين فرحانين بالليكيب ناسيونال تاعها.
1: صح
4: عليك
1: يقولوا شي يحبوا
4: يقولوا لي حب
1: يعملوا شي
4: خلينا حب. نحن كيك الراس اللوطه وحشمي والاخرين ما يحبوش يستقيلوا
1: احنا شعديو فاصل
18: شدوا شدوا
19: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
20: بوبليسيتي.
21: يلا جو
20: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
19: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
20: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
22: التبحيرة ما تحلى كان كيف دا البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي، إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيد صافي.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. وصفت بالفضيحة غير المسبوقة. البيت الأبيض يطالب الفيفا بإلغاء طرد لاعب والفيفا
2: فلاعب منتخب الامريكي بالوغون كان تحصل على بطاقه حمراء وبالفار راهي معناها الحكم ديجا من الاول ما شافهاش بالضبط رجعوا بالفار وخذ البطاقه الحمراء المباشره. بطاقه حمراء مباشره ديجا في الكومبيتيسيون معروف انه تاخذ الماتش نتاعك اللي هو اوتوماتيكمون ماتش جاي تغيب ثم تنجم فما عقوبه اضافيه في الحاله هذوما تنجم تصير حتى زي مقابلات معناها سورتو في دي كومبيتيسيون مجمع كيما هكا. لكن الفيفا في عوض اصلا ما تزيدوا حتى مباراه ولا تخلي نفس العقوبه بتدخل من البيت الابيض تحديدا دونالد ترامب اللي اتصل شخصيا برئيس الفيفا جياني انفانتينو وطلب ان اعاده النظر نجم نقولوا في البطاقه الحمراء اللي تحصل عليها بالوغون في المباراه هذه. الفيفا سويعات تقريبا اقل من نهار تستجيب وتلغي البطاقة الحمراء وهي أول مرة في تاريخ كرة القدم يتم إلغاء بطاقة حمراء للاعب في كأس العالم من طرف الفيفا. دونك هذا شنو صار لكن بعد بطبيعة بعد الإلغاء هذا طبعا صارت ردات فعل كبيرة لكن ردات الفعل سميها قبل المنتخب البلجيكي اللي هو منافس المنتخب الأمريكي في المباراة المقبلة في الثمنة النهائي. دونالد ترامب كان نشر تدوينة على موقع تروث مش موقع اكس خاطر في اكس موش نهبط حتى شيء لكن انشر على موقع تروث واشكر الفيفا يقول لك عملت اللي هو صحيح بالنسبة للحاجة هذه
1: اعتبر ان القرار جاء لتصحيح خطأ فادح
2: بالضبط
1: فرح والمنشور هذا هو اللي أكد أنه ترامب يتابع شخصيا
2: نكمل لك آخر حاجة. الشيء اللي خلى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اللي هو منافس للاتحاد الأمريكي في مباراة ثم النهائي تتلعب غدوة الفجر بتاع الصباح الليلة نص ساعة بتاع الليل كان نشر الحقيقة بلاغ طويل سماح وقال فيه أنه الشيء هذا يقول لك ملخص معناه يقول لك الشيء هذا راهو لأول مرة يصير يقول لك احنا الفيفا استندت لي في القرار نتاعها للمادة 27 من لائحة الانضباط اللي تنص على أن الفيفا يملك صلاحية تعليق تنفيذ عقوبة سبق توقيعها. الاتحاد البلجيكي شد على أن المادة 66.4 من لائحة نفسها تنص بوضوح على أن الطرد بالبطاقة الحمراء يؤدي تلقائيا إلى الإيقاف في المباراة التالية وهو ما تم تطبيقه في جميع الحالات السابقة. تقول لك المادة 10 من لائحة كأس العالم تنص على أن اللاعب اللي يتحصل على بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة يتم إيقافه تلقائيا على المباراة التالية مع إمكانية فرض عقوبات إضافية كيف الاتحاد البلجيكي يدرس جميع الخيارات القانونية حاليا المتاحة من أجل حماية حقوق المشروعة لجميع المنتخبات المشاركة والحفاظ على مبدأ اللعب النظيف في البطولة الحالية وأيضا النسخ المقبلة. بالتالي جدل كبير أثاره لأنه مش كان بلجيكي معناها تنجم تحتاج لأنه كل المنتخبات اليوم أي منتخب بنجم منافس يتحصل على بطاقة حمراء نجم يطالب من بعد يقول لك نحيلي البطاقة حمراء وبرا أنت من بعد وقتها معناها فضها بلغتنا التونسية معناها كيفاش باش تحكم أنت وقتاش باش تنحي وقتاش ماكش باش تنحي ونشوفهم بعد شنو يصير. دونالد ترامب في الاخر يحكم في الفيفا.
1: الصحافة العالمية الصحافة الأمريكية بيدها حكيت على الاتصال المباشر بين ترامب وأنفانتينو فيما يخص إلغاء القرار هذا
2: والاتصال أكدته نيويورك تايمز.
1: نيويورك تايمز هي اللي حكيت على الاتصال هذا. طالين
3: والله إذا أنفانتينو خرب الكرة العالمية معناها
4: سقطة يا
3: كابتن وتو الاتحاد الاوروبي البارح
1: فونتينو خرب الكرة العالمية
3: البارح
5: اكتب بيها نوتس
3: الاتحاد الاوروبي مستاء من انفونتينو كيفاش عطاه لترامب جائزة السلام هكا ولا وحده يعطي في الجوائز ويعطي في كذا ويعطي في يا اخي شكون حطه هو في
4: كيفاش يسحبوا
3: ما قصة ما قصة كبيرة
1: الاف
3: بي اي وكذا ونحاو ونحاو بلاتيني ونحاو الاخر وحطوه وصارت لا فهمتي وعطاهم الكأس العالم هذه وعطاهم كذا
2: ومش يعطيهم كأس عالم
3: حتى فرنسا طالبة الغاء
4: الميكرو
3: معش يضرب الكرة كابتن سيد العميد اتونسيون سبال سوري
4: مسوش خليه
3: بس مسوش
4: يا خليل يا
1: صلاح الكرة
4: يا خليل يا صلاح الميكرو
3: معني فرنسا طالبة الغاء الورقة الصفراء تاع اوليزي ولكن فما الكود ديسيبلينير تو داكورد معاكم راه هو علاش سي واحد كود ديسيبلينير تكلمت عليه 127
2: اي 127 لا لا هما مكتوب 27
3: كود ديسيبلينير ارتيكل 127 كونسيرن لي موتيف دو بلانت دون بروسيدور دابيل اي ستيبول كو لا كو الواحد بو سولفي معناها لابيل بو سولفي اون اوبجيكسيون سور لي في اونت ايتي انسيفيزامون ريبريزونتي او لو دروا ايتي مال ابليكي ما معنى لوائح الانضباطيه 127 لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية كما
2: كافو
3: مثل المواد 127 128 تتعلق بإجراءات الاستئناف على القرار التأديبي حيث تلزم الأطراف لتقديم الاستشعار بالاستئناف كتاب من خلاله كذا وكذا هو كله غلط ولكن في الاخر كما قال واحد
1: على كود موجود
3: اتونسيون اي قال لك اسمع احنا عندنا استئناف وعندنا كذا وعندنا كذا انتم غلطتوا
2: استئناف بالتليفون
3: شو سمعت ليه انتم تليفون كابتن هو كلهم يعمل حتى لي انا عندي تليفون راه ترى قال لي سبيكر ما يتغايب
1: يكلم
3: في الناس الكل واحد جاوبهم قالوا لولا الفيفا لم تستجيب اسكو ترامب اللي كابابل داريتي لا كومبيتيشن قالوا وي
2: أبو.
3: إيه الرجل ما جال تشوف مرة مع إيران مرة مع كذا مرة مشي غادي مرة طلع من هنا الرجل مش في أموره
2: لا هو
3: زد على إنفانتينو أدعور له الحق ياسر أنت ريت الهدف الثالث على المغرب
2: ماي.
3: ريت الحكم مش عمال
2: أعمل
4: قال مش عندي نعمل الله غالب علي عليكم
3: شو ريت الحكم ريت الحكم تاع اليوراغواي فرنسا
4: زفر في اتجاه واحد زفر في اتجاه واحد
3: الانجليز قالوا ما قالوا كلمه مش ما تقالش الانجليز والناس الكل هذي عمري ما ريت في حياتي حتى في الوطحه ما تسيرش ضرب ومضروب ولا ورقه صفراء لليوراغواي ما معنى كيما تعمل هكا سامح
1: بالمفتي
4: يحبوا يطيروا فرنسا قبل الوقت
3: ما معنى الكل تخدم الارجنتين واحسن دليل جابوه على ميسي ضد الجزائر حق وخذ ورقه حمراء دونك الناس
2: ونفس التدخل يشبه برشا تدخل
3: صحيح والناس خايفه الكل من فرنسا
4: هذيك
3: الناس الكل خايفه من فرنسا فهمتي
1: تعتبرها النسخه الاتعس في تاريخ كاس العالم
3: ما عادش تجي نسخه اتعس كيما هكا لا من مستوى هم 48 سبوري ترافاي وكذا والاخر وسخانه اضطرد انت اربيتري اللي هو كما قال بلاتيني وبلاتير انت سمع. تحكم انت الفيفا تحكم ما هيش امريكا ورئيس الفيفا يولي معناها اكبر معناها انسان دقيقة فهمتني خاطر هو يحكم في كرة الشروط وقت مش يقدمها الرؤساء الجمهورية ما عندكش فكرة رؤساء البلدين معناها ما عنده قوة كبيرة ياس داير الفيفا فيها أكثر مشاركين أكثر من لونيو دونك مش
4: كيفاش يسمعونه ثقة كابتن
1: هل ممكن سحب الثقة ولا لا من انفانتينو
3: لا انفانتينو مش عارف مرار 24 شو يا معلم شو
4: كيفاش يطيحوه
3: لما يطيحوش عمره ما تطيح
4: كيف سارق
3: ما تطيحش ما تطيحش 48 الكل معاه اش عمل جابهم 48 مش عامل 60 تو فهمتني ولا والكوت بار تاع النوادي كثرت
2: اي سكتهم بالفلوس
3: تونسيون بالفلوس كابتن ما تونسيون
4: شو الحين باش يسمحوا له ثقه
3: شكون ولا ترامب اللي ما بعثر صاروخ
1: فوالا لن تسحب منه ما نعمل
5: حتى شيء
1: الثقه عميد ثم الدكتور وليد يلا عميد
4: ولا انا اعتبرها سقطه تو هذه نفخ اسمع سماح نفخونا روسنا بالفيفا وخنقونا في تونس قال شنو الفيفا ما تحبش والفيفا قوانين وفي الاخر والله نفخونا روسنا بالحق راه قتلونا راهو نوادينا معناها مخلوقه وكره مخلوقه في تونس ونرعش وخايفين الدوله التونسيه ما نجبت حتى شيء للجامعه قال شنو قالوا الفيفا طلعت مخروبه من باب المحربه الفيفا هذه انا قسما بالله اللي مصدق الشيء نسمع فيه شنو رئيس يدخل ورقة حمراء سقطة تاريخي سقطة تاريخي أنا تو
1: كان جيت دخل ترى
3: داربيتر
1: شفتها كابتن يدخل ثم يكتب شكرا للفيفا
4: أنكر ويابل
1: بانديتيزم
4: والله العظيم أنا تو الخري الكل ما نجموش يتلموا يطردوه هذا
3: يحكم في العالم
1: هكا قالك بالفلوس وشارين
3: يحكم في كوريتها ويحكم
4: في لكن تو احنا تو يهمنا في تونس طز طز طز في هالجف الفيفا تو نعم نحبه حتى احنا
1: يحكم فينا
3: بالقانون لا لا عملش اللي تحب طز خاطر كل ما هو منتخب ما يتنحاش اي
5: تمام
3: تو انت تحت لونيو مو تحت قوانين لونيو تحت قوانين فيفا سمعنا دكتور
1: دكتور
5: اي ثم وليدي لا هو شوف انا حبيت نعرف من هاني ولا الكابتن شنو هو الجوستيفيكاسيون تاع الغاء الورقه الحمراء معناتها الفيفا كيتنحي معناتها نورمالمون ديسيزيون
1: ولا بلاغ ولا تفسير
5: معناتها نحينا على خاطر امريكا هكا هو كان جد دول الاخرى ما تنحاش
2: ما تعطيش تحييث القرار
5: اي فوالا هذا دو انا ديما جو مو بروجيت على الواقع نتاعنا في تونس انا خايف لا تنحيت الورقه الحمراء هذه تولي متداوله في الشامبيونات عام الجاي ورقه حمراء
2: في الشامبيونات راهي تصير في الشامبيونات تصير عاديه معناتها في اسبانيا تصير
5: اسمعني هاني اسمعني معناتها نحن ديما اون اكسيل في الحكايه هذوما نحن لينا ورقه حمر ما تعطاوش ويخرج شكون يقول لك والله وجه المدافع مش ساق لاتاكون رديناها رديناها في الفوتبول
4: ضربوا بوجهه ضربوا بوجهه
5: فهمت معناتها انا خايف من التداعيات مع المكتب الجامعي نتاعنا ما شاء الله فهمت معناتها حتى انفانتينو يظهر لي جاي بالتكتيك من عند المكتب الجامعي اش معناتها يصرف على المنتخبات الاخرين يصرفوا على الجمعيات فهمت دونك كيف كيف هذاك علاش حتى حد من نجم يقيل حتى حد معناتها في الاخر المال قوام الاعمال
3: انفونتينو كان يجيب الكور معناها المهمه نتاعو في الفيفا يجيب لك الكور الصغار ويحطهم باش يعملوا تيراج وسار
1: هذيك خدمته كان
3: هذيك خدمته كان عنده راهو اربع جنسيات ولا قدير راهو يدور من بلاد لبلاد هو ولاده ريتك الرحل ريتك الرحل اللي يهزوا العلالش نتاعها من بلاد لبلاد وكيك
2: طيارة خاصة انفانتينو في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نزل مقابلات بيناتهم ساعة ولا حتى كانوا في دور المجموعات مقابلات لعبوا في نفس الوقت تلقى يحضر شوط هنا وشوط هنا تلقى مجز مدن بعد على بعضهم 300 كيلومتر في ساعة غير ربع تلقى فيه الملعب هنا بعد نص ساعة تلقى في ملعب
4: كنا فيه عمل له دموند يقول اعطيني كوب
3: شكون
4: نسيت فما
3: دعاية
4: ولا بالحق هذه
3: فما دعاية كبيرة
4: يقول له اعطيني كوب ليان هاي
3: شوف فما دعاية كبيرة ما عملوا غلطة وقت البرازيل هزت ثلاثة مرات الكأس عطاوها كأس هذيك المرة ذي كأس معتبرة راهو بالله عملوا قانون الفيفا اللي يهز ثلاثة مرات يعطيه النسخة وليس الأصل الأصل يقعد ولكن خايفين ترامب يحب الأصل
2: وكان قال يحب الأصل يعطيه الأصل
4: لا حدا خايف من التدوين يقول لهم أنا توا تعطوني كيف
2: عاد احنا نعرفوا احنا توا في 2016 مونديال 2030 نعرفوا اللي هو باش يكون في المغرب البرتغال وإسبانيا مونديال 2034 في السعودية ولا ايه تفكروا الكلمه ذي حتى بعد عام 2038 سيكون في المتحدة الأمريكية فقط 2038 فقط فقط فقط
1: المتحدة الأمريكية هما هكا وعملوا معهم
2: 2038
1: وليد نكمل معك
6: ننصحكم جست تفرجوا فما الدوكيومونتير في نتفليكس على الكوربسيون بتاع الفيفا تفهموا كل شيء معناتها علاش الفيفا ما تنجمش تنجم تمسها جمله معناتها العباد اللي هما عندهم بوفوار كبير ياسر ودوما يقعد على الكرسي ديجا الفلوس تجيه مش هو حتى يطلبها معناتها كلي تبارك الله مش نورمال وذاك علاش اللي هما معناتها كلي الواحد نتاعنا الفيدراسيون نتاعنا يقول لك ما تنجمش تمسني خاطر الفيفا تنجم تتحكم فينا ومن بعد مي نحن ما عادش نلومو توا على كل وقت الامير الكويتي اللي هبط على التيران وقال لها ماهيش بينالتي ولا فما بينالتي وقتها صحيح ما عادش نلومو عليه جست حاجه كهو اللي جاء ترامب للحكم معناتها ملي جاء هو كشف برشا حاجات وكشف حق معناتها ولات حاجات اللي هما كانوا يتعاملوا قبل
1: مخبيه
6: اسمس تو ولا كل شيء اديكوفير من الاعلام معناتها على غزه من معناتها كلي الحكايات هذوما معناتها كلي انه يطلب حكايه ولا حاجه كل شيء ولا اديكوفير اي معناتها كلي اكسبوز معناتها البوفوار نتاعو وكان عجبكم الناس كل
2: وي
1: واضح شكرا هني اخبارنا وراجعين في ساعتنا الثالثه من ناس الديوان
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: Publicité. مع انترنت تي تي صيف السنة الكل على موجة الفوت والماتشوات تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت
8: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية

0: فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026، التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، من دام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
5: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك، سيفي في بلادي اسهل.
7: ديوان افام فلاش نيوز.
8: موجز التاسعة، ديوان افام، مع السلامة. الانطلاق في استغلال 20 خط حافلة في اتجاه الشواطئ، وذلك تماشيا مع خصوصية الموسم الصيفي وفق ما أعلنته شركة نقل تونس. وتتمثل هذه الخطوط في خط في اتجاه شاطئ حلق الوادي، وعشرة خطوط في اتجاه شاطئ قلعة لندلس، وخط في اتجاه شاطئ المرسى، وستة خطوط في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضوا، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع وفق أحكام الفصل 52 من القانون المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية في الجمهورية التونسية. التونسية نهال بن يوسف تتوج بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني، فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، ويأتي ذلك بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة. إلى شأن الدول، ارتفاع حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا منذ نحو أسبوعين إلى 3342 قتيلا على الأقل، في حين بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. وفي إيران، توصل مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل لليوم الرابع على التوالي، بعدما انطلقت يوم الجمعة بتشييع رسمي حضرته وفود من دول عدة. تلاه بدء التشييع الشعبي وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان في مصلى الإمام الخميني الكبير وسط العاصمة طهران. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة، في أمان الله.
7: ديوان افام، ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه، وحتى احوال الطقس.
9: ورسلين يواكو الاكتواليتي لحظة بلحظة. الاخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصدقية على راس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: مع بعض نصيف يحلى. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعض نصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: جانا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة. شوي خلنا نحكيوا على وزارة الصحة اللي تقدم جملة من الإرشادات والتوصيات للاستخدام الآمن لأجهزة التكييف. فما قبل باش نمشيوا لصوتكم.
1: صوتكم
2: بحيرة بنزرت في خطر بسبب التلوث في البحارة. يناشدوا السلطات المعنية بالتدخل الفوري لحماية الثروة السمكية قبل فوات الأوان. شنو الحكاية؟ التفاصيل مع مراسلنا، مراسل ديوان فام في بنزرت، بدر الدين عرعار. بدر الدين صباح النور، مرحبا.
3: صباح أحلى صباح ليك ولكل السادة المستمعين.
2: مرحبا بدر الدين،
3: عايشك يا سماح. سوى اللي كما قلت لك كانوا يسمعوا فينا والتحقوا بينا الآن، وقولوا لهم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
2: مرحبا بك بدر الدين. بحيرة بنزرت في خطر، بدر الدين شنو السبب؟
3: بالفعل هو سماح، احنا كنقولوا بنزرت، نقولوا بحر، نقولوا شتوت المزيانة.

0: البحيرات خصوصا بحيرة بنزرت، خلنا نعطي فكرة على بحيرة بنزرت اللي ما يعرفوهاش. هي بحيرة تمتد على 120 كيلومتر مربع، معناها حدودها نعرفوا منزل جميل، منزل الرحمن، منزل بورقيبة، تيجة، زرزونة، بنزرت. البحيرة هذه اسمها شنو اسمها؟ اسمها المتزوقة. المتزوقة جاية من اسم تزوق، تشكل، أعطانا حاجات مزيانة. البحيرة هذه كانت معناها تنتج أهم الأسماك، وكانت تصدر حتى الأهم، خلينا نقولوا أكبر المطابخ وأكبر المحلات في فرنسا. البحيرة هذه كانت تعطينا سبار، تعطينا البوري، تعطينا القاروس، تعطينا تريلا، نوعية خاصة من تريلا، تعطينا السيدي، تعطينا السول، تعطينا المديز، تعطينا الكلوزيز، تعطينا ما شاء الله من الخيارات هذه. البحيرة هذه كما قلت اللي الحدود بتاعها ممتدة، خلينا نقوله على التجاد 4 معتمديات. البحيرة هذه اليوم أصبحت معناها مهددة داخلين، هي تعيش موت سرير. ماذا الماء هذه؟ شنو اللي صار؟ صار هو يا سماح كون هناك تلوث، تلوث وتلوث كبير. اليوم قبل يقول قائل شنو شبيه قبل، نعرف انا قبل ويراوي الحدود بتاعها، فما قنوات رب معناها موجوده قبل من السبعينات نعرفها. سماح لكن ما كانش اليوم نوعيه خلينا نقول المواد الكيميائيه والربط العشوائي، وخذلك انتشار بعض المصانع، خلينا نقول انا انزه المصانع هذه اللي يكون عندها تلف ربما قاعده تعالج في المياه بتاعها ومش قاعدة تبقي البحيرة. لكن نعرف البحيرة هذه معناها تتزود بالماء الحلو موجودة، معناها الماء الوديان معناها اللي تبقيها، ثم الربط العشوائي، وكذلك ثم قنوات صرف الصحي اللي للأسف ما لقينا لهمش حل. علاش ما لقينا لهمش حل؟ اليوم
1: التلوث تقول انت بدر الدين جاي من قنوات الصرف الصحي
0: اللي ثابت وقاعدين نشاهدوا فيه، وكنت صورته انا سماح وشو شاهدوا فيه السادات
1: قاعدين نشوفوا فيه هاي
0: هذا اللي صورته انا. التلوث جاي من القنوات الصرف الصحي. منيش هذا يقول قايل احنا طرحنا قاعد عندك المشروع اوريزون بنبان ممول الاتحاد الاوروبي بقيمه ما اكثر من 150 مليار قصد تطهير بحيره بنزرت، الا انه في المده الاخيره تعطل، وهو المشروع هذا كان المنال الهدف بتاعه يرمي لتطهير البحيره هذه، وخصوصا ربما خلينا نقوله في إزالة معناه الربط هذا اللي صار قاعد يصير بالقنوات الصرف الصحي، أو معناه إقامة بعض المحطات المعالجة. نعرف اليوم نعرف هناك محطة في العزيز، نعرف محطة في مجميل ومحطات أخرى. اليوم إذا كانت تتوقف المحطات هذه إيش يصير؟ سنه يتسيب الماء المسخ، يتسيب في البحيرة. علاش؟ خاطر يقول قائل إحنا خلي الماء يقول لك يمشي الملوث هذا يمشي للبحيرة ويرجع على الديار. لكن لو مش حل هذا نشوفوا حل، أو إحنا نعرف معناه إمكانيات الدولة التونسية خصوصا ديوان تطهير الإمكانيات بتاعه بسيطة وضعيفة مش قادر. فرحنا بالمشروع هذا، لكن المشروع هذا بتاع أوريزون بابا أو تطهير البحيرة بنزرت، خلينا نقول أن من التلوث مش قاعد يمشي بين السق معناه سريع، إحنا كنا نتصوره معناه هذا باش ينقذ البحيرة. اليوم هي صيحة فزاعة.
1: البحارة شنو قاعدين يقولوا بدر الدين؟
0: البحارة راهي قاعدة هذه البحيرة هذه تتوكل في 500 بحار، معناه 500 عائلة قاعدة معناه فقط هذه بين مباشر وغير مباشر. فما الناس أخرين اليوم دعنا نعمل تربية القوخايات، وفما شركات، فما الكشارة، فما ناس بارش معناها بارش معناها قاعدة تخسر في موارد الشغل بتاعها. ناس تحب البحيرة هذه لو سمحتي بقول لك أنا زميلتي العزيزة المحترمة، كون البحيرة هذه راهي كانت خلينا نقول لك تنتج من أبن وألذ الأسماك في العالم. اليوم البحيرة هذه قاعدين نقصوا فيها إحنا، ما حبيناش نتدخلوا، مش ما حبيناش، قاعدين نتفرجوا. فمش ما حس كونه فمش إرادة يلزم اليوم معناها صيحة فزع مش ننقذوا البحار هذه، مش ننقذوا المكسب هذه الضرة هذه الموجودة معناها في قلب في ولاية بنزرت، ننقذوها. راي كما قلت لك راي يمكن تحكي معناها على 120 كيلومتر مربع معناها من معناها ثروة، معناها خلينا نقول هذه ربي معناها طبيعة حطت لنا حاجة مزيانة، حاجة مربية
1: يلزم نستحضر
0: على الاقتصاد التونسي اللي قاعدين للأسف قاعدين نخلو اليوم نهار بعد نهار. اليوم راه ما شمك السيدي، ما شمك التريلة المزيانة بتاع مزار الرحمن، ما شمك الورقة، ما شمك السبارس، قاعد برشا نوعيات، ما شمك خلينا نقول لك الكلوفيز، المول قاعدين يعيشوا فيها كيك نستعمل في مجهود إضافي باش يمنعوا معناها الغلة بتاعهم والصابة بتاعهم. للأسف اليوم يا سامح يلزمنا من الناس كل تضافر الشهود يلزم يقع حد للتلوث هذا اللي قاعد خلينا نقول انا ما برش عباد قاعدين نرجو بين المؤسسة الصناعية. هي قبل كنت الديار دايرة دي ونعرفوا توأمة، لكني للأسف اليوم كنت شوف منزل برقيبة منزل جميل كذلك شيل الزلزول مسانع دائرة بالله أنا أنزه وديما ننزه أنا ديما نمشي للحصن النية أنزه أما لكن ترى اللي قاعدين نشاهدوا فيه هي كوارث اليوم في بحيرة بنزرت يا سامح.
1: واضح شكرا بدر الدين عرار مراسل ديوان فهم في بنزرت فاصل ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: مازلنا معكم في صوتكم ومرحبا بكل الصور والفيديوهات متاعكم مشاكلكم في الجهات الروبريك هذية خاصة بها مشاكلنا مش مشاكلكم في الجهات نحكي اليوم على بحيرة بنزرت سيد عميد
4: يعطي صحة بدر الدين لك ذما حاجة نساها حاجة هامة راهي أعجوبة البحيرة هذه علاش أعجوبة لأني مربوطة في نفس الوقت بالبحر المتوسط عبر قناة بنزرت هذاك اللي في القنطرة
1: أيوة
4: دونك البحر المتوسط يدخلها يغذيها ومن جهة أخرى مربوطة بحيرة إشكل اللي هي أعجوبة عالمية وعلاش الحوت متاعها أبن حوت في العالم خاطر بحر قصير بحر في نفس الوقت فيه ليزاليفيون اللي جيوه من بحيرة إشكل ولوه من وتنجا وكيف كيف البحر القصير هذايا والخصائص الطبيعيه يخلي الكلوفيس ويخلي الحوت ويخلي التريليا ويخلي الداس اللي هي فهمتني راهو ابن حوت خاطر بحر قصير وفيه مغذيات الحوت وفيه الحنجه يعني جينا اش عملنا ندمروا في حاجه عالميه مش من حقنا وقت اللي تخلي الاتحاد الاوروبي واعطاه 150 مليار باش ينقذها على خاطر بوصفها راهي اعجوبه عالميه هك السيستم هذاك ما بين بحيره بنزرت 120 كيلومتر مربع وبحيره اشكل ومنظومة إشكل بصفة عامة مش نحطوهم في عينينا والله حرام والله رقبل اللي بيمشي ياخو حوت يا سماح ويقول لك حوت منزل عبد الرحمن يمشي بشيخو أعز مثم في العالم شوش قد نعمل يا ودي والله العظيم أنا مانيش مصدق نسمع فيه يا أخي نكسروا حاجة ندخلوا ولا تلقناها هذية أسهل حاجة البحر أسهل حاجة حط في البحيرات هي في الأخر إيش بيش يصير ما بش يموت الحوت بش يموت الحوت لأنه راهو ذا يقتله كاريمو ومش مساحة كبيرة بش يتحمل مش محرك ما يقوله معناها محلول هذه 120 كيلومتر مربع معناها راهو في أشهر بش نقتله منظومة كل إذن
1: وعليش هالمناطق الصناعية والمعامل محاذية للبحورات
4: الله العظيم كيف
1: هو ذي شكون أعطى الرخص أنت بش تبني دار يقول لك ليزمك رخصة ومثال تهيئة عمرانية علاش نجيو في البلايص هذا هو انا سؤال راني نساله نجم نكون ما نعرفش
4: ارى فير اشياء اخويا اللي يعمل معمل باش يخدم روحه يقرا حساب زد التطهير بتاعه هو اوتو تطهير كمان تو لو يعملوا
1: فيه اوتو حتى كي هو ما يقراش حساب الدوله تقرا الحساب
4: هي يا اخويا يعني قلت لك
1: شو من شويه تقولوا لي
5: تفرض عليه
1: تفرض
4: علي قلت لك كل مره نكتشف حاجه بالله والله العظيم شيء انا واحد اسمه جوع لاني قلت نعرفها هي بالدائرة نتاعها كل ونعرف اللي فيلاج داري ونعرف العباد اللي عايشه منها
1: و500 عائله 500
4: عائله تعيش منها هذوك عايشين بالحوت اما شوفت البقيه راهي خضره دويرها فلاحه شيء يعمل الكيف راهي منظومه اقسم بالله العظيم يحزدون عليها العالم اجمع نجيو واش نعملوا نطبزوا عيننا قال شنو قال يتكسر وما نجمش نصلحه عجب الدولة التونسية مش قادرة باش تصلح منظومة عملوها الناس مش حتعملنا وحدنا راهو عملوها لنا ونجمش تحفظ عليها ورجعنا نصبوا في القناة في الواحد طب معقول الكلام هذايا والله شيء حزن القلب يا سامح والله العظيم انا بقعة ذيك حكيت لك على تسكراية تفكر ولا حكيت الكل هذا على بها الكلها راهو المنظومة ذيك راهي اجمل ما تم في تونس عليها يا رسول الله عليه منزل جميل منزل عبد الرحمن تيجي احنا يا والله أنا
5: اليوم حكينا ثلاث حكايات معناتها ثلاثة حكايات معناتها كل ثلاثة حكايات تبعين له الناس معناتها بالحق
1: الكل يرجع الديوان الوطني للتطهير
5: سي لو كومول بالحق نتاع سنوات قاعدين كنا عاما نحطوا في رؤوسنا
4: يخرجوا يعملوا مجلس وزاري
5: ونعملوا على بعض
4: مجلس وزاري ويقول راهي ماشي منجم راهي ما عندش فلوس شوفوا لي حل دولة تشوف له حل اما باش تقعدوا نفرجوا لا يلزم اخويا في اعلى مستوى اليوم تتحل مشكلة بحيرة تونس قاعدة تضيع كل الدنيا كل مش نقعدوا نرطبوا شويه نسايس ولا يا اخويا هذه مو متنجمش انت عندك حق ما عندكش امكانيات يا اخويا هنا الدوله توظف امكانياتها تقعدوا في مجلس وزاري وجي رئيس الحكومه وجي الوزراء وجي الناس الكل ويقولوا اخويا راهو اجي ننقذوا بلادنا مش معقول الحديث
1: الصياده يقولوا كما توا كان يحكي بدر الدين يقول لك الكلوفيس ما عادش موجود انواع اخرى نتاع حوت والحوت اللي موجود شنو احواله
4: لا مش يموت كل
1: الحوت اللي نشريو فيه وناكلو فيه شنو احواله الحوت هذاك هو خارج من بحر ملوث بحر فيه كارثه بيئيه كما هذي طليني وانت اللي كل يوم تستفتح أنا بالبحورات كل يوم
6: متفاجئ اللون هذا
1: تعرف
6: نعرف وين البحر حبويا توا جاي حول ولا معناها قلت لهم بدلوا البحر الاسود المتوسط وليس الابيض ماك بحر الابيض شو يعني تو مش نربط ممكن تكلموا عن الوطنيه كابتن يا الوطنيه هاي هكا ولا هذه وطنيه الوطن تاعنا وين وين وصلتوه يا جماعه الوطنيه ها عاملين فونت كوميرس ضربه ضربتين وطنيه مشي الاخر بدل الجنسيه الرياضيه نتاعو مش ولا كذا وكذا عاملين حاله وعاملين نار شنو انا ما فهمتش قال بدر الدين بارك الله فيه وربي يعيشه ساعه صورها بنتاعو كذا قال ناس تتفرج انا سي لي سونتيمون اللي توا عارفه في ناس تتفرج نمشي البلديه يا ناس يا كذا ياخو في الفلوس اكثر من السونيت هكا ولا ياخو فلوس اكثر من السونيت ايه هكا دمرتوا البيئه قال واحد كلمه شهير على ابو ظبي دون لو تون فهمتي ولا قالوا واحد زيري صاحبي انترينور الله يرحمه قال الصحراء ردوها جنه اما احنا الجنه نتاعنا رديناها صحراء تونس جنة سيت ان كادو دو سييل محلاها تبدا بالطياره من فوق تشوف معناها الصحراء هنا الخضار غادي كذا علاش عملنا لكم اش عملنا لكم تو نتكلم انا على شيرتي هو البحر الدواء رديتونا د حاشاكم وحاش قدركم كل بحر الدواء ولا ايش هو ايش هو الفرجه يا مشرفين مش مسيرين مش مسؤولين كلمه كبيره كي تقول مسؤول راه كلمه كبيره قول مو شو مشرف مانيش عارف يتفرجوا هو يتعدى كل يوم البحر ويشوف هذاك وساكت
1: ما هو زيد نساله هل عنده الامكانيات ولا لا
6: نرجع لكلامك
1: هل فما امكانيات متوفره ولا لا زعما الديوان الوطني للتطهير انا كل يوم زعما عنده الامكانيات وساكت
6: بيه.
1: ولا ما عندوش امكانيات
6: بدر الدين اش قال قال الاتحاد الاوروبي 150 مليار لتطهير هذه البحيره اي
5: وين مشاو
6: بارك الله فيك تو اسمع ما نحبوش نعملوا بروسيد انتونسيون للناس مي اوروبا تعاون عاونت باش البحيره ذي معناها يطهروها باهي ونرجع لكلامك يا بنت مفتاح يا سماح هي شكون عطى الرخص شكون عطى الرخص على ود مليان على البحيره وين فما ماء يحطوا المعامل عليه ميسي نورمال ذاك بدي شيء كل يتلوح غادي والسؤال الاخير وانهي خاطر انا تعبت من هذه لوناس وتعبت من البيئه وزاره السياحه وش تعمل وزاره البيئه وش تعمل هذه لوناس وش تعمل وكلا بال صاحب البحر ما هذاك شو هذاك عطيه يكسر دار يكسر كذا ويعمل كذا انا عندي سؤال لو تونس ما عندهاش 1000 واش كيلومتر شريط ساحلي وين مش تصب لوناس يكون في ديارنا
1: انا ناقص يا اخويا مانيش ناقصين وليد
5: بالحق معناتك اللي لا سيدي ما عندهمش امكانيات كما قلت انت اعطيني مشروع قول راني حاشم بالفلوس تخرج من المسؤوليه
6: اخرج اتكلم
5: اما انت قاعد ساكت ومعناتك اللي ما فما حتى شيء معناتك سيدي جيبوا راهو فما حاجه راهو ديما غالطين فيها راهو معناتك اللي يقولوا راهو عندنا كفاءات في معناتها مهرجان قرطاج ولا في ام قرطاج السينمائيه ولا في المطار ولا في درشنو وديما فما دي ديزاستر قاعدين يصيروا جيب تو كنت تتفرج في ابو ظبي ولا في الواحد كما قلت انت في المطار تاع ابو ظبي شكون معناتها المدير تلقاه امريكاني فرنساوي باش يعملوا فيستيفال غاديك يجيبوا اللي عمل الفيستيفال دو كان بوندون دي زاني يجيبوه هو بوندون دي زاني
1: يتعلموا عليه
5: يحطوا بعدها شكون يتعلم وبعد ما ابعثوها لروح
6: كي قدر رب
5: هذا هو سيدي فما كانوا يحكيوا قبل على الايكولوجي في فرنسا كنا نضحكوا عليهم شو ايكولوجي وحتى ما بعدك اللي واحدة حاوية حمراء وحاوية صفراء هاو وين وصلنا تو بهذا الكل سيلو كمول متاع انه مع البلناش بك الحكايه هذوك الكل وكل انت كي تبدا متعدي في الطرق تلقى ساعات شجر كاملين حقل كامل متاع سشيات سشيات ويحلين في الشجر
1: اي
5: شنو هو هذاك كله تبع شنو هو
6: وك الريح وكرينا توتا
5: سيلو كمول بحق لازمنا لازم
6: تونس كل ريحه تقوم
5: تونس نفيقوا سي متنا بالحق سي متنا لازمنا نفيقوا
6: يلزم ندوة وطنية على البيئة يعيشكم البيئة. اخرجوا وتكلموا وقولوا للمواطن احنا مواطنين وليس رعاية ونخلصوا في الاداءات اللي ناس قولوا راهو هكا دون ديزان دون كنزان دون فانتون عملك خل نسمعوكم مش تقعد تفرجوا كيكا واحنا قاعدين نعانيه واحنا نعانيه مساكن تقبيليكا معناها البحر كله وكحل في حمام الشط والناس تعوم ولا صغار الناس تعوم مساكن مساكن فهمتي يعني في الاخر يقولوا الاخر عنده كذا وكذا اي وزاره الصحه وينك يا خويا باش تحط لنا على على الشواطئ ممنوعه السباحه راهو فيه كذا وكذا
1: واضح واضح طليني ملف البيئه ملف كل يوم نحكيو فيه في البلاتويت لكن مازلنا نستناو تفسيرات نبدأ بالتفسير
6: صحيح.
1: احنا طالبين تفسير تفسير وبعد اتو نحكيوا في الباقي غنية ديكاس العميد نصيف زيتون نعرفوا يحبوا برشا ورا زين

0: وتبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 49 دقيقة مازال معكم في ناس الديوان ومتواصلين من توه حتى للعشرة. باش نمشيو تو تسويت لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص
1: هو صديقنا وعشيرنا في الأيامات هذه، هو اللي تنجم تتخلى على كل شيء كينو، هو الكليماتيزور. وما أدراك ما الكليماتيزور؟ المكيف. ومع ارتفاع درجات الحرارة، وزارة الصحة خرجت بجملة من التوصيات للاستعمال الآمن للمكيفات. احنا معنا اليوم في الاستوديو مشكور سي الهادي الدرغام المختص في صيانة المكيفات. سي الهادي مرحبا
2: وبيك. عاش بارك الله فيك أختي، وشكرا على هذه الاستضافة، ورحب بالسادة المشاهدين.
1: مرحبا بك. مرحبا بك سيدي. انا السؤال باش نبداو بها، علاش وزاره الصحه اكدت وشدت المره هذه على صيانه المكيفات؟ اول نقطه حكيت عليها هو الصيانه سيدي.
2: والله هو الصيانه من تحصيل الحاصل، ماهيش تاكد، ماهيش سامحني انا ماناش مطالبين، مش نستناو يعني وزاره الصحه هي بارك الله فيها، لكن من تحصيل الحاصل من قبل ما تكون حتى وزاره الصحه والا ومضاد توعوي والكذا. كل انسان تو كنا نسمع
1: ما يعرفوش، المواطنين ما يفهموش،
2: ما يفهموش بشوي بشوي. كانت عنا احنا ومضات اشهاريه كانت تصير حول كيفيه التعامل مع بعض الاجهزه سواء مكيفات او غيره. احنا تو الاكتواليتي هي المكيفات والمكيفات حاجه موسميه، دونك ما نذكروها كان يقولوا هما للتصلل. دونك يلزم من تحصيل، اذا كان ما عملناش اوبليغاسيون معناها يلزمنا نعملوا حاجه نفرض بها.
1: احنا نعرفوا احنا في مخنا توينس الصيانة ماني حاجة تكسرت مش نصلح،
2: لا هي صيانة هي الوقاية من التكسير.
1: ولا تونسي كي ينزل على الكوموند تاع الكليماتيزر ويخدم، بالنسبة لي الأمور لباس لا صيانة ولا شيء، ويذولي هذي غلط.
2: أما من الأخطاء الشائعة لو كي نقولوا صيانة هو يعني الوقاية من بعض أشياء. نعطيك أبسط أشياء اللي نتوقعها احنا مننصح بها الناس وقت اللي يجي يخدم كليماتيزر أول مرة، يعني في السيزون أول مرة، يزم قبل ما يخدم الكليماتيزور يفهم بعض الحاجات التفاصيل اللي نجم يعملها حتى هو صغير.
1: شنو اللي تعمل قبل ما تخدم الكليماتيزور؟
2: اللي أبسط شيء معناها ما تنجمش تعيط للصناعي ولا تقني ولا كذا، أبسط شيء تنحي كل الفلتروات هذوك متنظف. هذه حاجة.
1: حاجة ثانية. باش تنظفهم سيلي.
2: كلي بالماء معناها فما بالماء. فما بالماء الكاوتش وكهو معناها حاجه بسيطه
1: وتشيحوا مليح قبل ما تنزلوا.
2: لا لا لا مش بالضروره بالشيح ولا ما تشيحوش، معناته هو بطبيعته لا ما فهمش كورونا على خاطره بطبيعته فيه الماء، ماناش مطالبين بالشيحوا، هو بطبيعته فيه الماء. زي معناها الحاجات البسيطه. اما اذا كان مش نتوسعوا شويه في الصيانه ويلزم تدخل تقني يقوم بالصيانه، وهذا يلزم يكون خاصه تو نحكيوا تم بعد نحكيوا على بعض التقنيات الجديده اللي هي الانفرتر. على فكره الانفرتر راهي خاصيه باش ما يغلطوش الناس، ماهيش ماركه، راهي خاصيه واحنا هي اللي دارجه في السوق تو.
1: ولزم الانفرتر راهي خاصيه ماهيش ماركه، ماهيش بوبليسيتي
2: بالضبط.
1: بخلاف الفلتروات الغاز
2: الغاز في جيت النقطة، انت جيت النقطة مهمة
1: ما عانينا منها في الراديو انا نهارين صلحنا الامور
2: كان ما سمعيتي قبل بنهارين معليش باهي. الغاز الغاز رانا توا نعيشوا مشكلة كبيرة ياسر نتاع غاز، وخاصة فما حاجة جديدة وطرقت، مش طرقت هي جديدة في تونس على الأقل،
1: قديمة
2: اللي هو قديمة جديدة أما ولينا نحكيو عليها ياسر توا في تونس، اللي هو الغاز 32. الغاز 32 هذايا غاز قابل للاشتعال. مانيش باش نخوفوا الناس، ماناش باش نخوفوا الناس، وإنما نقولوا يلزمنا نعرفوا ونتعاملوا مع تركيب المكيفات وتصليح المكيفات اللي تحتوي على نوعية الغاز هذايا. علاش نقول
1: لك الكل بالغاز 32؟
2: 90% 90% من الغاز.
1: شو الفرق بينه وبين الغاز الاخر؟
2: الفرق هذايا الغاز 32 هذايا غاز ايكولوجي،
1: ايوه
2: صديق للبيئه، نظيف، يستهلك أقل ما يمكن 30% من فاتورة الضوء مقارنة بنوعية الغازات الأخرى. معناها مقتصد هو بيدو مقتصد للطاقة صديق للبيئة
3: ما يشعل
2: قابل
3: ما يشعل
2: لحظة
1: صديق للبيئة وقابل الاشتياح
2: أي أي أي, أي, أي, أي, أي, أي, أي, أي نعرف شو قاعد نقول جاي بالموضوع هذا
1: هما قاعدين يقولوا لك في الناس الكل تو تحكي فيه في الراديوات ويتسمع فينا
2: اي نعم نعم نعم نعم لا لا انا جاي تو كي نقولوا صديق للبيئة وقابل الاشتعال الناس
1: خاف
2: لا يعني قبل احنا قاعدين نتعاملوا مع دبوس الغاز ونتعاملوا مع الغاز نطيبوا به ونتعاملوا مع الاجهزة دي كله ولاباس معناها براتيك مو جنرالمون لاباس الحمد لله ما عندناش مشكلة اما علاش نركزوا احنا في عملية التركيب الجهاز راهو اذا كان الغاز 32 معناها كليماتيزور يحتوي على الغاز 32 اذا كان ما نعرفوش نتعاملوا معاه كتقني كصناعي كإنسان يركب ومن شروط الأساسية ونقولها لهنا وقلتها في بورصة منابر يعني من الشروط الأساسية إذا كان التقني ونطلب أنا مثل من الحريف باش يجي يركب له هنا صناعية يتغش وما يقلقنيش
1: يركب له كلمة
2: الحريف اللي يجيب تقني باش يركب له مكيف ما عندوش حاجه اسمها بومبا فيد انا حبيت نجيبها ما قلت احتمال باش نعمل شهر
4: لا لا بعض ماركه جيب حق جبتها خاطر مشكله
2: والله حبيت نجيبها
4: مشكله في تونس
2: والله حبيت نجيبها قلت بيزار شويه احتمال حاسين ومش مشكل اما نجمو نحطوها حتى في
1: تنشوفوا تصويرها
2: تصويرها بومبا فيد بالضبط اي بالضبط البومبا فيد هذه حاجه اساسيه ما عندكش بومبا فيد ما تدخلش لدارك وعمليه البومبا فيد راهي تاخذ وقت راهو قبل كنا نركبوا في كليماتيزور معناها عمليه التركيب نتاعو من الاول للاخر ما تفوتش ساعه غير ربع هنا زاد نعيب على بعض المؤسسات بعض الشركات اللي تعطي الصناعيه باش يركب 12 و15 كعبه في النهار دونك هو باش مطالب عنده خدمه ب 15 كعبه 15 كليماتيزور فك النهار هذاك موش ما عندوش الوقت باش يخدم بالجهاز هذا اللي هو بومبا فيد
1: هذا البومبا فيد سي الهدي اللي في التصويره قدام هكا شوف التصويره
2: هذيك البومبا فيد
1: بالضبط هذيك هي البومبا فيد
2: ما عندكش البومبا فيد هذيك ما عندوش
4: استاذ قول لهم كيف يجيك تكنيسيان ما جابش هذيك ما تدخلوش دارك
2: هذا يقول في ديما ما تدخلوش دارك فما شكون فما بعض الصناعيه باش يبرر للحريف او يقنع الحريف يقولوا لي راهي حكايه زرع ولا لا راهو خطر
1: شو يعمل هذه البومبا فيد شنو
2: البومبا فيد هذه تسبيري معناها تجبد كل ما هو ميكروبات وهيدروجين واكترو فما مجموعة من المكونات الفيزيائية من المكونات الفيزيائية اللي تختلط بك الغاز هذاك اللي هو 32 غاز رافيني
1: تنظف الغاز
2: تنظف الغاز تنظف السيركوي كل
1: ولا.
2: تنظف كلمة السيركوي ليميديتي توسكي ميديتي نيتروجين كذا تعرف إذا كان ما نعملوش العملية دي راهو ينجم الكون النهار هذاك يخدم لك الكليماتيزور صحيح معناها حتى بلاش بومبا فيد يخدم لك الكليماتيزور اما ما اديش دوره كما يلزم وبعد عامين يتحرق الموتور
4: هذاك صار لنا هنا
2: علاش فما ايميديتي فما مكونات تقعد مخزونه في الجهاز الموتور هذاك بشويه بشويه تمشي تكبر كما كرة ثلج
1: سيليت تفضل برشا يسمعوا فينا باش يقول انا راني حصلت وركبت الكليماتيزور من غير هالبومبا في هل النجم يجي تكنيسيان ينظف لي هالغاز هذي من اول وجيت كيني مش نعود نركب الكليماتيزور ولا لا
2: معقول هذي ديما يسألوه سؤال هذي اش نقول له انا والاغلبية ما يرجعوش معناه كي تعطيه العملية الواحد واثنين وثلاثة اربع شنو يلزمو يعمل قولك باي دا كوردو علاش خاطر يخمم في فلوس اكثر من يخمم في صحته ولا يخمم في فاتورة الضوء اذا كان جاء كليمات اذا كان جاء صناعي واكتشفت بعد ما ركب الكليماتيزور اللي السيد ما استعملش بومبا فيد وقال لك لا وصابدر شنو كذا يلزموا لهنا معناها يتصل بصناعي ويقوم بعمليه افراغ كل المكونات اللي داخل السيركوي معناها الغاز كله هذاك يفرغ ويستعمل لك البومبا فيد هذيك لمده 45 دقيقه جو دي بيان نركز على الوقت 45 دقيقه بون تو ديبون انت والبويسونس نتاع قوه المكيف بين 9000 و 12000 مثلا وقت 24 هو ال 24 ياخذ حتى ال 45 و 50 دقيقة ال 9000 اللي هو ما عادش موجود ياسر ياخذ 25 دقيقة براتيكمون احنا في تونس كمستهلك تونسي نحوصوا بين 18 ولا 12 معناها 12000 هذوما بين 35 ولا 40 دقيقة مكينة هذيك المكينة اللي كنتوا تشوفوا فيها وكنا نشوف فيها هذيك تقعد 45 دقيقة مراكبة وتخدم انستالي معناها في انستالي في
1: الجهاز السيركوي الكل
2: نظف السيركوي افيك مانو باش تعطينا اللي فما مانو ديجيتال ونركز عليه هذا ما عادش مانو كلاسيك واللي حاسيلو ما نحبش نغشش صناعيل انا مانيش
5: هذا خص كان جدد
2: والله هو الاصل في الاشياء احنا ولينا نحكيوا على جدد لكن هو الاصل حتى في القديم حتى في الباندو اي عمليه سيركوي حتى في الفريجيرات كي نعملوا شارج غاز مثلا في الفريجيرات نعملوا عمليه تنظيف هذه ليش لانه الغاز هو براتيكمون يجب يكون غاز فيني
1: احنا مش بين العام والعامين ديما نشارجيو الكليماتيزور بالغاز دونك حتى كيف يجيك تكنيسيان باش يشارجي الغاز يلزمو البومبي
2: لا با بار اوبليغاسيون معناها
1: تركيب معناها
2: تركيب تصليح شارج. عمليه شر وحاجه اخرى أي. راهو فما اخطاء شائعه يقع في صناعيه نقول أي. عن عمد وعن سوء عن
1: هكا وهكا
2: اللي هو راهو كي نجي ونقيس ويجيك الحريف يقول لك راهوني باش نعمل شارج غاز راهو ما نعملوش شارج غاز يا ناس رانا ما نعملوش شارج غاز علاش لانه قبل ما نسالوا علاش نعمل شارج غاز معناها في هنا فما ضمنيا فما فويت فما تسرب للغاز قبل ما نعملوا شارج غاز لازمنا نثبتوا السبب نتاع فراغ الغاز هذاك لانه الغاز هو سيركوي معناها فينومين سيركوي فيرمي كي يقولوا سيركوي فيرمي معناها دائره مغلقه يدور فيها مجموعه من الجرامات من الغاز فهمتني شو اذا كانوا قاعد تسرب معناها لازمنا باش نحافظوا زاد على البيئه والمحيط ونقدروش يكون مره واحنا نشرجيه والغاز هذاك هو عنده تاثير مباشر حتى على طبقه الاوزون
1: وحنا نستوى معناها كي تبدا الامور لاباس والسيركوي مريقل نورمالمون ما يتيحش الغاز في الكليماتيزور
2: ما يتيحش الغاز حتى
1: احنا مخنا يخونا كل عام راه يتيح بطبيعته
2: لا
5: جمله جمله حتى جرام
2: حتى جرام هو سيركوي فيرمي ينجمش الانسان ينجمش الانسان يفرغ ما الانسان يفرغ ما الدم وهو ما تجرحش
1: فوالا
6: عليها الصحة بارك الله فيك في التمثيل هذا ميتافور خارق العاده الناس الكل مش تفهمها
1: باهي الميتافور خاطر
6: يجيونا الغاز
2: لا لا لا كلمة غاز راهي ما نحبش مانيش جاي لهنا باش نعمل عركة مع صناعية وانا مانيش ناقص معناها بالحق اما بالحق راهو ما نعملوش شارج غاز فما شارج غاز فما غاز فارغ معناها فارغ فما تسرب يلزمنا نصلحوا التسرب هذاك صحيح الحريف الاغلبية نتاع الحرف ايش يقول لك توا في السيزون قوت سيزون ايش يقول لك دي بانيني توا علاش يخمم في الكوم نتاع الفلوس يخمم باش ما يبقاش خاطر عملية
1: خلينا نحكيو فلوس سي الهادي
2: تفضل
1: شو الاسواق تركيب كليماتيزور قديش ياخو نورمالمون صناعي باش ياخو حقه وما يزيدش على المستهلك خاطر احنا ما نعرفوش معناها وفي الاخر المستهلك ما يفهمش قديش قيمه تركيب كليماتيزور
2: احنا السؤال هو يطرح السلام عليكم وعليكم السلام قديش تركب لي كليماتيزور قديش تركب لي كليماتيزور اول حاجه ناخذ بعين الاعتبار السيد هو وين يسكن بمعنى هو يسكن ناخذ بعين الاعتبار الكيلومترات انا موجود في بلاصه هو كلمني من بلاصه انا باش نتنقل من بلاصه لبلاصه هذاك ناخذ بعين الاعتبار نقطه نقطه ثانيه الحيط يجور ولا حيط حجر نقطه ثالثه فما دي زوبستاكل ولا لا فما دودو ولا ايش معناها دودو معناها اسكو يعطيك الكليون هكا بعض التفاصيل اللي يسهل لك باش تنجم كي تعطيه لحظه
1: من الى
2: لحظه كلمه ديما من الى لا ما نجمش نقولها مباشرة
1: ما قالها لي حد
2: لا علاش كل خدمة خصوصيات أخرى
1: فما شكون يقول 60 دينار فما شكون يقول لك 150 فما شكون يقول لك 200 دينار
2: باهي 200 دينار إذا كان حيط حجر إذا كان حيط حجر ينجم يوصل حتى 200 دينار
1: كان حيط حجر
2: مينيموم مينيموم خليني نفضها مينيموم مينيموم 120 دينار اذا كان يشتغل خدمه دون لي نور
6: صحيح
1: خدمه نظيفه وبالبول وكل شيء 120
2: دينار دو معناها تركيبه معناها عاديه يعني مش ما فيهاش دي زوبستاكل ما فيهاش دي زوبستاكل ما فماش مسافات كبيره ما فماش نقطتين وثلاثه في الحي وما فماش مثلا سلالم ولا شافوداج ولا تطلب ماتريال استثنائي دونك الخدمه العاديه 120 دينار
1: تركيب 120
2: فما شكون يركب 60 اما اللي يركب 60 الحريفي هنا ما يجيش يقول يذم الحريف الماركه اللي ركبها راو
1: مش من الماركه
2: مش من الماركه انا نحترم الماركات الكل والماركات الكل راهم محترمين مقاييس وداخلين على وزاره التجاره وزاره
1: الايزو
2: كذا ويحترم معناها عندهم سمعاتهم في الميزان انا ما نشك في حتى ماركه مهما كانت اللي هي معناها مش باهي اذا كان فما مكيف وجهاز مش باهي راهو الحريف سامحني هو اللي مش باهي علاش؟ لانه هو في حد ذاته اختار اصناعي لمؤنشر تو الحريف مستعد يشري كلمات زيرو بزوز ملين ومن بعد يجي للتركيب يبيع ويشري مع اصناعي يحب يركب مكيف معناه بالمؤنشر
1: هذايا في بالتركيب. التصليح كي تجي تقول راه عندي شارج غاز يشارجيه ب 60 دينار
2: ما فهمش 60 دينار
1: فماشا.
2: ما فهمش 60 دينار اللهم معناها شكون اللي يشارج ب 60 دينار؟ انسان يخدم في مؤسسه يروح بالكهرباء نتاع المؤسسه يكلموا لي كليون يتعدلوا بعد الوقت
7: لا لا ما يحبش يعمل حركه مع الاصناعي
1: اللي ما يخدمش في مؤسسه ويخدم على روحه قديش الشارج غاز؟
2: الشارج غاز تو ديبون انت ونوعيه الغاز. فما ال ار 22 وفما ال 410 وفما ال 32. احنا الار 22 اليوم دبوزة الغاز ماشيه وتتفقد نوعيه الغاز هذيك الدبوزه الخضراء هذيك اللي يحطوا لنا تصويره يكتبوا ار 22 وتخرج لنا التصويره. فما الار 22 وال 410 وال 32 هذوما كل معناها كل نوعيه نتاع غاز والسعر
1: نتاع لك من الى
2: من الى من من 120 تو ديبون انت والكاباسيتي نتاع الكليمازور حتى ال 200
1: من 120 ل 200 دينار. هذه الاسوام المعقوله
2: دون لي نورم وبالبومبا فيد
1: بالبومبا فيد تاخذ وقت بالبومبا فيد دونك هذه راهو كاين قال لك اكثر من 120 راهو برشا كي تبدا لي نورم عاديه مثلا في التركيب وكاين اقل من 60 راهو انت بيدك كل شنو فهم معناها علاش هذه اخر التوصيات سيلهدي.
2: اخر توصيات نحكي وتوا احنا باش تولي اكثر السوق نتاعنا مغطي بالكليماتيزر انفرتر. نوصي الناس اللي باش اللي تقعد تركب
1: التوصيات الانفرتر. بالنسبه للانفرتر
2: اي بتبيع الانفرتر اللي هو راهو يشري كليماتيزر مهما كان السوم نتاعو لازم زاد يحترم لي نورم. كي نقول يحترم لي نورم لازم يكون عنده بريز دو تير، لازم يكون عنده ديجونكتور، لازم يكون عنده بريز دو بروتيكسيون لل كي نقول بريز دو ما نحبش نسمي الماركة ما بريز هو موجود يتباع موش غالي ياسر معناها في حدود 40 دينار بريز دو بروتيكسيون بروتيكسيون هذا راه مهم جدا وقت اللي احنا عندنا بيور تيلواسيون بتاع الكتريك امبيراج في في البنية التحتية بتاع الضوء والساق والدنيا والعالم كل شيء عندك الضوء يطلع ويهبط وكذا دونك باش نحافظوا على الجهاز هذاك نعملوا البريز هذايا وقت اللي هو يحسس اللي فما بيرتورباسيون على مستوى السيركوي نتاع الضوء يقص هو
1: بارسيكوريتي هو انفرتر خاطر هو يقص وحده معناه يحمي
2: هو يحمي يحمي روح. لكن يحمي روحه يحمي روحه بشرط اذن احنا نوفروا اليات الحمايه نوفروا له اليات الحمايه في تنظر اليات الحمايه عندنا ديجونكتور عندنا بريز عندنا تير وعندنا بريز دو بروتيكسيون هذا معناه جانب مهم انا اللي قادر فيه توا وانا نخدمه الناس اغلبيه نتاع الناس الهدف نتاعه كونه يركب مكيف فهمني يركب مكيف بام بورت عطيه يخدم ويبرد كذا لا راهو اذا كان ما نوفر ما نعملوش الحاجات هذو نتاع الحمايه عباره ما عملنا حتى شيء
1: كان لقيت مشاكل مشكله راهو في التركيب مش في الماركه نتاع المكيف. شكرا جزيلا سي الهدي على كل التفاصيل في الوقت
6: هذا ما يتبدلش الغاز
2: شنو
6: فما دي كليماتيزور فيها غاز عمره ما يتبدل
2: انا ايش قلت لك من بكري قلت لك انا معناها من
1: ما يتبدل
2: من شارجيوش من
6: شارجيوش
2: معناها اذا كان شارجينا راه فما فويت اذا نصلحوا الفويت
1: باش ما تعاودش تشارجي مره اخرى
2: بتبيعوا ما تعاودش تشارجي مره اخرى.
1: شكرا سي الهدي شكرا لكل من تابعنا اخبارنا على ديوان اف ام نتقابلوا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت من 7 للعشرة دي سي لا سامح مفتاح قول لكم نحبكم برشا في لمن
0: ناس الديوان
8: ببليسيتي صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي.
9: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: ديوان افام فلاش نيوز
10: موجز العشي راديو نفهم مع سلامة. تونس تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بما يعادل 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر. تسجيل ارتفاع في متوسط أسعار النعاش على مستوى مختلف جهات تونس خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026، حيث ارتفع السعر من مستويات تراوحت بين 240 و300 دينار للرأس الواحد سنة 2010 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي بزيادة تقارب 2220 دينار لرأس الواحد وفق المعطيات الإحصائية التي نشرها ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. موسم الحصاد في ولاية باجة يشهد تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% بحسب ما أكده رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي. يشار إلى أن ولاية باجة تتصدر قائمة الولايات المنتجة للحبوب بنسبة 21.6% وفق آخر الأرقام التي نشرها الديوان الوطني للحبوب. إلى شأن الدول، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 1561 حالة مؤكدة، توفي منهم 506 حالات بحسب تقرير أصدرته السلطات الصحية في الكونغو، مشيرة في ذات السياق إلى تعافي 254 حالة حتى الآن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انقطاع الكهرباء عن أكثر من 623 ألف منزل ومؤسسة تجارية في عدة مناطق بالولايات المتحدة بسبب موجة حر قياسية شهدتها البلاد أمس. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
11: راديو NFM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. مونديال إكسبرس،
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بترتيب هدافي المونديال، حتى الآن صراع كبير على هداف المونديال واللقب هذا، نشوفوا في الآخر لشكون باش يمشي. الصدارة للثلاثي كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، إيرلينغ هالاند مهاجم المنتخب النرويجي، وليونيل ميسي لاعب أو نجم المنتخب الأرجنتيني. 7 أهداف لكل لاعب في الصدارة الثلاثي هذا. في المركز اللي بعده نلقاو هاري كين 6 أهداف، أيضا عثمان ديمبيلي 4 أهداف، أيضا كيف كيف مع عثمان ديمبيلي. فما جود بيلينغهام كيف أوير زبال لاعب منتخب الإسباني، الكلهم عندهم 4 أهداف. وطبعا بقية الترتيب بالنسبة للاعبين أغلبهم كانوا غادروا المونديال بالنسبة للنسخة الحالية. برنامج مقابلة الليلة في الدور ثمن النهائي، وأيضا غدوة الفجر ديما بتوقيت تونس 8 متاع الليل، مباراة قمة كبيرة برشا الليلة، كريستيانو رونالدو والبرتغال تواجه المنتخب الإسباني ولامين يامال كما قلت ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. وغدوة الفجر الماضي ساعة متاع الليل تحديدا، الولايات المتحدة الأمريكية تواجه المنتخب البلجيكي بالنسبة للدور ربع النهائي. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدم لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على السيت www.radionfm.net. بعد لحظات تجيكم الرباب في برنامج سامر فايبس.
11: مونديال

0: فايبس.
1: العشرة وتسعة دقائق على موجات إذاعة ديوان فام. يا صباح النور، صباح الكل والياسمين لكم المستمعين ديوان فام، طريق سليمة للناس الكليك. إن شاء الله تكونوا بخير. سامر فايبس تجيكم كل يوم الاثنين للجمعة العشرة حتىش للنصف النهار، سبعتين من زمان نعيشوا فيهم معكم. الصبحية الثانية متاع الصيف نحكيوا فيها برشا أخبار، نرجع للأخبار اللي جلبت انتباهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيدة كيف كما تعودتوا استضافتنا من كل الاختصاصات من توا تاش للنص النهار. هذه ربي في الجانب قدام الميكرو، فاروق في الإخراج، أمونة في الإخراج الرقمي. نعطيكم لوحة صغيرة على شنو يستنى فيكم بالنسبة للنهار اليوم. عنا شوية دراسات في behind the story تعرفوهم شوية آخر في علاقة بالجيل زيد والمواضيع اللي نحكيو فيهم شوية على العلاقات، الجيل زيد، الأمومة، الأبوة، وبرشا حاجات مزيانة. اليوم زيد كيف في ساعتنا الثانية باش نحكيو على الميزانية متاع التونسي، كيفاش ينجم يحضر ميزانية في الصيف حسب البودجي، كيفاش نجم يعمل الصيفية مزيانة من غير ما يخسر برشا فلوس، وهل انه التونسي عنده ثقافة متاع التوفير المالي ولا دي كليكا، باش نعرفوا تفاصيله بعد اخبار الاحداث مع ضيفتنا المتخصصة المالية مدام سهيم العمري. حمدي حطاب موجود اليوم في الكابون بوجهة مزيانة، وزاد كيف اليوم مش نحكيو عليه خبر آخر، نحكيو عليه الظاهرة طبيعية غريبة الأمم المتحدة تحذر منها، نحكيو عليه ظاهرة النينيو هذية، وقال لك نحن في انتظار طقس متطرف في فصل الصيف في فصل الخريف الصحيح والغالط مع الخبير المناخي حمدي حشيد. بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل، لكن قبلها هيت نبدأ بأولى فقراتنا to treat old but gold. الفكرة أنه كل مرة ناخذوا زوز غنيات أيقونية خلينا نقولوا من أغاني عربية وأغاني غربية زادة كيف الغنية الأولانية من العالم العربي، غنية حولت للرمز للعشق بصوت استثنائي وأداء مليان أحساس، ومتأكدة اللي أنتم تحبوها برشا الفنانة هذية وصوتها زادة كيف نحكيوا على ميادة الحناوي في أنا بعشقك.

هذا شو تقول لنا ميدة الحناوي الغنية الحقيقة اللي ما تموتش ديما نعملوا جو احنا نسمعوا فيها. فكركم اللي السونداج هذا ديما يصير على الباج انستغرام تاعنا ديونا فيم، تلقاو الزوز الاغاني اللي نطرحهم عليكم ونقترحها عليكم في اول الحصة والاختيار لكم انتم، لانه الغنية دي باش تسمعوها بعد اخبارنا بعد اخبار الحداش. الغنية الثانية واحدة من اشهر اغاني الروك الرومانسية اللي مازال اليوم اول نغمة فيها تخلينا نرجع في برشا ذكريات مزيانة ونرجع برشا حاجات مزيانة. سمعوا فاروق

still loving you. دونك هذوما زوز اغاني غريبه الاختيار عجيب، لكن يقعدوا زوز ايقونات الحقيقه ما يموتوش، وديما اكيد جدا متاكده ان انتم عندكم ذكريات مع الاغاني الزوز. الاختيار لكم انتم شنو احنا نحطوا نسمعوا في البلاي ليست نتاعنا بعد 11 كي تصوتوا في ستوري نتاعنا على الانستغرام، والتصويت هكا بدا من هنا هكا يقولوا لي ما يا دايره ربي ميسي اللي تمشيو الانستغرام وتختاروا الاغنيه واللي تجيب اكثر تصويت هي اللي باش تسمعوا بعد 11. بعد السونداج المزيان هذا نمشي بكم للموضوع نتاع اليوم في اللايف رياكشن كما تعودتوا بينا من اول حصه. سامحوني انه كل اول حصه نقترح عليكم موضوع، نستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328. وبما انه ضيفتنا في ساعتنا الثانيه المتخصصه الماليه سهام عمري باش نحكيوا على الميزانيه، نحكيوا على شهرية تونس كيفاش نعملوا التقسيمات الصحيحه نتاعنا باش نعديو صيف باقل الاضرار من ناحيه الماديه من ناحيه الماليه. نعرفوا عنا برشا مناسبات، عنا عروسات، عنا العوده المدرسيه بينتو زيد كيف راه حل عين كيفاش ضغط عين حل عين طلاق وروحنا نشري وفكل الكتب وكل ما شيء. دونك راهو فما ميزانيه كبيره زيد كيف كيف المهرجانات كيفاش نجموا نقصتوا الشهريه نتاعنا هذه بعد 11. وعليه فسؤالنا لليوم موضوعنا لليوم انه الصيف بدا وكل واحد فينا عامل برنامج بطريقته، فما اللي مشتاه هو يحسب في الميزانيه العزيزه الغاليه وريزيرفا في وتله في ميزون دوت، كل واحد شنو اختار في بحر، فما شكون الناس تختار انها تعمل فواياج في الصيف وما يقول شنو ميزانيه نتاع شنو يا جماعه. مدام دار العائله موجوده ودار لانسيف محلوله انا مينش باش نصرف حتى شيء. دونك اليوم نعرفوا انتم انهم الاشخاص هذيا ولا شنو عملتوا من الاختيارات، هل حضرتوا بيدجي خاص بالصيفيه ولا من الناس اللي تحب توفر، وفما يعملوا كيما الاشتراكية صغيرة ولا شركة صغيرة ويصيفوا عائلة كاملة في مختلف ولايات الجمهورية كي تكون اقل بالنسبه للمصاريف. دونك اعطيونا رايكم واحكيو لنا على البرمجه نتاعكم على 31 328 328، ولا تخليونا تعليقاتكم على اللايف نتاعنا يوتيوب ولا باج فيسبوك ولا انستغرام، ولا تبعثونا ميساجات زيدا كيف كيف. المهم نحب نسمع اصواتكم على 31 328 328. ومن هنا لك الوقت هذاك نستمتع بالموسيقى بطبيعه الحال مع بعضنا شو سماكم يا مساويت تسويت وهنا راجعين. Yeah.

0: 10 19 دقيقة سمر فايبز على ديونا في مرجعني لكم وصلي معكم حتيش للنص نهار وين فكروكم اللي احنا نستقبلوا تليفوناتكم في مواضيعنا اليوم على 31 328 328 ونمشي ونحكيه على آخر الأخبار تسويت في تريندينج ايوه تريندينج اليوم سبيسيال شويه تعرفوا فصل الصيف دونك ديما الاخبار المتعلقه بالتغيرات المناخيه وغيرها تكون تراند الناس الكل تهتم بالمواضيع هذيا في الصيف واكثر موضوع كان تراند في الاسبوعات الاخرانيه هي التحذيرات العلميه والامميه المتزايده اللي شفتوها على مواقع التواصل الاجتماعي في اخر 24 ساعه ويتقال انه العالم قد يكون على اعتاب واحده من اقوى ظواهر النينيو في تاريخ الحديث في وقت ذي حسب المقالات وشنو قاعد يتقال انه الدول ولا المجتمعات ماهيش مستعدة بالشكل الكافي باش نتعاملوا مع التداعيات المحتملة الظاهرة هذية اللي نورمالمون نستنيه في حاجات خارقة او فائقة لانه نينيو فائق القوة هذية ولا السوبر نينيو هذية شنو هي الظاهرة هذية اكثر التفاصيل باش نعرفوها اليوم مع المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي سي حمدي حشيد صباح النور اهلا وسهلا مرحبا
1: أهلا بيك مرحبا ومرحبا بكل المستمعين ديالنا فهم
0: صباح الفل سي حمدي مرحبا بيك باش نعرفوا أكثر تفاصيل معاك على الظاهرة هذية آخر 24 ساعة الناس الكل تبارتاجي على مواقع التواصل الاجتماعي الناس الكل تحكي الناس الكل تفسر هيت نعرفوا منك ونفهموا شنو الجديد في الظاهرة هذية والفرق بينها خاطر الفترة اللي فاتت تحكينا عليها الظاهرة هذية لكن اليوم التحذيرات من الأمم المتحدة تحكي على النينيو فائق القوة وظواهر معناها طبيعية قد تكون قوية وخارقة للعادة
1: جديد في الموضوع هو العدوى العالمية اللي قاعدة تنتشر فقط معنى الموضوع متوقع سابقا معنى كل ما تمت مؤشرات مدينة ديلا أو كير معنى المنطقة كل اللي قدام ظاهرة خلينا نقوله طريقة التكون متاحة استثنائية خلينا نكون واضح كلمة السوبر نينيو المتداولة عالميا معنى مش في تونس فقط في العالم كله هي مصالح عالمي وليس علمي معناها فقط معناها انطلقت المواضيع معناها إلى توصيل ظاهرة النينيو في شكل معناها يتجاوز ممكن التوقعات معناها ممكن من الأول كانت شكوك معناها لما ثم كل وصفة مناخية تتحط قدامك تعطيك معناها التكون في الشكل ذاك معناها تكون ظاهرة النينيو قوية آخر ظاهرة النينيو ممكن شدناها اللي كان في 2014-2015 أيوة. لكن ما حاولتش إلى شكل نوعا ما قوي أو ذو تأثيرات كبيرة نظراً معناها اللي ممكن طريقة ما أجهزت الحكاية يعني مصدر المصدر اللي بشتكون فيه ظاهرة النينيو بتشد ذلك لكن الآن توصلت العناصر الأساسية الكل اللي بشتكون قدام ظاهرة النينيو خلينا نسمع المصطلح العالمي أيوة. النينيو الخارق معناها أو سوبر النينيو شنو هو النينيو الناس تسمع فيه وتعود برشا معناها خطأ نسمع التعريف الموضوع زيادة نسمي فيه بشكل مختلف نون ونانا نتاقى برشا
0: ولا ذيك عليش لازمنا نفهموا علمين كيفاش يتقال
1: نينيو هي كلمة بنية تانية طفل صغير معناها اللي معناها تترافق مع عملية احترار الدرجات السطحية معناها السطح المحيط معناها الهادي تقريبا بطريقة غير اعتيادية أو فوق المستوى التعدي 0.9 تحديدا كل ما تطلع سخانة 0.9 فوق المستوى ذاك نبدأ الحديث نوعا ما على ظاهرة النينيو ممكن طبعا نحن نحكي عندي وين تصير الحكاية بالضبط هما منطقة نقولوا لها 3.4 منطقة الاتود معناها العلمية معناها الزون ديتود جيوغرافيك معناها الموضوع ذي اللي هي في المحيط الهادي المحيط الهادي أكبر مسطح أرضي على كوكب الأرض معناها أيوة. نصف مساحة الأرض المشكل رباب نصف مساحة الأرض مش قاعد يتشير فيها التو اللي قاعدة فما لسان حراري لسان معنى بتاع سخانة أيوة. يمتد على 9000 كيلومتر وين السخانة فيه 4-5 درجات أعلى من المحيط
0: أعلى من المحيط
1: الطبقة السطحية بتاع الماء ديك تحكي على كوكب الأرض فيه التو معنى لسان بتاع سخانة معناها 9000 كيلومتر معناها تقريبا درجة حرارة أعلى من 4-5 شو معناها رباب هذا؟
0: أيوة.
1: نحن كل ما ترتفع درجة حرارة مياه البحر إلا نضرب ونقوز نقدر علاش؟ بسبب بسيط خاطر المؤشر هذا شنو باش يكون؟ عبارة أنت حاطين برشا الكول برشا داس بحذا النار
0: واو.
1: والنار هنا اللي هي الظواهر المناخية المتطرفة الكل كل دون استثناء سواء باش تكون في فترة جفاف لأنه الحرارة هذيك معناها شنو هي وقت نحكي الحرارة معناها

0: مطلق محدود الطاقة. والمشاور اللي طاقة اللي قاعدة تتسير طاقة في الغلاف الجوي طاقة بالأرض من المنطقة ديك ما يعادل 5 تيتاوات. معناها كمية حرارية كبيرة جدا، معناها ما نحبش اللي هي تتحول عنوان، ما بدي ما تتحولش عنوان، لكن تعادل 80 قنبلة هيروشيما كل ثانية تنطلق في الغلاف الجوي كوكب الأرض الدفق الحراري هذاك. شنو هي بالتالي هذا الشيء باش يعمل؟
1: فوالا
0: معناها هذا باش يكون أرضية خصبة تعطيك أي ظاهرة مناخية مهما تكون حتى مسيرة ما تكون عادية في فترة ما تتحول إلى وحش كاسر.
1: يعني الحرارة اللي تصير لهنا في البحر وارتفاع الدرجة لهنا تنجم تهزنا لتغيرات أخرى،
0: مش تنجم تهزنا
1: معناها تكون هي سبب باش تهزنا. احنا مشينا طويكة
0: ما عاش في الجزم، ليتنا كنا في الجزم توا في التأكيد، نحن
1: في التأكيد
0: ما عاش في الجزم توا في التأكيد مش تنجم باش تهزنا هي.
1: هي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية سي حمدي حكيت على أنه التشكل الظاهرة هذية في نجم في سبتمبر يوصل 80% وتنجم ترتفع ل 90% في نوفمبر. معناها جايين على خريف فيه تقلبات ولا ظواهر طبيعية غريبة ليه؟
0: مش غريبة، معناها كل شيء شفناه نحن أما مش نشوفوه في أشكال خارقة معناها للمستويات العادية اللي كنا نوصفوا بها الظواهر هذيك.
1: بس سيناريوهات النجم تصير
0: الجفاف معناها ولا يمكن شو نقول لك، معناها الظاهرة مماثلة صارت في 1878 150 سنة تالي الظواهر اللي سببت فيها تسببت في وفاة 4% من البشرية.
1: تسببت في وفاة
0: 4% من سكان الكوكب في الوقت هذاك قبل 150 سنة، آخر نينيو بالكاركتيرستيك اللي عندنا تو. دونك معناها تو معناها اللي فما تشوف وين تعرف الأمور مؤشرات معناها القراءات على الأقل، للأسف معناها صناع القرار في العالم عندهم درجات مختلفة من جهوزيهم الوعي، فما شكون ياخذ خطوات استباقية، فما شكون ينتظر الأمر لحصوله باش يتصرف وقتها، كل واحد كيفاش تعرف. أما تشوف أنت بعض المؤشرات مثلا صندوق الغذاء العالمي مثلا WFP
1: أيوة.
0: اللي أطلق خطة عاجلة لتجميع معناها المحاصيل الأساسية حليب أطفال قمح روس زيوت نباتية معناها كافي باقي على الدول الفقيرة معناها الدول في وضعية أزمات ومشاكل، معناها لأنه من الظاهرة هذه باش تسبب في تراجع بعض المحاصيل الفلاحية وتأثرها بالظواهر اللي باش تصير سواء كمية أمطار كبيرة جدا فوق الطاقة اللي ممكن تطلب معناها الفيضانات هذيك كي باش تقعد من فترة طويلة في الأراضي تطلب المحاصيل هذيك أو أيوة. فترات جفاف تكون طويلة معناها مترافعة درجة حرارة ورطوبة عالية جدا. طبعا الفلاحة يعرفوا الكلمتين هذوما تيجوا مع بعضهم شنو هي تأثيراتهم على المحاصيل هذيك. دونك الصندوق البرنامج الغذاء العالمي معناها أطلق خطة استباقية على الأقل لمحاولة تفادي الأزمة الغذائية منتظرة معناها على الأقل هما في البرامج. شوف نفس الشيء رباب شركات التأمين الأمريكية رفعت من رسوم التأمين معناها 40% في بعض الولايات اللي نقولوا نحن اسمها من الشرقية الساحل الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية كيف كيف الدول تاع المكسيك مثلا المناطق الساحلية كل اللي كونتخاد أسيغونس تاع البيار ولا المنشآت هذيك الكل ارتفعت. بالتالي معنى تشوف مؤشرات هذه معنى متصورش معنى هي مؤشرات مبالغ فيها هذه الأسباب اللي ترنا اللي قاعد يصير مش كتونس نحكي نحكي بس من الناس كل الكوكب كل، لكن اخترنا اللي قاعد يصير وكاو معنى هذا موسم الحصاد الاختيارات الخاطئة
1: الاختيارات والناس عندها سنوات تحكي على التغيرات المناخية ولا فما جديد ولا فما حاجات جديدة في الموضوع هذايا باش على الأقل نتصدوا للحاجات اللي نستنيو فيها خلينا نقولوا في الخريف. دونك نحكيو على ظواهر طبيعية باش تكون متطرفة
0: ظواهر مناخية متطرفة
1: متطرفة
0: مجمل
1: أي فوالا
0: ما نحكيوش بشكلياتها خليها في المفتوح
1: متطرفة تهديد للأمن الغذائي ورينا تقارير تحكي على زيادة كيف على أمراض قد تنجم تكون موجودة يعني كله تابع بعضه
0: أمراض ليه يعني مش هي باش تكون عليها مسؤولة بطريقة مباشرة لكن معنا واحدة من المسببات الثانوية اللي تكون تلقى بأرضية الانطلاق أما نحكي معنا شنو الملامح على الأقل
1: أيوة.
0: الظواهر المناخية ذيك المتطرفة تأثيرات علينا معنا مخاسر اقتصادية ولا قدر الله بشرية وكيف كيف معناها اللي في بعض الدول بعض الدول المنتظر معنا الأزمة هذه باش تسبب في موجة تضخم المواد الغذائية يعني أو المحاصيل الفلاحية في بعض دول العالم إيسونسيلمون العنصر الأول ما يعنيناش برشا الروس اللي هو أكثر حاجة ما بتتمثل المستوى الثاني يعنينا بشكل جسدي
1: ولا.
0: لكن ممكن شلة تأثيراته تكون خفيفة علينا مش كبيرة برشا.
1: كنقولوا يعني سي حمدي خاطر الناس الكل هنا في التعليقات ما عندك حتى فكرة تسأل. احنا اكيد كما العالم الكلي كمانش في منقع على التغيرات اللي صايرة. تونس تأثيرات على تونس كيفاش بطريقة مبسطة خلينا نفهموا معناها.
0: شوفوا معناها فما حاشي نجم نقولها معناها فما الجوز معناها باش تكون كمية تساقطات مطرية أكثر من السجن السابقة وتواصل فترات جفاف وكان شمزوا ما بين السيناريوين معناها اللي نحكيو عليهم معناها التوقعات خاطر مازال الملامح تتشكل في المنطقة نتاعنا مازال نحب نقول حتى كان فما بعض السيناريوهات جاهزة ما نقول ميساج مازال بكري شوية باش نزيدوا نجمعوا أكثر من فئات ونقول على الأقل ممكن تكون فترات حارة في فصل الشتاء مش في وقت تستغربوا معنا من درجات حرارة في نوفمبر ما ليناهاش قبل درجات حرارة صيفية الملامح في نوفمبر وفما ممكن تكون تساقطات مطرية سريعة في وقت وجيز في بعض المناطق هذه على الأقل معنا الملامح الأولية خلينا نقوله على الظواهر هذيك طبعا درجات حرارة مياه البحر المتوسط قد ترتفع نفس اللي يصير في الأطلس في المحيط الهادي اللي كان في شيء كبير برشا ينجم يصير عندنا نحن هنا شدنا معنا الإستاد في مدارس من السنة والشهر نشر صيام الإستاد في جانفي فيفري ينجم يتعود مرة أخرى فما حتى مانع اللي مش ما يتعودش مرة أخرى فما حتى ضمان زاد ما يتكررش معناها حتى نسمع في بعض الناس تبالغ في الطمأنة لين ولا كذب وتضليل معناها الناس بتستعمل في الكتابات هذيك راه ماشي حكاية إدارية اللي تسمى بها الناس فأنا حكاية ترى يهديكم راهو علم تعلم ناخذه كما هو باكيج ماهيش ما نجمش نفرز لك فيه الباهي والفايده هذه معطيات علميه هذه دراسات قبلها في الشكل هذا ما نجمش نفرز لك الباهي منها والفايده منها خذها تعلم علم علم ما نجمش ناقص التقنيه الطبي تاع تحاليل
1: مستحيل
0: هذيك اش عطاها معناها لازم نقبلها للاسف بالشكل هذا
1: وهذايا دراسات وارقام كما كنت تحكي سي حمدي لازمنا نركزوا فيها ونشوفوا روحنا شنو نعملوا انت من ايامات كنت دعيت الى ادماج المعطى المناخي في رسم السياسات الاقتصاديه والغذائيه وقلت انه الامن المناخي
0: ضروري
1: صحيت اي نوصلوا الفكره هذه خاطر مهم شنو نجموا نعملوا
0: الامن القومي التونسي الامن القومي التونسي ضروري جدا ياخذ معناها المخاطر المناخيه بعين الاعتبار في رسم ملامح ممكن سياسه جديده. راهي ممكن حتى ما تاخذهاش ما تتفاجئش بعض التحركات الاجتماعيه في بعض المناطق واحد معناها لازم تستبق الموضوع هذا لانه ضروري جدا اكثر من اي وقت كان. قبل ممكن كان عندنا اللوكس باش نثبتوا حاجات اخرى توا لا العكس العكس قاعد يصير.
1: انت حكيت على الاستغلال الوقود الاحفوري وهذا اللي حكيت عليه الامم المتحده سي حمدي وحكيت برشا في التقارير على الموضوع هذا ودعات الدول لتغيير سياساتها لكن كما تعرف برامو مش تبدل حتى شيء معناه
0: والله شوف اللوبي الاقتصادي هو اللوبي اللي شكل الملامح السياسيه والاختيارات للاسف اللي نعانيوا فيها توا نتيجه الناس هذيك الناس ما نجاش على المال نتاعهم ما كانش عنده حدود يعني لان اسف كل ما قدموا خطوه الناس هذيك تجبد خطوتين للوراء بالتالي شنو نجموا نعملوا كان نرسموا سلطات محليه نتاعنا تاع كل شيء للتكاي اللي جاي من شهر بين منه ما كيفاش نتعايشوا معاه ونجموا نتعايشوا معاه مش معناه وفات الدنيا مش نشوف الدنيا مش نعيشوا مش نعيشوا لاباس اما لازم نوصل للمرحله اللي كيفاش نشوف فيها لاباس نفهموا معناها شنو
1: الحاجات ولازمنا حاجات استباقيه ما هذا هو ما
0: طبعا شوف منظومة انذار مبكر سياسية إدارية مش فقط علمية معناها لتطبيق الكوارث لا وتطبيقها والتعامل معها وتخلق معناها سياسة خلينا نقولوا حربائية معناها في تكون قابلة معناها تكون فليكسيبل اللي أنت بكل مستجد يصير لك قادر تغيره قادر تتسابق عليها هذاك علاش ضروري معناها الإعلان حالة طوارئ معناها خارج الفلوس ضروري
1: هو سي حمدي مش قاعدة نسمع فيك في الجملة الأخرانية بالضبط كان تسمح تعود لنا آخر جملة
0: ربيب فضلك ضرورة إعلان في تونس حالة طوارئ مناخية معناها كيما 40 دولة أخرى سبقتنا وأعلنتها جاء الوقت لتونس توا ميساج وخرنا معناهاش 3 سنين تالي أو 4 سنين تالي أما مازال عندنا الوقت على الأقل وشنو هي حالة طوارئ مناخية أيوة. طوارئ على مستوى الإجراءات على مستوى القوانين على مستوى التدابير اللي ممكن تاخذها التمشي الاداري الطبيعي ممكن التشريعي هذاك ما لازمكش تتعدى به توا لازم تبوع اكسبريس مش تعدي القوانين هذيك والسياسات هذيك تخليك تتاثر بشكل اسهل تخليك تتكيف بشكل اسهل هذا ضروري معناها ما تنجم تعلنها كان في حاله طوارئ امنيه فما حاله طوارئ مناخيه هذا اللي نعلم به معناها اللي مش تكون العهده في الناس بقى بتتصرف وكيف معناها رد فعل سريع
1: سريع وفوري.
0: مش معقول انت معناها تنافس التغيرات المناخيه ما تفهمش تدابير اداريه نتاعك ما تفهمش التسلسل الهرمي تاع الطرق كيف يصير ما تفهموش معناها هذا مو بالتالي تضرب وين لازم تضرب الناس نقعدوا مش قطعات لازم زاد نكونوا جاهزين باش نحميو روحنا ونحميو اقتصادنا نحميو فلاحتنا ونحميو معناها بلادنا بطريقه عامه.
1: وهذا علاش قلت لك من قبيله سي حمدي حتى في حديثك انت وانت تفسر لنا احنا رانا ماناش بمنأى على هالتغيرات هذيا قاعدين نشوفوا الفتره هذيا برشا دول في العالم شنو صاير فيها اخرها فرنسا اللي اجليت من جنوبها 5000 شخص بسبب الحرائق اللي موجوده وابرامون معناها جايين على صيف معناها مستمرين فيه في ارتفاع درجات الحراره وقاعدين نشوفوا في برشا حرائق في العالم.
0: السبعينات ربيب أو آخر السبعينات كان مجرد الحديث اللي صاير توا في أوروبا كان حاجة ضحكوا بحاجة من قبل الخيال العلمي تصور أنت وقت تحكي مع السياسيين في الوقت ذاك كانوا مش يضحكوا عليك مش معناه يتفوا الموضوع كانوا مش لكن توا قاعدين يعيشوا فيه لو فما تقريب أوروبا خرجت من الموجة الحرارية الثانية نتاعها باش تدخل في الصيف الثانية الأسبوع هذا الثالثة والثالثة باش تكون أقوى من اللي قبلها زوز لأن يعني الدفق الحراري قاعد يزيد بالتالي ماشيين معناها في الاكستريم معناها تقريبا ما تعديش مرور سليم معناها تقريبا 4000 ضحيه في الاتحاد الاوروبي نتيجه لموجات حراره 4000 ضحيه نحكي مش شويه الرقم ومازال باش يكبر مش هذه اخر الاحصائيات معناها هذه القاعه التسجيل وراها معناها في شهر وجمعه 4000 في شهر وجمعه عملناها الاوروبا 2025 11000 توفيه في عام كامل تو في شهر وجمعه فقط من درجات الحراره 4000 وما مازلنا كدينا في جويدة ومازل قوت ومازل معنا مازل في العام
1: إن شاء الله ستر ربي كما قولوا ولازمنا نعملوا التدابير اللازمة باش ما نوصلوش احنا للمراحل هذه مشكور جدا سي حمدي حشيد مهندس بي وخبير في الشأن المناخي حبينا نفسر لكم الظاهر هذايا رينا برشا كلام على مواقع التواصل الاجتماعي ديما نمشيو ورانا ديما نمشيو لأهل الاختصاص باش نفهموا شنو اللي يتقال ونفهموا شنو اللي لازم يتعمل وما نعملوش كان على مواقع التواصل الاجتماعي فما تقارير إعلامية فما أرقام وفما دراسات في المجال هذا دونك مش كل شيء نستخافوا به مشكور مرة أخرى سي حمدي حشيد احنا مواصلين معكم حتى للنصف النهار فاصل وراجعين لكم.

0: عينك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا السيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: راديو أنا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1.
0: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوانا فهم

0: دي فيزيو غاب توا سنة للعشرة 45 دقيقة تسمو في السمر فايبس على هيدزي وانا فيه مزلنا موصلين معكم حتيش للنص النهار دونك شوي اخر تسمو ديجيتال ويفز مع انيس الغول ونقول لكم شنو الاغنية اللي ربحت فيه سونداج اليوم والمنتوى الاغاني العربية تكتسح يا جماعة دونك ديما نرجع للحاجات المزيانة الاغاني العربية الايقونية اللي ديما متموتش دونك هلا ما يدا تسمو بعد اخبار لحديش على هيدزي وانا فيه احنا موصلين معكم في بقية فقراتنا ونفكركم اللي نستقبلوا تليفوناتكم على 31-328-328 شو عملتوا بروغرام للصيف عندكم فياج عندكم خرجة مع العائلة عندكم لما شو عملتوا في الفلوس في المهرجانات هذه الكوليكا لأنه بش تكون ضيفتنا بعد المتخصصة المالية سهام تماح عمري اللي بش نحكيه عليه شهرية التونسي وعليش ديما نقعدوا كل شهر في آخر شهر نقعدوا بليش فلوس وقل كينا ما فضلتش ومشيت دخلت في الروج دونك هذه شوية بعد لحديش بيان سور نعرفوا أكثر تفاصيل لكن قبلها ديما عنا ياك ويكلي هاكس نتعلموا هاكس جديدة ولا بيهايند ذا ستوري نرجع فيها معاكم على الدراسات الأخبار الغريبة شوية نفسروها لكم ونحكيوا عليها وباش نبدأ احنا بالأخبار الأولين وهذه أم يهم الأباء والأمهات لأنه إنجاب الأطفال مش كان مسؤولية وتعبك هوا ما نجم زيدا يخلي دماغك أصغر في العمر وأقوى من الوقت كيفاش هذا دراسات علمية جديدة وحديثة كشفت أنه الأبوة والأمومة تنجم تعمل تغيرات إيجابية في الدماغ مش كان عند الأم هيتك هوا مزيدة حتى عند الأب من بداية الحمل وحتى دخول مرحلة الأبوة الدماغ يدخل في عملية اسمها إعادة التنظيم في الوصلات العصبية مش تراجع كيما كان يتقال قبل وهذا هو جديد في الدراسة هذية لكن بالعكس لأنه يحسن في الكفاءة ولا التخصص يعني الدماغ لهنا يولي يخدم بطريقة أدق معناها باش يتأقلم مع متطلبات تربية الأطفال كيما الانتباه السريع أنه المهام تتعدد كسوا للأم والأب وذا واضح في تربية الصغار متاعنا أنكم تتحكموا في المشاعر متاعكم وتعملوا ولا تتخذوا قرارات تحت الضغط شنو جديد علميا في الدراسة هذية برشا باحثين لاحظوا أنه الأب والأمهات عندهم ترابط أقوى بين مناطق الدماغ مقارنة بالناس الأخرين معناها اللي ما عندهم مش صغيرات ولا مازالوا متزوجوش دونك هذا يرتبط عادة ب أولا ذكرى أفضل أداء إدراكي أقوى وبطء في تراجع القدرات مع العمر وزادة كل ما يزيد عدد الأطفال كل ما تظهر مؤشرات أقوى لصحة الدماغ لكن العلماء لهنا يشددوا هذه الدراسة لازمنا نشوفوا الباهي والمش باهي في الدراسة هذين وما فماش إثبات مباشر أنه الإنجاب وحده هو سبب خطر نجم تدخل عوامل أخرى كيما اللايف ستايل كيما الدعم الاجتماعي وهذين نأكد عليه لأنه الدعم مهم برشا الحقيقة للكسوة الأب أو للأم والنشاط اليومي دونك في خلاصة هالدراسة هذية أنه الأبوة والأمومة مش كان رحلة وتعب ومسؤولية وفلوس وغيرها تنجم تكون زادة كما إكزرسيس يومي للعقل متاعنا بيش يحافظ عليه شباب الدماغ مشيوا للأخبار اللي بعده كما قلت لكم نحاولوا ديما في behind the story ناخذوا ثلاثة أخبار ثلاثة دراسات نحكيوا عليها هالمرة مع أفشات بالمصري أفشات الجيل زيد والطلعات الجديدة متاحهم جيل زيد وعمله في السنوات الأخيرة لأنهم عملوا منهج جديد في العلاقات جيل زيد يا جماعة قالك قبل ما يسألوا الشريك حياتهم على خدمته على شخصيته على علاقته بالعائلة متاعه يسألوه أنت شنو برجك أي أسد جدي حوت وتختلف لأنه حسب الدراسات الأخرانية الأبراج بالنسبة للجيل زيد أهم من التعارف الحقيقي دونك هالأبراج هذايا ما عادش مجرد تسلية ولا فقرة نلقاها في آخر الجريدة ولا تسمعها في الغاديو لكن بالنسبة البرشة من جيل زيد وليت تدخل حتى في اختيار شريك الحياة الدراسة هذايا تقول أنه 73% من أبناء الجيل زيد قالوا إنهم يثقوا في الأبراج أكثر من العلم وقت اللي يتعلق الموضوع هذية بالقرارات العاطفية يعني قبل ما تبدأ العلاقة هذية برشا شباب حبوا يعرفوا إذا كان الأبراج متاحهم متوافقة ولا لا وبدأوا قارنوا أنا أسعد أنت عذراء إسكن نجموا نعيشوا معناها علاقة عاطفية مزينة ولا هذا علاش صار ذلك كليك لأنه حسب الدراسة 58% من المشاركين هذوما اللي هم أكثرهم من جنسيات قالوا أنه يعانيوا من إرهاق عاطفي بسبب تطبيقات المواعدة وكثرة التعارف اللي ما يكملش آخرتها ديت وتمشي الحكاية على روحها والتمرير المستمر بين لي كونت تسويبي على اليمين تسويبي على اليسار توصلك دومون تقبلها تحكي وتتقابل وباتيك كل واحد يمشي على روحه. دونك أنا يقول لك نمشي نفهم شخصية الشخص السيدة هذيك ولا السيدة هذيك من خلال الأبراج نتاعو وهذا خلى برشا منهم يلوجوا على طريقة تعطيهم بإحساس بالأمان وشوفوا في الأبراج وسيلة باش يفهموا الشخص اللي قدامهم ويتوقعوا إذا العلاقة عندها فرصة باش تنجح ولا. لكن المختصين حذروا يقول لك ما فما حتى دليل علمي يثبت انه الابراج تنجم تحدد نجاح اي علاقه وانك كي تعتمد عليها وحده تنجم تخلي الواحد يحكم مش نجم انت غيالمون باش تحكم على الشخص هذاك من غير ما تعطيه حتى فرصه باش نجم تتعرف عليه. وما تنسيوش انه كذب المنجمون ولو صدقوا. دونك فما برشا ناس تعتمد على الابراج وتقرا وفما تويكا موجه كبيره من الناس اللي تعمل في قراءه الابراج ومدرا شنو خاصه على منصه تيك توك. راهو فما تقرير في فرنسا من عام هاللي قريته راهي كمية الفلوس اللي يدخلوها جميع هذوما اللي يعملوا قراءات متاع التارو يسميه هما راهو في مبالغ مالية كبيرة على الاخر والسيونس معناها توصل برشا فلوس. دونك فوالا ما نعرفش نتوما هل من نوع هذية ولا من الفئة هذية متاع جيل زيد اللي ما يعرفوا عبد اللي ما يشوفوا اسكو يتوافق معاه في الأبراج ولا. خليوا لي رايكم في التعليقات. نمشيو اخر قبل ديما موجودين في العلاقات وديما في الاخبار الغريبه والدراسات الغريبه وهاكم بديتوا لهنا تحكيوا على الابراج ربوبه اني اسد ونمشي مع بعض الابراج فوالا. جيل زيد ديما يقراوا في الابراج فوالا قاعد عرفتوا باش تحكيوا فيه هذيا الحقيقه اللي نعم فيها كنمشي بالتوافق مع الابراج. اي با هدى انت ماكش من جيل زيد انت من اكثر من جيل زيد ورغم من ذلك تبع برشا الابراج تقول ما تفهمش مع برج العذراء والجوزاء فوالا. ما نعرفش انتم تبعوا الموضوع هذايا ولا محليك تار قال لي برج العامري فوالا. برج صدري مش برج العامري. دونك اما راه فما برشا ناس تهتم برشا بحكايه الابراج. يلا نمشيو للموضوع اللي بعده. كما قلت لكم مواصلين في حكايه العلاقات ولا دراسه الامان ضحك شويه تقول انه تفصيله صغيره في الكهرباء نتاع الراجل تنجم تحدد اذا هو مناسب للارتباط ولا لا. الدراسه تقول ولا كشفت حاجه مثيره والضحك زاد كيف كيف اجابتك صحيحه سيد فاروق. مش نوع السياره ولا قديش الكهرباء هذيك ولا شنو نوعها ولا قديش تسوى في السوق اما كيفاش الشخص يحافظ على نظافتها وترتيبها من داخل. الدراسة هذه تقول أنه 73% من الناس يعتقدوا أنه الطريقة متاع لهوة الشخص هذية بالكهرباء متاعه تعكس الشخصية متاع موليها. 67% يشوفوا أنه الكهرباء الفوضوية اللي فيها برشا قربج وبابي مشوار ووريق ومفتاح متاع أندرا شنو ودبوزة فارغة وبرشا حاجات في الكهرباء ونعشك أنتم عندكم أنا الحكاية وذية ولا تقول لك تعكس حياة شخص فوضوي. و 65% يقولوا انه الكهرباء نظيفة من داخل تعطي انطباع على حسن الاخلاق نتاعه ويعطيك انطباع جيد وقولك العبد هذي راهو منظم ونظيف وكل حاجات هذيك الكل. الغريب في هذا الامر انه ربعوا المشاركين قالوا انهم خرجوا موعد غرامي وبعديك بطلوا من الشخص هذي بسبب الفوضى في السيارة. وزيدا نسي يهتموا بنظافة الكهرباء أكثر من الرجال وحتى جيل الألفية يهتم بالتفصيل هذي أكثر من جيل زيد. هاكا ما عادش تظلموا جيل زيد تقولك ديما يعمل في الطلعات حكا الألفية زيدا كيف كيف يهتموا بالموضوع هذي. دونك الفكرة الأساسية من الموضوع هذي والدراسة هذي يقولك أنه مش في الكهرباء في حد ذاتها لكن في الانطباع الأول النظام ولا الكتخال بيزا اللي نلقاها ولا الفوضى هذيك في التفاصيل الصغيرة تنجم تعطي صورة على طريقة العيش شخص هذي. فما ناس تعتمد على اللباس ناس تعتمد على المنزل تعتمد على النظافة وغيرها يعني فما ناس تركز برشا على الانطباع الأول في الحاجات هذي. ونعرفش انتم من أنهي فئة من الأشخاص هذي خليوني رأيكم في التعليقات. فوالا انيس الغول تسمعوا في ديجيتال ويبز اخر الاخبار الجويه الوطنيه والعالميه مع مري مقديره. واحتد النقاش لهنا على الحاجات اللي لازم واحد يكون موجوده في الطرف الاخر في النظافه الدرشنو اللبسه. فوالا هاني جايتكم على اليوتيوب باش نحكي معكم في الموضوع هذايا وخليكم مع انيس الغول.
1: سامر فايبس مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان اف ام. الجورنال ايكونوميك امريكان وول ستريت جورنال اكد ان شركه سبيس اكس اللي تملك اكس اي اي هي نفسها اللي كانت مصدر الذكاء الاصطناعي غروك، قدمت لعده مقربين جهاز يشبه الايفون ومجهز بالانتليجنس ارتيفيسيال او بيلوتي بار الانتليجنس ارتيفيسيال. من جهته كذب صاحب الشركه ايلون ماسك الخبر وقال ان الانفورماسيون اي كومبليتمون فوس. وول ستريت جورنال قدم عده تفاصيل لاثبات صحه المعلومات وقال ان لو بروتوتيب اللي تم تقديمه اون كاتيميني يعمل بسيستم ديكسبلوتاسيون بروبريتير ويحتوي على une puce Snapdragon signée Qualcomm au système bi akmlou yertakez ala technologiyat adhaka al-sina'i al-khassa wal-mutawwara min taraf sharikat SpaceX AI. Wasilat al-a'lam al-amrikiya wadhahat annu al-mantouj mazal fi awwal bidayatihi wa awwal tatwiratihi yumkin an la yara an-nour zada wa ma yaqa'sh bay'uhu fi al-maghazin, lakin min jiha ukhra yajib yakun ahsan hadath fi itlaq mantouj SpaceX jadid direct to device wa hiya l'offre de connexion cellulaire mubasharatan min aqmar al-sina'iyya بفضل فريكونس 5G اللي شرتها شركة مؤخرا بامتلاكها الأوبيراتور موبيل إيكوستار. هاتف ذكي بيلوتي بذكاء صناعي يصعب تطويره لشدة تعقيد الإكسبيريونس أوتيليزاتور وعدم قدرة الإنتليجنس أرتيفيسيال حتى الأقوى في العالم من أنها تكون فيابل، والتي لا تزال تشكو من الهذيان والألوسيناسيون. البشر في كل دول العالم بدأوا يستنسوا بالذكاء الاصطناعي وبدأوا يدمجوا فيه في حياتهم اليومية، وأصبح مشارك في العديد من القرارات والأحداث للمستعملين، فيمكن مخاطبته بالكتابة أو بالكلام، وهذا اللي يخليه يكون أقرب واستعمالته أسهل. لكن خممتوش في البروشين جينيراسيون تاع الذكاء الاصطناعي وكيفاش باش يزيد يتطور ويقرب أكثر للإنسان. شركة ألي بابا الصينية كشفت كيفاش باش يكون مستقبل محادثات مع الانتليجنس ارتيفيسيال، ورات نموذج واحد متكامل يرى المستعمل ويسمع ويفكر ويرد بصوت وتعابير وجه تتماشى مع موضوع المحادثات. المستعمل باش يولي يحكي مع كاركتير ويشوف ويتفاعل معاه، وهذا باش يزيد يقوي في العلاقة مع شات بوت. اون كونفرساسيون فيديو ما بين بشري وانتليجنس ارتيفيسيال يراو فيها زوز مشاركين بعضهم ويتفاعلوا بطريقة طبيعية، هي مستقبل محادثات مع النموذج المقدم هو وان ستريمر، واللي مازال في طور الديفلوبمون، واللي باش يمثل بداية مرحلة جديدة من التواصل الرقمي والمخاطر من نوع جديد اللي باش تغلط البشريين، واللي ما عادش باش يفرقوا ما بين ذكاء صناعي وناس عاديين، وإمكانية انتشار اون نوفيل فورم دو ديب فيك. لاكتواليتي جيمينغ دو جور تخص الجهاز الجديد اللي تم اطلاقه من طرف شركة فالف، وهي لا كونسول دو سالون لا ستيم ماشين، واللي عرفت اول مشاكل لها بعد استعمال 20 دقيقة فقط وظهور لا لين روج دو لا مور. اذا المستعمل كان في باله انه محظوظ لانه تحصل على هذا الجهاز الجديد وبدا باش يجربه، لكن بعد 20 دقيقة من الاستعمال لو سيستيم افيشي خط احمر مضيء على الفساد افون وما عاد يخدم في شيء، وهذا يفكرنا بالفامو ريد رينج اوف ديث واللي دخل لتاريخ الاكس بوكس 360. على ريديت البان اسم Red Line of Death، ورغم أنه الحادث نادر جدا فأنه العديد من المستعملين المستقبليين بدأوا يخافوا من الفيابيليتي دي برودوي، خاصة وأنه ثمن ستيم ماشين غالي ومش في متناول الناس الكل. شركة فالف من ناحيتها صرحت وقالت أنه الضوء الأحمر هذا يمثل أنوتي دو دياجنوستيك يظهر كل لي زانومالي دو سيستيم، وفي الكام تاع المستعمل هذا فأنه الكود لومينو يخص خلل في جي بي يو، والجهاز ما عادش يحب يبث ولا صورة ولا سينيال فيديو، ومش ممكن أي ديباناج أو رينيسياليزاسيون دو سيستيم ديكسبلوتاسيون. الأسابيع القادمة باش تكون مهمة الفالف لو ما تصلحش المشكل ولو يتعودوا لها لكادو ريد لاين اوف ديث. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
1: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
5: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
6: 9.1. صيف معانا، It's fun time.
7: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
8: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.
7: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان FM. مع بعضنا الصيف أحلى. ديوان FM فلاش نيوز،
0: موجز الأخبار. ديوان FM، مع السلامة. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن عن غلق محاولة دخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 8 من جويلية الجاري يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال، في إطار استكمال إشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. والشركة تدعو مستعملي الطريق القادمين من الهرقلة والمهذبة والمناطق المجاورة عبر الطريق الوطنية رقم 1 والراغبين في الالتحاق بطريق السيارة في اتجاه سوسة إلى استعمال محول سيدي بوعلي كمسلك بديل خلال فترة الأشغال. الهيئة العامة للتأمين تعلن عن الأولويات والأهداف الاستراتيجية لقطاع التأمين في تونس للفترة الممتدة بين 2026 و2030 بهدف تعزيز متانة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع الشمول التأميني وتحسين الحوكمة والرقمنة. وتتمثل أبرز أولويات المرحلة الحالية في قطاع التأمين في تدعيم الدور المزدوج للقطاع التنموي والاجتماعي عبر تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه لتمويل الاقتصاد، إلى جانب العمل على إرساء منظومة متكاملة لتأمين الكوارث الطبيعية وتدعيم الصمود الاقتصادي، لا سيما في ظل التزايد المستمر للمخاطر المناخية. البريد التونسي يصدر طابعا بريديا جديدا بعنوان فسيفساء من البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار مساهمته في أنشطة الاتحاد البريدي من أجل المتوسط ودعم للتعاون والشراكة بين المؤسسات البريدية بالمنطقة المتوسطية. إلى شأن الدولي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. مقتل 15 سجينا على الأقل وأربعة حراس وإصابة نحو 100 سجين آخرين خلال أعمال شغب جدت مساء أمس في سجن يقع على مشارف العاصمة السريلانكية كولومبو وفق ما نقلته مصادر طبية. ختام الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
8: على ديوان FM الصيف أحلى.

0: 11:08 دقائق سمر فايبس على ديونا فيم. رجعنا لكم وصلي معكم حتيش للنص النهار. بدينا معكم الرحلة من العشرة, وكما قلنا لكم أول الحصة عنا موضوع مهم شنطرحوه اليوم في ساعتنا الثانية. الصيف بدأ, المصاريف قاعدة تزيد, الخروج, السفر في بعض الحالات فمن يستختار أنها تسافر, المناسبات العائلية كلهم حاضرين. لكن السؤال المهم لهنا الكل, كيفاش التونسي ينجم يمشي الشهرية بين ظفرين كما خلينا نسميه كما هي في هذا الكوليك, لأنه التونسي عنده ثقافة مالية تنجم تعاوننا باش نخططوا لمصاريفنا ولا نعيشوا كل شهر وشهر. وكما المثل التونسي نتاعنا يقول لك يا خويا أحين اليوم وقتني غدا, مثال شيء تعطيني اليوم نتصرف تغدوا يعمل الله الدليل. اليوم باش نحكيو في الموضوع ذي مع المتخصصة المالية مدام سهام العمري باش نفسروا كيفاش نقسموا الدخل نتاعنا بطريقة ذكية وكيفاش نكونوا حاضرين خلينا نقولوا للصيف والمناسبات نتاعنا يا حبذا من غير ضغط مالي. ضيفتنا موجودة في استوديو صفاقس مدام سهام. صباح النور, يا مرحبا.
1: صباح النور.
0: صباح الفل والياسمين.
1: مدام سماح العام.
0: سماح كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله, مرحبا بيك للا.
1: يعيشك.
0: حكينا مطولا في الأوف وهذية الشغل الشاغل لكل تونسي كيفاش ينجم يقسم الشهرية متاعه مرة أخرى نقولها, خاطر أنت تعرف قديش الشهرية متاع التونسي ديما جيك في الحوارات والكلام يقولك ما تكفينيش آخر شهر نلقى روحي بلاش فلوس نتلز للروج ولا نتلز نتسلف. دونك التونسي لحد هذه لحظة مش عارف يتصرف في الشهرية متاعه, والأمانة يقولك أنا شهريتي ضعيفك علاش ما نجمش نخلط, خاصة كي تكون عائلة فيها صغيرات وفيها برشة التزامات. احنا باش نفسروا موضوعنا اليوم معاك, وديما انا نعمل على اهل الاختصاص باش يفسرونا الموضوع هذية مدام السماح. والثقافة المالية في حد ذاتها, هل التونسي فاهم على شنو قادم, فاهم الموضوع هذية ولا معناش الثقافة الكبيرة؟
1: هذه هي المشكلة.
0: ايوه
1: الثقافة المالية
0: دينا بالاشكاليات. ايوه
1: ضعف الثقافة هو ما يتلامش, خاطر احنا من الاول ما عندناش معناتها وعي مالي, من الاول ما عندناش معناتها ما قريناش قبل معناتها على الفلوس ولا كيفاش نتصرفوا مع الفلوس ولا كيفاش نتعاملوا مع الفلوس. يعني هو موروث, يعني فهمت, يعني نقولوا احنا اجي شهرية نصرفوها وكيف يجيك العيد ولا المناسبة ولا اللي هو نلقاو روحنا قدام المشكلة بالديريكتومون.
0: فوالا, ونلقاو رواحنا غرقين خلينا نقولوا بين ظفرين, من بين المناسبات, من بين المتطلبات متاع الصغيرات اللي ما شاء الله ما توفيش, وهذيك هي معناها سنة الحياة اللي احنا باش عندنا التزامات وعندنا فلوس لازمها تتصرف في البلاصة متاعها. احنا في هذا الكل احنا بدينا بالإشكالية اللي هي الثقافة اللي هي ماهيش موجودة,
1: موجودة.
0: قلت لي من لون ما يتلامش خاطر مانيش متعودين بالأمر
1: هذايا. ما يتلامش.
0: صحيتك. كيفاش نجموا نلقاو حلول مدام سماح, كيفاش نجموا نتصرفوا في هذا الكل؟
1: التخطيط, فماش حل غير انه الشخص يبدا يتعلم كيفاش يخطط وكيفاش يصرف الشهريه نتاعو, خاطر هو دخل محدود. يعني احنا عندنا دخل محدود معروف. أيوة. قداش, وبالنسبه للمناسبات نعرفوا وقتاش باش تجينا. يعني احنا مثلا العيد عام جاي ان شاء الله ولا رمضان قدره الاله ولا العيد الكبير نعرف وقتاش باش يجينا. أيوة. يعني نجموا نخططوا لهم مسبقا, مش كاين هذوما معني حتى مثلا شخص عنده سياره باش يعمل هيك الاسيونس نتاعو ما يخليهمش للشهر اللي مش يجي فيه الالتزام ومعناتها ويخسر روحه, خاطر كاين هو مش محضر روحه مش يلقى روحه ديريكتومون يمشي, يا اما يتسلف يا اما للروج فيش
0: فوالا.
1: والشهريه هذيك مش تضغط
0: فوالا, ونقعدوا روحنا في نفس السيركل في كل شهر. انت قلت لي مدام سميح انه اول سبب هي ضعف او غياب الثقافه الماليه, شنو الاسباب الاخرى في وقتنا الحالي؟
1: مثلا الخوف من انه يترفض في المجتمع. يعني فما ناس تلقى روحها تصرف برشا باش ترضي معناتها ترضي المحيط نتاعها. نقولوا احنا مثلا شخص يخدم يلزمه يلبس بالباهي, يلزمه يجري يشوف أصحابه مثلا يقولوا له هاي نخرجوا, ما ينجبش يقول لا, ما عندوش كلمة لا ما غير ما يحسبها معناتها يقول لك لا يعني يقولوا لي كيفاش, ويبدأ يقول لك هاي ما عندوش فلوس. لكن أنت يلزمك تتعلم تشوف عندك البيدجي متاعك يسمح باش أنت تعمل الحاجة هذيك وإلا لا, تعرف وقتاش تقول لا وقتاش هذا يناسبني وهذا مش ما يناسبنيش, خاطر انت وحدك مش تعيش معناتها الوضعيه الماليه تخصك وحدك, حتى حد ما هو مش يجي يقول لك اجي نعاونك.
0: لا لا مستحيل كيكا وحدي خمم كيني سهريه يخرج بعطيك يقعد يعاني في التبعات نتاعها لمده شهر كامل. حكينا مره قلت لي انه فمش التمييز بين الحاجات الاساسيه ولا الضروريه والكماليات.
1: احنا توا في وقت اللي كل شيء ولا معناتها كماليات ضروريات سامحني معناتها ما يفرقوش بين الحاجه الضروريه والحاجه اللي مش لازمتني توا فهمت. هو ديجا يقول لك فما قاعده يقول لك قبل ما تشري حاجه مش لازمتك مش لازمتك استنى 24 ساعه اسكو افكر فيها معناتها اسكو هذيك بالحق الحاجه انا حاجتي بها مش تدفع فيها فلوسي توا نستحقها ولا ما نستحقهاش فهمت. يعني الشراء في حد ذاته لازم يكون مبني على حاجه حقيقيه مش على رغبه
2: فوالا لازم نخمم مليح ونفهم اسكو هذيك بالحق الحاجه هذيك باش تنفعني ولا لا. شنو الحاجات الاخرى اللي تكون من بين الاسباب المشكله اللي طرحناها من الاول؟
1: كما قلت لك ما عنديش ثقافه ماليه، الخوف من المجتمع معناتها من الرفض، عدم التمييز بين الحاجه الضروريه والكماليات،
2: السوشيال ميديا
1: اكزاكتومون تأثير تأثيرك
2: خلتها بالتنهيدة مدام سماح
1: تأثير أيوة. وسائل التواصل الاجتماعي
2: أيوة ناس كل تحب تبع بعضها ناس كل تحب تبع بتستوريت وما نعرفوش على البجيم تاعني نجم يكملنا ولا يقول لك أنا زيدة من حقي نعيش من حقي نتفرهد لكن فما ميزانية تحكم فيا.
1: إذا نرجع للموروث يقول لك خليني نصرف اليوم تغدو يحلها ربي تغدو يحلها ربي
2: ولا ما يبخيتو لازم شوية حسابات. شو نجم نعمله في مسألة التخطيط والتنظيم مدام سماح؟
1: كما قلنا احنا عنا معناتها التزامات جاية نعرف وقتش مش تجينا بي. وهنا عندنا حاجات اذا نجموا نعرفوا اللي احنا ما نعرفوش وقتاش نجينا كيما نقولوا احنا ادخار الطوارئ يعني احنا فما حاجات ما نعرفوش كيما مثلا عطب سياره والا مرضى الا لا يقدر والا حاجه هذوما حاجات احنا ما نعرفوهمش وقتاش يجيو ان شاء الله ما يجيوش احنا نشوفوا ادخار الطوارئ يفرق على الادخار نتاع المناسبات فهمت. أيوة. انت عندك شهريه
2: مي
1: باش تخبي للعيد نقولوا ناخذ مثال احنا باش نقربوا لانفورماسيون نقولوا انت مش تخبي 1,200,000 للعلوش
2: اوكي
1: اي كل شهر 100,000 اما خير ولا يجي العيد وانت حتى كان انت لميت نقولوا 900,000,000 قربت المونطون فهمت باش تجيش فهمتني كل شيء معناتها احنا نقولوا عندنا لاسيرونس نحسب لها مثلا 800,000 قداش يلزمني كل شهر 70 دينار هكاك في الزون هذيك 66 دينار يعني نحسبهم الكل ونحط لهم فلوس على جهه وقت يعني تجي
2: اي معك معك مدام سميح
1: يعني وقت اللي تجي المناسبه هذيك نمشي نجيب اللي حاجتي به فهمت. احنا كيفاش نعملوا باريزون فانت مثال شخصي في الكونتي بان معناتها الدفتر الادخار ماهوش الكونت كورون معناتها ديريكتومون يتصابوا غادي وقت اللي تجي المناسبه هذيك والا الحاجه نلقاو الفليسيت موجوده
2: نلقاو فليسيتنا موجودين به. هذا التخطيط المسبق كما قلت انت اذا انت عندنا معناها مناسبات احنا بعينها نعرفوها المواعيد نتاعها فما راو على مواقع التواصل الاجتماعي مدام سماح فما القواعد نتاع التنظيم قواعد الادخار مثلا ياخو اكزامبل نتاع 50 30 20 تطبق في تونس هذيك من الشهريه نتاعنا ولا كيفاش
1: حسب الالتزامات مش الناس الكل تمشي معها معناتها الحكايه هذه
2: كيفاش هي تفسروها للقاعده هذه
1: في المثال شخص دخل متاعه كما قلنا 1,000 دينار يقول له 500 أصرفهم أنت التزامات ضرورية يكي يلقى هو الكرام متاعه 300,000 مش يقعد للمصرف
2: والله ساعة تلقاه 500 دينار مدام سماح
1: صحيح
2: يعني هذا أقل ما فهمه أي.
1: يعني معناتها أنت كيف تقول له 500 أصرفهم وخلي الباقي ما هوش حل معناتها التقسيم يلزم يكون حسب الالتزامات فهمت معناتها ونشوفوا شو ما الالتزامات الضرورية اللي ما نجموش نستغنيوا عليهم ونقسموا الباقي فهمت نقول احنا راهو 50 30 20 تمشي توا حسب معناتها غلاء الاسعار اللي نعيشوا فيه والوضعية الاجتماعية والاقتصادية نتاعنا توا تمشي مع اشخاص دخل نتاعهم 2000 دينار واكثر
2: من 2000 دينار فما فوق القاعده هذيا مثلا ناخذ وحكيت انا وياك عليها مثلا نقولوا سالير نتاع 1,500,000
1: بالضبط
2: المتوسط هذا راهو اكثر حتى المتوسط باش نكونوا واضحين لانه فما ناس اقل
1: فما ناس اقل برشا
2: طبعا برشا والحالات عديده جدا وكان اللي يجي من تونس يلقى روحه ما ينجمش كيفاش نجموا نقسموهم على الاقل هذا كمثال حي اللي هي 1,500,000
1: المليون و500 هذوكم حسب الوضعيه الاجتماعيه نتاع الشخص هل انه شخص معناتها مش معرس كيما شخص عنده عائله كيما شخص معرس معناتها عنده كرا كيما شخص عنده فهمتني معناتها ما نجموش نعملوا نفس التقسيم معناتها نحطوها قاعده عامه
2: ايوه يلزم نشوف خصوصيه
1: بالضبط نشوفوا الالتزامات نتاع الشخص هل هو معناتها نقولوا احنا كيما قلت لك معناتها معرس مش معرس عنده صغار خاطر راه حتى الصغير يقولوا عنده صغير مش كيما في الروضه مش كيما في المدرسه مش كيما في الفاكولتي مش كيما في الليسي تصاريف تختلف معناتها تولي في الليسي والكوليج وكل تولي ايتيود اكثر كل ماتير وحدها برشا حاجات معناتها تفرق ما نجموش نعملوا التقسيم
2: وان هي القاعده اللي تنجم تنطبق على الحاله هذه
1: حاليا في الوضعيه توا
2: اي
1: قولوا 70-80% للمصاريف على الغالي اللي نشوفه فيه 10% ادخار
2: اوه 10% فقط ادخار وشوف
1: اللي هو شويه معناتها
2: شويه على الاخر وما عندك حتى فكره على الفريق لانك شخص زر لي متعرو رو رو انت نجمش وتنجمش تخلط هذي فما بالك ابن عنده صغيرات به نمشيو لحاجات اكثر طبعا احنا نقولوا يحكيوا نظرين وكذا

0: روحهم من الاول وجديد شنو يعمل
1: دوك اللي كاين يصرفهم في القرايه مثلا وحده كاين عنده صغير غادي يصرفهم في الصيف وفي سبتمبر يحلها ربي
0: ما هو ديك هي المشكله كنا قاعدين نمشيو في نفس نفس الاجراء
1: اللي أيوه؟ قاعد صاير معناتها ماهوش حاجه جديده معناتها ما عندوش قال لك اوكي ارتحت انا بار اكزومبل من 400 ولا 350 دينار ولا قداش في الشهر من القرايه نصرفهم تو الور هما هذوكم نورمالمون ماشيين للتحضيرات العوده المدرسيه مش تلقى روحك انت خاطر فما اللي مش دخل صغير الجارد والا روضه ولا حاجه مش تستحق الاسيرونس ومصاريف انما الناس الكل تعرفها فهمت اما لا هما نحن تو ارتحنا من القرايه خليه حتى يجي سبتمبر نصرفوا اللي عنا
0: نصرفوا اللي عنا هذا هو فما تقسيم لازمنا نتبعوه مدام سماح مثلا معناها كنصيحه عامه معناها قديش لازم للمعيشه الادخار والترفيه قديش القاعده شنو اللي تنطبق لهنا
1: كيما قلت لك نحيو الالتزامات نتاعنا نشوفوا اش بقى لنا نحاولوا الماكسيموم خليو كيما ونشوفوا الالتزامات الاخرى اللي جايه معناتها المناسبات نتاعنا ولا سيرونس تاع كهرباء والفينيت والغيره وغيره وغيره ونعملوا التقسيم نتاعنا باش نشوفوا نسبه الادخار ونشوفوا المبلغ اللي مشيت باقي لك للعيش معناتها لازمك هيك الفلوس اللي نقولوا احنا المصاريف الحياتيه نتاع ماكله وكل هيكم يلزم فيهم نقولوا احنا برشا خدمه برشا خدمه في الدار يلزم الانسان ينظم روحه برشا برشا والله مثلا نقولوا احنا انت عندك 400 دينار 400 دينار تقسمهم على اربع اسابيع ويزمك تصرف 100 في الاسبوع يقول لك انا برشا ناس تقول لك ما نجمش انا شويه ما يعملوا لي شيء ما يجيبوا ليش لا حوت لا لحم شيء
0: الغي اللحم مدام سميحه هذيك في العيد
1: في العيد ايوه
0: هذا كنت خلط تلعب داي
1: كما قلت لك عنا الالتزامات ما نجموش نتحكموا فيهم الالتزامات الضروريه هذوك الكرا ما نحكيوش على الجماعه اللي عندهم قرض
0: هذيك غادي اخرى هذيك استاج الوحش
1: هذيك مسكين وبارا
0: ايوه
1: ربي معاه
0: ايوه
1: واللي قاعد لك باش تقسموا باش يكفيك وما تغبينا تخبي لو ماكسيموم راهو خاطر المصاريف اللي جايه برشا احنا كما قلتها ديما قبل في فيديوهات ان احنا عندنا برشا التزامات برشا برشا التزامات معناتها في العيد نستحقوا عيد صغير نستحقوا رمضان وحده العيد الكبير وحده كلهم معناتها كلهم يستحقوا فلوس
0: فما التخطيط فما ناس تستعمل ستيلو الورقه زاد كيف كيف مدام سماح فما ناس تستعمل التطبيقات الموجوده على مواقع التواصل الاجتماعي تنجم تعاوننا على الاقل بطريقه حتى قليله باش نجموا نغيروا من الثقافه نتاعنا ومن عاداتنا اليوميه
1: بيه. احنا ننصحوا هيك بالورقه وستيلو فتره معينه ما اكثرش راهي شهرين ثلاثه باش تفهم روحك سيتو وتنجم تعوضها بالاكسل معناتها شخصيا نستعمل الاكسل ده
0: فهمت نظم الامور
1: لا الحمد لله اموري أيوة. فهمت هيك الورقه وستيلو اللي فتره محدده ماهيش ما تقعدش على طول خاطر احنا قاعدين في عالم يتطور وكل حاجه كل مره تطلع لك حاجه جديده كل ما فهمتني معناتها ماذا بينا نقدموا يسهل لك الخدمه فهمت
0: فوالا كبدايه على الاقل باش نغيروا من عاداتنا
1: ونشوفهم روحنا
0: طبعا يعيشك وكنتي موجوده معنا مدام سماح العمري باش هكا كل اسبوع تعطينا نصيحه ونحاولوا نفهم روحنا شويه وربما تخف علينا شويه الضغوط نعرفوا الصيف ديما في ضغط مالي رهيب جدا واخر الصيف عندنا العوده المدرسيه العوده الجامعيه وبرشا حاجات وبرشا مصاريف يعطيك صحه مدام سماح عمري شكرا لك
1: شكرا
0: على ربي فضلك متخصصه بماليه لي نحاولوا كل مره نفهموا معها شنو نجموا نفهم روحنا في ناحيه الفلوس كيفاش ننظموا حياتنا شويه ولا الامور صعيبه للامانه خاطر تقول انت 1,500,000 اذا شخص وحده ما تكفيهوش ما بين كريم ما بين قرض ما بين الالتزامات اليوميه ومن بين من بين من بين من بين برشا حاجات كنا عايشين نفس الحاله دونك الله المستعان
1: الحل راهو ديما موجود
0: الحل ديما موجود
1: الاراده يلزم عنده صبر واراده وتخطيط ما فماش حاجه غير التخطيط نجم تنقذك من الحاله هذه
0: سي فري واحنا ما عاملين عليك في الموضوع هذا مدام سماح العمري مشكوره جدا على حضورك معنا اليوم احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى للنص النهار وميدا الحناوي تجيكم بنا بعشا اكلي كما قلت لكم ربحت معنا في السونداج نخليكم تستمتعوا بالصوت المزيان هذا ورجعينا

0: هو زاد كيف كيف يجوكم كل نهار اثنين وخميس حمدي حتى بالرحله. اهلا وسهلا يا مرحبا يا حمدي.
1: عايشك ربيب يعطيك الصحه. مرحبا بيك ومرحبا مستمعين دي وانا فاهم الكل.
0: السلام عليك حمدي.
1: سلمى عليك برشا.
0: سلمى عليك استخدمك زوز تصلوا على بعضكم
1: والله والله العظيم. ما واسمع تلمو الدنيا ما خذتنا ما نتقبلوش.
0: فهمت
1: دونك يعطيك صحة على البرنامج السنة على خاطر صفائت غضاغيي وعطيتنا فرصة أكثر باش نلقاو شوى. وهوك العباد تحضر رويحها من أول الجمعة ومن هات الخميس زادة نلقاو رويحهم سبت واحد عندهم ديستيناسيون وعندهم أن بون بلان أفيك لو مينيموم دانفستيسمون اللي هو برنسيب تاعنا اللي ماشي ليب كي بيجي.
0: الناس الكل تصيف يا خويا اللي عندهم
1: واسمع برجولية سنة باش تختار بحورات كي باش تمشي لها الناس الكلها سواسية فيها. معناه باش تدخل ما عندكش حتى شوا كان باش تحط باراسول وتقعد
0: تركع على روحك
1: وتتمتع بيه والبحر ايجا نقول لك وبحر. شوف ديستيناسيون تاع اليوم ساعه حاجه سبيسيال على الاخر خاطر انا في الكابون. احنا في الكابون كنا مازلنا كحكينا على ملوله وبركوكش وتبرقه. اخترت الكابون واخترت كي العاده عصفورين بحجره زوز بلايص في الكابون
0: اللي هما
1: اول بلاصه اللي هي شاطئ بالرمضان اللي هي ديستيناسيون ماهيش معروفه. العباد تعرف مرسى الامراء بور دي برانس.
0: صحيح.
1: تعرف المانجا تعرف راس فرتاس. المانجا وراس فرتاس مانيش نحكي عليهم الا ما تفض مشاكلهم راه فيهم خايفين وواحد عمل قرياج والاخر ما خليش الكياس. ما نحبش ندخل فيهم الامور هذوما
0: تنظم الامور تنرجعوا
1: محايدين. ولاد المرنقية وشط المانجا وقت اللي تصفى الامور نجيوكم ونعملوا ونحكيوا عليكم. والمانجا رانا نحبوها على الاخر
0: يسر بلاصه مزيانه وحكينا عليها قبل
1: ولا بلاصه
0: ما عنديش تفاصيل بالضبط اما
1: بلاصه راهو شوف البلديه عملت مجهودها وعملت كياس واكسيسيبل بالكراهب الصغار ما يستحقش كتف وكات وكذا. لكن اللي في بالي بيه ومتاكد منها الانفورماسيون واني فما شويه مشاكل على اساس الكياس جاي في ملك شكون
0: وكذا
1: دونك احنا ما نحبوش ندخلوا فيها الحكايه
0: هذه.
1: دونك خلينا دونك بالرمضان شط بالرمضان اللي هو يجي بعد مرسى الأمراء. دونك ندخلوا المرسى الأمراء بور دي برانس 50 كيلومتر على تونس العاصمة.
0: تك تك
1: نحطوا كرهبتنا في مرسى الأمراء باش نلقاو باركينغ غادي كسيكوريزي.
0: مليح.
1: ولي باركينغ سينما ونعرفوا ما غير فلوس. والديستيناسيون اللي نحكي عليها اليوم اللي هي شاطئ بالرمضان ندخلوا لها كان بالفلوك.
0: راه
1: ما فماش كياس يهز الشط بالرمضان
0: فيرج
1: هو كريك هو كريك شط شاطئ رملي بامتياز. الرمال نتاعو صابل فين بيضة بحر كولور نتاعو يعشق فيو شوف فيو شسمي زمرة وزمبرتة قدامك وكوشيك سولي فيها من وراء العقل.
0: تصور أمين مولهي تحيالي
1: تحيالي أمين مولهي ذوما نتاع كيف غراب ما تصور شط بالرمضان اللي هما قاعدين يدوروا توا.
0: أيوة.
1: اللي هما لصاحبنا أحمد الكار اللي هو في بالرمضان عنده موندليو في بالرمضان سخر روحه ود المنطقة سيان جيد لوكا من اللي جيد لوكو اللي سرت فيه. شوف سناء عندي برنسيب في اللي باساج وتطلع تراح هذا رباب.
0: أيوة.
1: باش نحاول نعمل دزة مع العبيد اللي قاعدة تخدم ولاد المنطقة.
0: أنا
1: شفت عليه وشوف العبيد قاعدة تعمل ما فماش مسجد الفليك ما تنجمش تدخل لداخل ساكوت شيرت أو المسجد وتخريج الحوت قالك الفليك وكشقوفات وليهم سخرينهم باش يخرجوا بيهم العبيد
0: ادو
1: ليش من بورد برانس الراس فارتاس وقلنا المانجا كيس مسكرة وفهم مفلوكة تهز
0: من بورد فهمت
1: فهمت البلان بيش نوة توا
0: وحنا نحاول كل بلاصة نمشيو ندورو
1: باش نحكيو هلا عليه. اما هاك كيفاش ندخلوا له ما عادش نمشيو كرهب عنا ونحطوا الكرهبة. وعلى فكرة رو إذا كان مش تمشي مع أي إنسان عنده فلوكة بش يهزك بالرمضان ولا المانجا ولا الرسفرتاس ولا حتى القربس الكنسيرة يهزك من بور دي برانس كرهبتك تحطها غادي حتى كان بش تكمبي بش تعدي الليلة بيت خاطر البلايص هذوم الكل أوتوريزي فيهم الكامب جدي بيان أوتوريزي بويسك ما فماش غابة وبحر تونك فما رمل وفما شوف البرانسيب نتاع الكامب واضح على الاخر.
0: ايه.
1: ابعد على الغابه وكامبي ما يكلمك
0: سميهم لي تك تك ورا بعضهم في الكامب تاع باش نكامبيو غادي في الوطن
1: شوف
0: القبلي.
1: شوف الوطن عالي. القبلي نجمو كامبيو في بر رمضان نمشيو بحذا احمد وامورنا واضحه. نجمو كامبيو في بور دي برانس على اليمين نفوتوا شويه العباد اللي مصيفه بالطبيعه خاطر العباد تعدي نهار تحط في الباراسول مع صغارهم وكل شيء
0: ولا يحبوا يستمتعوا
1: شويه. ايه. نستاليو احنا ابريتو شوف الكامب في الصيف بالنسبه لي انا كان في الصيف راهو يلزمك تتحمل راهي سخانه
0: سخانه
1: واذا كان ما عندكش الماتريال اديكوا راك باش تتعب راهو لازم ماتريال يرجع الشمس جينيرالمون نمشيو في الفريش اند بلاك اللي هما الخيام اللي يرجعوا الشمس والخيمه ديما تبدا مظلمه حتى في النهار باش نجم تصبح رايق دخلت الشمس من 4 تاع الصباح موجوده
0: من 5
1: تاع الصباح وسخانه وما ننساوش الكامب على الشط راك اكسبوزي للشمس من الصباح للعشي
0: فوالا
1: يعني اعرف روحك علاش قادم
0: والندوه في الليل قال لي
1: برد شويه اعرف روحك علاش قادم نجم تكون فما بلايص توا ريت بور دي برانس كي نقدموا قدام شويه فما واد غاديكا ما راكد فيه في الشتاء في الصيف مش كيما في الشتاء فما يشونج بين البحر والواد دونك طونك الماء راكد دونك فما ناموس واش واش يعني اعملوا عملوا على رواحكم
0: واعرفوا روحكم شنو قادمين
1: الكامب في الصيف راهي تمرميده بنينا ونحبها
0: الكامب
1: في الصيف نتاع ناس نافحه وكامب الشتاء نتاع ناس مغرمه
0: دونك
1: تو يعمل ربي الليل حسي دونك بالرمضان ندخلوا لها بالفلوكه ما فماش اكسي بالكراب وكل شيء بلاصه ياسر مزيانه فما عباد غادي تقدم لي سيرفيس فما دي كاياك فما دي بادل فما دي
0: باراسول
1: تلقاو كل شيء والفلوكه اللي هزتك تعاود ترجع نجمو نمشيو في ترونسبور بوبليك حتى من تونس باش نركب نهبط لسليمان ومن سليمان تاكسي جماعي في البوند الزرقاء نقول له باش توصلني بور دي برانس ونبدا منسق ديجا مع جماعه انا عندي باج انستغرام حمدي حطاب ولا باج فيسبوك حمدي حطاب ابعثوا لي تنقول لكم كيفاش تمشيو
0: وشكون
1: تكونتاكتيو غاديك
0: باهي واضح كملنا شط بالرمضان
1: 50 كيلومتر شط بالرمضان توا باش نهزكم لبلاصه تعز على قلبي برشا
0: هي الممو
1: شوف وبلاصه هذيا ننصحكم كي تمشيو هزوا معكم عبيد باهيه شوف الرفيق قبل الطريق برجولي راو البلاصة مهما كانت ومهما تكون الباز نتاع هما العباد اللي معاه راو ما فماش بلاصة باهية فما عباد باهية وين فما العباد الباهية راي البلاصة باهية دونك بالنسبة لي
0: العمق اللي فيه الرجل هذايا
1: يلزم حاجة من وراها قلب البلاصة قبل ما تمشي لها لازمك تحس بها مالك كيفاش باش نبيع لك البلاصة وانا كيفاش باش نكون امبون امباسادور للتريك هذايا اللي نهار سبت مشيت للبير الجدي فما سونتر دو كامبينغ غادي تو تويتي نهار ونحكيو عليه غلطة في دورة نلقى روحي في دنيا ما توقعتش برجادية كيكة بزينة ذيك مصاب ديما نغلط ونضيع كيكة
0: ضعت
1: وعجبتني فنية والله العظيم أقسم
0: بين فنية حمدي
1: شوف هي بلاكة مكتوبة برجادي ما درتش معها درت مع الدورة اللي بعد نلقى روحي في بيستي هب ما يرجعش قبل قدام ما ترجعش ما ترجعش تعمر شريعة خطر البونت هكا نلقى روحي ماشي وحدها كرب ماشي نلقى روحي في بحر ودنيا حسيل واسمع ومحليها كي تدخل بعضها وكي تبدا داخل بقى وحدك زيادة
0: صح
1: الكامبينغ علمني حتى كي نبدا وحدي نعيش اللحظه
0: بيان سور
1: نجم نبدا وحدي نكامبي وحدي سولو ندلل روحي بارفوا نخرج نكامبي وحدي ونعمل كادور روحي ونشخشخ عشية ونفرح بروحي
0: ونشوف
1: صدقني ونداوي روحي بروحي منستنى حتى
0: والله
1: العظيم والله راول كامب علمني علمني نعمل على روحي علمني نحترم اللي دايرين بيا حتى نمشي كامبي نحترم الطبيعة راه في حاجات توا دي ديباسمون قاعدين يصيروا وانا مانيش راضي عليهم ما تنجمش تتكلم بار اكزومبل تلقى 20 كتفكات هابطين على البحر باش تتكلم يقول لك ليه احنا نحبوا نعملوا الاكتيفيتي اوف رود راهو الفرود مجعول في الطبعه وفي
0: البلايص معينه سي فغي وذي راه
1: في عباد راه في دي ميليي يجريوا في غابه راهو الايكو سيستيم الكل يتضر ان توكا نكمل لكم توا البلايص نخرجوا من بير مروه احنا البلايص الزوز اللي مشينا لهم اليوم الرون بوان تاع بير مروه بعد سليمان لقاو بير مروه على اللي صار نمشيو بور دي برانس لبرمضان وتو دروا باش نمشي ونلقاو سيدي عيسى وبعد نلقاو زاوية مقايز طريق الهوارية بير جدي وبعد زاوية مقايز زاوية مقايز رون بوان تاع زاوية مقايز لهنا ركزوا بالكدا بالكدا باش نعطيكم لانديس نتاع الشط على خاطر ماهوش واضح تو البلايص الاخرين تاع بور دي برانس قول لهم نحب بربي بلاصه بالرمضان يعطيوك فلوكه تركب فيها فهمت اما كيف غراب
0: كيف غراب
1: اللي هي غابه بكري كيف غراب غابة بكريم اللي هي قبل الهوارية ب 12 كيلومتر دونك لقاروا احنا في رومبوان زاوية مقايز رومبوان تاع زاوية مقايز نفوتوه بكيلومتر باش نلقاو على اللي صار فما لافاج مسكرة ونديس ما تلقاوش واضحة الحكاية
0: هاكا القمارة نتاعكم
1: وفما بلاكة مفسخة هي مكتوبة شاطئ بكريم اما راهي مفسخة جوست بعد اللافاج اللي قلت لكم عليه المسكر كيلومتر بالضبط من رون بوان زاويه ماجيز على اليسار باش تلقاو البلاكه ودخله ما بين زوج كالاتوسات دخله كي تراها تقول رمل وتغرق اما لا راهو كرهبه صغيره تدخل فيها باش نوصي حتى لي مينيبيوس يتعداو حتى لي جروب نتاع الكامبينغ يدخلوا على خاطر هي غابه كبيره وفما بلاصه وين تحط الكار وتكمل ابيي تلقى روحك في الـ في الـ في, الـ في الكريك اللي هو هي كوت صغيره خليج صغير مقابل زمبره وزمبرطه رمل على اليمين وحجر على اليسار وما عندكش فكرة على البلاصة شنو تنجم تعيش فيها وشنو شنو تنجم ترى فيها
0: أول ما ندخلوا
1: أول ما ندخلوا فما فلاحة غديكة يربيون حل ماذا بينا لنجريوا بالكرهب ولا نعملوا حص موتورات ولا حتى لي كات كات كي يدخلوا ماذا بينا ما نديوش الاكسيليراسيون زايدة وكالدنيا نغبروها وندخلوها بعضها رغم بالرسمي راك تمشي أنت على نهار تتفرهد تجني علي نحن على ايامات كم تحرمنا منهم صارت هذه قبل فرتيبرة
0: العبيد
1: اللي تدخلوا عمدة تتبلبيزة قعدنا احنا اما نقول لك قصولها يدك فيش هي جات صالحة لما نعرشني حسيلو فما مثل لك للطنبور ولا ما نعرشني حسيلو رتيبة كي ارتحنا منها ومشيناش كامبي قعدنا اربع ولا خمس سنين توا ذي السادس عام مشيت عملت فيها دورك النهار ليكو سيستم الكل رجع
0: الحمد لله
1: ومحليها البلاصة كي ما عادش تمشي لها العباد
0: بيان سور
1: محليها
0: راهي تتحط سيق البشر تمشي بالطبيعة
1: انا واحد من الناس كيما نعرف عبد عزيز عليا وقريب لي كي نخزر الوجه ونعرفه تعب ولا ماهوش تعب الغابة صدقني كي نخزر لها شجراتها بركة كي نخزر لها نحط يدي على شجرة نشم ريحتها ريحة الكالاتوس والسنوبر والكليل والزعتر يبدأ خارج نحس بها الغابة اسك مريضة تعبة قاعدة تشكي ولا مرتاحة رتيبة ارتاحت وإن شاء الله نرجع نكمبيو فيها
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: نكملوا دونك درنا الدورة نتاع شاطئ أبو كريم مش لقارو إحنا 6 كيلومتر في البيست دونك بيست في آخر البيست فما قدروني طريق معبد قديم مبني على خاطر سكيل باري كان فما برت غاديك قبل مش برت نتاع السيده صغار ديجا كي شنابتو باش نلقاو تراس نتاع فليك قديمه باللوح وفما عشه صغيره نتاع السيده ما عادش يستعملوا فيها تنجموا راهو اللي باش يحب يرتاح ولا كذا ينجم يدخل في وسطها فوالا دونك نلقاو في اخر الكياس شاطئ رملي نخليو الكرهبة بعد شوية ما نحاولوش نقمرو ما نقربوش للبحر خاطر تنجم توحل الكرهبة ونلقاو رويحنا نمشيو من بارة وخمسين متر ونلقاو رويحنا في ماء ولا أروع قلت لك مقابلك زمبرة وزمبرتة رملة بيضة وماء تيركواز ومفرشك وتعرف الخليج مهما تطلع التمبيراتور نتاع التول لي شانجمون كليماتيك اثروا على السخانه نتاع البحر
0: دونك
1: نمشيو للبلايص نلقاو روحنا الماء سخون سبحان الله 28 30 دغري البلايص اللي فيها كسوا حجر والا فيها جولف ديكريك جينيرالمون الماء نتاعها يكون بارد ويفرشك دونك على اليمين فما الرمل وعلى اليسار فما شاطئ صخري للناس اللي تحب تلبس دي ماسك وتشوف تهبط تعمل بلونجي تحت الماء للناس اللي الفيزقه ما شجعش على المصيد
0: بها
1: مي بار كونتر المصيد بالصناره نشجع عليه وبلاصه فيها مس وفيها الورقه البحري وفيها البوري وفيها القاروس وبجاه ربي المناني الصغير كان خرجوه نرجعوا نحاولوا نستحفظوا القرنيه توا ماهوش وقته زاد كيف كيف دونك هذوما كل حاجات نوصيوا عليها ونزيد نوصيوا اهم حاجه يا رباب الو سخ ثم لو سخ
0: راكي
1: نمشيو شوف انت ما كدتكش القضيه كي قضيتها ودخلتها معك للشط مش باش تكيدك كي تخرجها راه في الحالات الكل باش تكون اخفره كان دخلت معاك باب زمان باش تخرجهم فارغين وكان دخلت معاك خضره راك طيبت سلطه مشويه وشويه كعبه الحوت وفطرت وجوك بيه تقول لي رزنت بعد الفطور نقول لك اخويا سيد خرجك الوساخه معاك يرحم والديك ونحافظوا على البلايص هذوما ومازالوا برشا بلايص مزيانين باش نحكوا عليهم قدره ربي وكل مره ديستيناسيون مزيانه وميرسي بوكو رباب على
0: ربي فضلك الحمد لله ميرسي
1: كل مره نكون في موت سبحان الله نخرج لبلاصه اخرى
0: النفسيه اهم حاجه
1: نجي لهنا نحب نتكلم مازال برشا كلام
0: ومازال برشا
1: شوية برشا
0: بلايص شوية برشا نظمين بحاول
1: والله واللي عنده حق تو
0: يحييك يا حمدي ميرسي بوكو يفضلك دونك معنا كل نهار اثنين وكل نهار خميس نحكي على ديستيناسيون اخرى في تونس ما حكينيش على عام ناول تكون باقل التكاليف ونس كل صيف صيف مرتاح احنا وصلنا معكم حتى للنصف النهار فاصل وراجعين.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
2: 51 دقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من السمر فايبس. حكينا على برشا حاجات ترجعوا تلقاوها على اليوتيوب متاعنا ديونا فيم، لي فيديو اللي تهبط بعديك على مختلف منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله نكونوا معكم غدوة. ديما نقول لكم اللي تكلمونا على 31 328 328، مش تدخلوا في مواضيعنا اللي نطرحها اول الحصة. كان عندكم ديديكاس، اي حاجة تنجموا تقولوها معنا على 31 328 328. وعندي ديديكاس باش نختم به الحصة اليوم، نقولوا عيد ميلاد سعيد لأية بالحاج، بوها فتحي بالحاج، وأمها فاطمة نصر الله يقولوا لها رانا نحبك برشا بنوتتنا العزيزة اللي عمرت 3 سنين. يا أيوتا إن شاء الله كل عام وانت حية بخير وفضلك ماما وبابا. مرسي الناس الكل، مرسي معز، مرسي صالح، مرسي هدي بن سالم، طاهر، صبري، فوفا، الناس الكل اللي ونستوني الحقيقة على اليوتيوب وشفت مواضيعكم المختلفة اللي طرحتوها لنهار اليوم نقاشاتكم العميقه. معش بن سالم سمعت بك اللي انت باش تكري الجماعه الكوليكا وتصيف، دونك قولي ماذا بيا نمشي معاكم، وين باش تصيف مع الجماعه. ياسي معز تحيه ليك، شتاو شفت التعليق نتاعك، ميرسي سي كامل، ناس الكل ميرسي بوكو. ان شاء الله نتلقى غدوه. شكرا فاروق، شكرا ايمان. اخر المستجدات الاخباريه جهويه وطنيه ولا عالميه مع مريم قديره شوي. اخر منك نسمع مع هدى الورغمي نورين. ميرسي مره، ميرسي، يعطيكم الصحه. كنت معكم ربي فرجاني من البقالي، كان نقول لكم كاين فيلمين وباي باي.

0: Publicité. جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشه كان بتوتال لوك كل تندانس
1: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
0: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
1: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز منتصف النهار ديونا فاي مع سلمة. انطلاق الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام عبر الإرسالية القصيرة، واجتاز المناظرة 64,065 مترشحا، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. فرق الحماية المدنية تتمكن خلال 24 ساعة الماضية من إطفاء 131 حريقا، وذلك من جملة 569 تدخلا تم القيام بها أمس، وتتوزع التدخلات إلى 131 عملية إطفاء حرائق و269 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، و134 تدخلا في مجال النجدة والإنقاذ إنقاذ على الطرقات، و29 تدخلا على الشواطئ، و6 تدخلات في مجالات أخرى. المختص في صيانة المكيفات هادي درغام يدعو إلى ضرورة القيام بصيانة المكيفات بصفة دورية للحفاظ على سلامتها، نافيا الاعتقاد السائد بضرورة شحن غاز المكيف كل سنة وفق ما صرح به لدى حضوره في برنامج نس ديوان.
4: والصيانة من تحصيل الحاصل، والمكيفات حاجة موسمية نذكرها كان كلهما للتظلة تلي يجي يخدم كلمات زور أول مرة، يعني في السيزون أول مرة يزم قبل ما يخدم لك فما بعض الحاجات التفاصيل ينجم يعملها حتى هو صغير. أبسط شيء نجمش تعيط للصناعي ولا تقني ولا كذا، أبسط شيء تنحي كل فلترات هذوك متنظف، هذه حاجة. فما بالماء كل كاوتش وكها ومناها حاجة بسيطة، مناها الحاجات البسيطة. أما إذا كانش نتوسعوا شوية في الصيانة لازم تدخل تقني غاز، رانا توا نعيشوا مشكلة كبيرة ياسر نتاع غاز، وخاصة فما حاجة جديدة غاز 32 غاز قابل للاشتعال. مانيش باش نخوفوا الناس، وإنما نقولوا يلزم نعرف ونتعامل مع تركيب المكيفات وتصليح المكيفات اللي تحتوي على نوعية الغاز هذه. راهو ما نعملوش شارج غاز، لأنه قبل ما نسألو علاش نعمل شارج غاز ضمنيا فما فويت فما تسرب للغاز. قبل ما نعملو شارج غاز لازمنا نثبتو سبب متاع فراغ الغاز هذاك، لأنه الغاز هو سيركوي، معناه فينومين سيركوي فيرمي.
3: إلى الشأن الدولي، حركة حماس تبدي استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها وفق ما أعلن عنها اليوم المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة. وفي أوكرانيا، مقتل 9 أشخاص على الأقل وتضرر العديد من البنايات السكنية جراء هجوم شنته روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة على كييف في وقت مبكر من صباح اليوم. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يدعو حلفائه إلى اتخاذ قرارات قوية. ختم ولا موجز الإخبار، أجمل تحيات مريم قديرة، في أمان الله.
2: عد موجتك على ديوان افام.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان افام.

0: Radio Anafar. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم مع بعضنا السيف يحلى ديوان فهم صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. هذه منك نسمع مش وانا انطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين. تحية لكل الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس بتاعنا الكل. مرحبا بكم في كل من مناطق الجمهورية. تحية لكل مستعملية للطريق، طريق السلامة للجميع. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين الناس الكل. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، ربي يعينكم. الناس اللي تسمع فينا في الخدمة إن شاء الله كلهم مونسينكم، مرحبا أهلا وسهلا. تحية خاصة كالعادة للجالية التونسية اللي تبع فينا لبرا. كالعادة منك نسمع مجازين داكتواليتي، نتقابلوا كل يوم اثنين الجمعة من نص النهار ماضي ساعتين، نحكيوا على خبر البلاد، شنو اللي صاير، اهتمامات التوينسة، مشاغلهم نوصلوها بطبيعة. ومرحبا بالناس كل اليوم، شنو باش نحكي وشنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا. يلا تودشويتا اختارت أن تهدي فرحة شهادة البكالوريا لوالدها في مشهد مؤثر وفيديو أثار إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه في الموضوع في ماكس بارتاج. لماذا تم قطع الماء ليلا عن ولايات الساحل الثلاث ابتداء من 5 جويليا؟ موضوعنا في الأكتو دو جور. بعد تعرض زميلهم للاعتداء، الأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين يحتجون. موضوعنا في ميديتور. تم تصنيفه كأقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية، الإعصار بافي يضرب مناطق في أمريكا. نحكي في الموضوع في ديكريبتاج. فنان شعبي يتعرض إلى الطلق الناري في حفل زفاف، ما هي التفاصيل؟ موضوعنا في إنبوكس. قطاع النقل غير المنتظم يستعد للدخول في إضراب وطني، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في إكواب. أثار جدلا واسعا مع علاقة الفحص غير الجراحي قبل الولادة بتحديد جنس المولود والإجهاض الانتقائي، موضوعنا في أنفو أنتوكس. في أنس جابر تتبرع بجهاز تحليل جيني متطور لفائدة معهد صالح عزيز، نحكيه في الموضوع في لوشيفر دجور مع رئيسة القسم بالمعهد. وتتويج تونسية كامرأة العام في الأمن السبراني لعام 2026، نحكيه في الموضوع في الأنفو.
0: منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: فيديو مؤثر دار على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتلميذة تحصلت على شهادة البكالوريا واختارت أن تهدي فرحة الشهادة لوالدها في محطة اللواج في قفصة. نحكيه مع في الموضوع وتفاصيله. موضوع أثر برشا إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، نستقبلها هي وبوها. يلا تتشويته.
0: ماكس بارتاج.
2: أريام الجلولي أبوها سي زهير الجلولي. أريام مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ ألف مبروك شهادة البكالوريا يا أريام.
3: عسلامة، مرحبا بك، عايشتي بكي.
2: مرحبا أريام، بكالوريا شنو الشهادة متاعك؟ تحصلت عليها ومشيت تجري ديريكتومون محطة اللواجات؟
3: أنا بكالوريا اقتصاد وتصرف.
2: أي
3: كي هزت الشهادة حبيت نمشي نقدمها لبا، حبيت نمشي تعب سنين، تعب عام، كان صعيب على الاخر، نصور كان صعيب على تلمس البكالوريا الكل مش كان عليا انا.
2: اي بو كان عنده حلم معناتها انك تاخذ شهادة البكالوريا، بالنسبة لي هدف.
3: اي هو عندي خواتي الكبار زادة نسحين بكالوريا.
2: اه معناتها مش اول واحدة في العائلة.
3: لا مش اول واحدة، ثالث واحدة.
2: انت صغيره ولا ما زال تكون عنده باك بعدك؟
3: مازال.
2: ان شاء الله ربي ينجحكم جميعا، ان شاء الله ربي ينجحها يا ربي. واخترت انك معناتها تاخذ شهاده من معها تمشي بها لمحطه اللواجات.
3: اي حبيت نفرحه بالجزء الصغيرة هذيك.
2: تعب معاك عام كامل. بوك يخدم خط قفصة توزر هكا ولا؟
3: ايه
2: خط قفصه توزر. برشا ناس يشكروا فيه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، قريت لي كومنتير يقولوا محلاه بوك سي زهير الجلولي. وكيفاش كانت رده الفعل معناتها من شكون صورك الساعه؟ شكون اللي صور فيك انت؟ حبيت تصور ولا كانت عفويه؟
3: اي لا انا حبيت نصور اما نشاركه مع اصحابي، ما كانش في بالي انه باش يسجل ناس مشاكه كبيره وانه باش يتنشر والكل.
2: كنت معناتها تتخيل حاجه حبيت تعيشها انت مع اصحابك ومع بوك.
3: ايه
2: يا اخي توينسا الكل شافوا الفيديو، شنو كانت ردود الافعال؟ شنو قالوا لك معناتها توينسا؟ كيفاش كانت ردة الفعل نتاعهم؟
3: عجبني الرد نتاعهم، فرحت كيفاش الكل فرحولي، تشجعت اني باش نزيد نجاحات اكثر في المستقبل والكل ان شاء الله، فرحت برشا بالتعلم.
2: فرحت برشا. باهي ناخذ سي زهير معنا في الخط الثاني. سي زهير مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
4: مساء النور يا اختي، يعطيك الصحة بارك الله فيك على هزتنا الكريمة.
2: مرحبا نورتنا، اهلا وسهلا. وربي يفضلها لك ان شاء الله.
4: يفضلك ربي، عايشك
2: ربي يفضلهم الكل وربي يفرحك بهم. شنو كان شعورك كي جبت شهادة البكالوريا وجيت تجري؟
4: والله والله شعور يا يوسف اختي. تعرفي ثمرة الشقاء والتعب معناها ما خيرش من النجاح وما خيرش من الامتياز.
2: اي
4: انا معناها نخدم على عدة خطوط قبل، خدمت على تونس، خدمت على صفاقس، خدمت على سوسة، خدمت معناها في عدة خطوط. تعرفي خدمة لواج شاقة الخارج منها مفقود والعائد مولود. عندي أربع بنيات،
2: عندي
4: زوج والباقة قبل ما عايش أختي، هذه ثالثة. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والشكر لله، هذه ثمرة مجهود طويلة ياسر شاقة توجت بالنجاح والتوفيق من عند الله.
2: الحمد لله.
4: نعم اللي واجهت مدام ديما منعش فيما نظرة احتقار، اللي واجهت قرى ولده وقرى بنته ما نعرفش، والله ما نعرفش على خاطر هكا فما نظرة، ولو انها خدمة اجتماعية بحتة.
2: بالعكس
4: احنا نخاطب في جميع المستويات،
2: شكون يهزنا وشكون يجيبنا وشكون
4: احنا نهزوا رجال الاعلام، نهزوا المحامين، نهزوا الأساتذة، نهزوا الطب معناها ويتنقلوا معانا وعن علاقات باهية معاهم. نعم الوزير قرى ولده وقلت لكم قرى بنته في أحسن المدارس والمعاهد والجامعات، حيح عنا الطبيب وعنا المهندس وعنا الدكتور وعنا الأستاذ وعنا المحامي. نفرحوا كي معناها فما لفتة كريمة من سواكم أو معناها منكم أو من سواكم، هذه شعور بصراحة لا يوسف، هذا فخر واعتزاز بصراحة.
2: احنا من خلال الفيديو هذايا ومن خلال انك انت موجود معنا حابين نحييو كل الناس اللي تخدم في وسائل النقل غير المنتظم اللي هما يهزونا، سواء كانوا لواجات، سواء كانوا تاكسيات، سواء كانوا معناتها تاكسيات سياحيه، سواء كان ايضا نقل ريفي، معناتها الناس هذوكم هما اللي وصلوا تونسي لخدمته، اللي وصلوا تونسي لداره، اللي هزوا تونسي من الشمال للجنوب.
4: فعلا
2: وانك انت تكون حتى في مسافات بعيده وحين حتى تكون عندك كرهبه تكون حاب نمشي في لواج باش ما نتعبش في الثنيه.
4: فعلا ومع هذا الأسف ما فمش رعاية كيف وما فمش عناية بالقطاع هذا، وأكبر دليل أنه فم إضراب معناه وقع قبل وحلينا الإضراب واتفقنا مع الوزارة وما وفتش بوعدها.
2: نحكيو عليه ان شاء الله بعد شوية، تو نحكيو معاه نحكيو عليه بعد شوية، اكيد عندنا ضيف ان شاء الله في المباشر باش نحكيو على الضرب هذايا. فما حاجة عملتها كبو من غير ما تشعر، انا شفتها في الفيديو بعد ما عنقتها وشفت الشهادة، حطيت يدك في مكتوبك باش تعطيها معناتها فرحة. فوالا
4: شوف اكيد اكيد باش نفرحها كيما فرحتني. باش نعطيها مكتب من ربي معناها، ومعناها هذيك هو صغير يلزم يتجازى، كل واحد يقدم معناها يلزم جزاء ويلزم جائزه معناها هذه.
2: وديما تشوفها صغيره هكا ولا لا؟ رغم اللي خدت البكالوريا
4: ديما تبقى صغيره، ديما تبقى في نظري انا ديما صغيره، وهي كبيره ان شاء الله بعقلها وبنجاحاتها وان شاء الله وربي يوفقها.
2: ربي يفرحك يفرحك بهم الكل ان شاء الله. العقبه لسه غرونه زادت فرحك بالبكالوريا ان شاء الله.
4: الله يبارك لك ربي يحفظك على بعد العام الجاي
2: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي بتفوق ان شاء الله يا ربي. شكرا سي زهير الجلولي تحياتي لك. اريم الجلولي ان شاء الله ديما انت موفقه وديما انت ناجحه ومتالقه وربي يفضلك بوك ومحليه البوره ومعناتها اللي بوه مازال على قيد الحياه يفرح يفرح مع بوه ويفرح بوه البوره وسند البوره هو معناتها اللي وراه بوه في الدنيا هذيا ميخاف من حتى شيء. اللي يبدا يخاف في الدنيا هو اللي بوه مشى. فلا وقت اللي يمشي البو وقت تبدا تخاف من الدنيا وتخاف من برشا حاجات. كان يبدا بوك مازال على قيد الحياه عندك على شكون تتكى وعندك شكون وراك وعندك شكون يحميك وعندك شكون في ظهرك. ربي يفضل كل الاباء يا رب وربي ان شاء الله يرحم كل الاباء اللي توفاو. مرحبا بكم نص النهار و16 دقيقه مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: Vous écoutez Diwan

0: ديوان اف ام. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم. هو سوناد حبت تبين عنت فيها أنه بداية من 5 جويليا سيتم قطع الماء ليلا عن ولايات الساحل الثلاث، نحكي على سوسة، المنستير والمهدية، ابتداء من 5 جويليا. الموضوع أثر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوينسا قال لك ربي اعتخيره والسدود متاعنا معبية، علاش نتقشفوا وعلاش نقتصدوا في الماء، وعلاش في مدننا ولايات الساحل علاش تقشف هذا ما يشملش كامل تراب الجمهورية، وهل أنه فما تقشف، هل أنه فما مشكل، علاش السونات قصت الماء، ومن وقتاش يقص إلى وقتاش، ووقتاش إن شاء الله بش يرجع. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته. المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط سينور الدين بوميزة، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك، مرحبا كل المستمعين، مرحبا.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، اهلا وسهلا. بداية من 5 جويل يبدأ القطع الماء ليلا على ولايات الساحل الثلاث، شنية الأسباب هتنفسروا وبعتلي تندخلوا في التفاصيل من وقتش الوقتش إن شاء الله.
2: مرحبا بكم. بربي نحب نعطي يعني بسطة الساحل سوس والمسير والمهدية كيفاش يشربوا من الساحل الشرق. بالنسبة للساحل والمسير والمهدية عنا فما يشربوا من مياه الشمال، على مياه الشمال، وعندك مياه المياه القيروانية، وفي الصيف نفهم تدعي من سد النبهان. احنا عمنا سد النبهان، احنا عم ناول خذينا فما دي نسمع تساقطات، صحيح تساقطات صار في المياه الشمال في الشمال، لكن احنا عم ناول فما صار تساقطات برج نبهان وخذينا من نبهان وطعدين السيف لباس اسمي ثبت في الشيح في الشمال وفي الشمال، لكن في نبهانا كانت سقطة تقليل برج نبهانا علاش كمان فما الكمية اللي كنا نعانها مثلا محطات طفية احنا نكرية في الساحل، لان في الصيف ناخذوا نعطيه ناخذوا من نبهانا. كيفاش ناخذها الكمية؟ ناخذوا احنا في الشتاء نعطيه للفلاح نعان احنا، وفي الصيف ناخذها الا في مالوريزمون في التساقطات على صارت في نبهانا ما
1: نقص
2: في نبهانا زاد لا ناقصه باش يقول لك انت قاش تقول في الشمال في نبهانا بكتار في جهه القروان وياخذ من جبل بسان فيرسون تاع جهه سليان وبركو هذيك ثم تساقطات. احنا الشركه في هذه حضرت هي محطه للصيف، ان احنا كما نقول كنت اكثر 82 85% ناخذ من مياه الشمال.
1: أي.

0: ثم ما تتكلم 1000 مليار ثم قسم جزء نتاع السونات اللي هو ان شاء الله يركب يكمل سنين في جوان، وفما قسم اخر نتاع وزاره الفلاحه اللي هو عنده جسم البراج وعمل قنوات بين ربط البراج والمحطات اللي هو تعطل شويه مثل الانتزاع على رالي وكذا ان شاء الله ما يقومش يقدم. هذايا اللي نزل كيف من المشروع هذايا مش عاطينا الماء في الساحل 2050 يعني مشروع كبير هذايا فيه جبال ماء الساحل. بالنسبه لي احنا بالنسبه علاش احنا اختينا القرار هذا نتاع القصار
1: نعم
0: احنا دخل الجميله واخر جوارينا المناطق العليا هي ما قاش ما تشرب الماء مكثر من يطلع من المنطقه العليا يا المنطقه السفلى وبعدش بالسفلى كي بتعبر يزول يطلع من المنطقه العليا. رينا لاحظنا ان فما برشة تشكيات من المنطقه العليا واختينا قرار باش نولي نقصوا في الليل عبروا الخزانات وردوا وقت ردوا الناس كنت تشرب مع بعض. مش معقول الناس
1: معناتها استغليتوا الفتره الليليه باش تعبيوا لي ريزرفوار هكا ولا
0: يعطيك الصح يعطيك الصح
1: من وقتاش لوقتاش؟
0: من نصف الليل حتى الخمسة تاع الصباح.
1: نص هما المواطنين قال لك احنا بالعشيه راه قص علينا الماء معناها مش موصلناش نص الليل.
0: هو المكتب البلاغ طلع مستاخر هو نهار نيسان طلع مستاخر وفما الناس باش خرجت وحضرت رواحها فما شويه تعطيل ان شاء الله من هذي قدام باش تاخذ ثيتها. وفهمتني فهمت وهذا مازال ينجم يتبدل من الطقس ما تعرفش واخر الاسبوع. فاحنا نعرفوه في حتى في الدراسه نتاعنا في البوانجور قول الذروه اليوميه تصبح حتى
1: معناها نقولوا للمواطنين ما تعبيوش الماء راهو باش يقص باش ما ناثروش على عمليه التوزيع ما نقعدوش نعبيو في الماء في ديارنا راهو باش اذا كان ما نعبيوش نقعدوا من نص الليل خمسه تاع الصباح هذا هو معناه
0: هذاك هو فما شويه ترشيد وفما شويه استحفاظ وشويه كذا وان شاء الله تعداو تدخل المحطة هذه نتاع سوسة لما إن شاء الله مش تحط لنا المسؤول هذه نتاع
1: نجم نحكي على سوسة تاو
0: قال الساحل راهو الساحل عنا منظومة نتاعنا كما قلت لك جيب لنا ثم مشاريع مستقبلية هامة قاعدة حاضرة إن شاء الله كي تكمل هي من هنا 2050 تلقاها مور لاباس.
1: محطة سوسة وقتاش تدخل حيز الاستغلال رسميا إن شاء الله؟
0: والله هي تو ما بتعرف هي مشروع كليوماء كليوماء يعني دراسات يقول به المقاول كليوماء احنا تو قدمت كذا في دور التجارب ترقية المياه وتصفية وتحلية فما مكتار في محطة هو
1: تدخل الصيف هذية ولا صيف شوي
0: إن شاء والله إن شاء الله إن شاء الله هو معمل يعني مكتار في معمل فما مياه فلح وشرب وفما دينور متاع كاليتين تاع الماء وكذا باقي مش ماء وهنا فما قاعدة فما تجارب وإن شاء الله كيما تدخل المحطة هذه تحل المشكلة
1: تنتهي المعاناة معناتها به خلينا في القطع الماء قلنا من نص الليل 5 متاع الصباح 5 جويلية إلى متى فما معناتها تاريخ ولا مفتوح القصان هذايا باش يتواصل سيف كامل؟
0: أما إن شاء الله ما يتواصلش كيما قلت لك أنا مفتوح لحد لين تحضر المحطة
1: إلى أن تحضر المحطة
0: فتحنا في التجارب كيف كيفيه وما ما تعرف كرا الشروط يلزم البنود كل مقابلة ما تعرف مشروعها مشروع أموال طايلة يعني مناش باش كل واحد ياخو حقه مقاول
1: هي مربوطة ما تلقى القنوات مربوطة أمورها واضحة
0: مربوطة كل شيء مربوطة كل شيء
1: كل شيء
0: تجربة كل شيء مربوطة ما قعدنا قبل لك قعدنا نهارين وقت عملنا البلاغ قبل لك عملنا بلاغ في أبريل غالي وعملنا بلاغ وربطنا كل شيء وحضرنا أرواحنا وعملناها احنا قبل الصيف مش عارف بالصيف قصنا ثاني من نهارين وعملناها ربطنا القنوات مربوطة كل شيء مراجل وكل شيء نستنى وتخدم الستاسيون إن شاء الله تحل والناس كل ترتاح راهو قاطع المية في الليل بس تضرهم السيل راهو احنا مشكلة الضوء فما المية هو تقص المية فما الهواء يدخل وفي الردام بشوية باش ما تكسرش الحلاقم وكذا راهو فما أمور معقدة والخدام العامل اللي يخدم لك في الليل غدوة مش يجيك الصباح ولا ما يجيكش خاطر يروح نص الليل وبعدش مش يبين يرقد ويرجع راهو فما حوايج يعني نعرف المشتركين يتفهمون ونعرف الناس تعب وناس كذا وتحب وفرحت بهالمشاريع هذه قاعدة شوية إشكاليات إن شاء الله تحل وإن شاء الله فما كان الخير
1: إن شاء الله فما كان الخير. شكرا جزيلا سيد نور الدين بوميزة المدير الجهة لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. موصلين معكم مشوارنا مرحبا نوصل نهار 24 دقيقة على موجاتنا
2: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
3: صيف معانا It's fun time
2: وقية الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات استضافات

0: فنية وأهم الستار فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، تحية لزنترنت الكل اللي تواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوانا فام لايف. تحية ليكم الناس الكل، مرحبا واهلا وسهلا في منك نسمع. متواصلين بعضنا حتى الماضي ساعتين نص النهار و26 دقيقة. تحياتي نصاف الدهش، مرحبا معز المنوبي، مرحبا بك، اهلا وسهلا ياسين، مرحبا، شكرا ومي عبد الله، اهلا وسهلا. تحياتي الفدوة دالي بيبي، مساء الخيرات المنيا، مرحبا اهلا وسهلا، شكرا ليكم الناس الكل. من المنصور سوري، مرحبا سلومة، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم على التفاعل ومرحبا بكم. شكرا للناس اللي تفاعل معنا على صفحتنا على فيسبوك، شكرا لكل الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا الكل. تحياتي لمحمد زابار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في العداد والإخراج الرقمي، ضحى سويسي، إيميل غريبي كوتي ديجيتال، معكم هدى الورغمي حتى للماضي ساعتين. نحكي على تعرض طبيب إلى الاعتداء في مستشفى فاطمة بورقيبة المنستير بعد تعرض زميله من الاعتداء. الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين يحتاجون. نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تتسويته. ضيفنا في ميديتور كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين دكتور عدنان الحنشي. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك مدام، مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين إذاعة ديوانا فام.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. نحكي على تعرض زميلكم إلى الاعتداء، وقفة احتجاجية اليوم صارت، ناخذ عليه أكثر تفاصيل.
2: الحقيقة الاعتداء وصار الأسبوع الفارط على زميل مساعد الشفائي الجامعي في اختصاص طب جراحة الكلى والمجال البولية في مقر العمل نتاعه من قبل المريض. الاعتداء هذا صار معنى انتج عليه كسر على مستوى الأنف وعملية جراحية، تدخل جراحي، توجب تدخل جراحي، وراح لمدة 28 يوم
1: كسر على مستوى الأنف. فوالا
2: نعم. والحقيقة هذه إلا حلقة من حلقات العنف المسلطة،
1: وقرر إذا هل يغادر المنظومة العمومية تماما زميلكم هكا ولا؟
2: زميلنا حسب تصريحه، وإحنا عملنا اجتماع عام في المستشفى فاطمة بورقيبة نهار الجمعة، وحسب التصريح بتاعه يقول الفكرة جاته للندما، معناها هو الاعتداء صار نهار اثنين، وقت اللي سمع وقتها المعتدي وقع أطلق سراحه، وقتها قعد يخمم فعليا في الانسحاب من القطاع العمومي والانتقاله، لانه الانسان كرامته تمست، ومن بعد يشوف الناس حر طريق. بعد نسمع سويت للتفاعل الاعلامي اللي صار، مشكورين كل وسائل الاعلام وتحركات نتاعنا الميدانيه، عاودوا القوا القبض عليه السبت والاخر.
1: اي تم ايقافه.
2: الحقيقه هذوما ما الا دي ديتاي، معناها احنا تضامننا مع زميلنا ومع كل الزملاء اللي يتعرضوا للعنف، وهم جايين يقوموا بواجبهم في انقاذ حياه المرضى. احنا مطالبنا اعمق من كونه كما قلت الاشراف تتصرف في كل مره في فادي زار كما الحكايه، ونحاولوا نطوقوا الازمه ونبين المساندة وإلى تليفون للضحية إلى آخره. احنا نحب نقولوا اللي راه وصلت الإشراف، قلناها بس مرة معيش جمعية المجتمع المدني بالسلب، لأن يساعدوني إنسان دون تريهني الصحة منظمات أخرين، أما وصلت الإشراف ننتظر منها سياسات، ننتظر منها إجراءات عملية، ننتظر منها
1: مثلا شنو اللي لازم تقوم به سلطة الإشراف حتى أنه ما عادش يقع الاعتداءات على الأطباء.
2: أول حاجة تصدر سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهنة الصحة. ثاني حاجة طالبين مرصد وطني يوثق حالات العنف، لأنه كي تمشي لأي مدير مستشفى نهار جمعة مدير المستشفى قلنا له أعطيني قداش صار من حالة العنف، ما يعرفش أنواع العنف، ما يجيش يعرف، لأنه مع الناس منظومة، مع الناس مرصد يقوم يوثق الحالات هذوما ويشوف الأسباب العميقة اللي لهم، باش يعاون الوزارة باتخاذ الإجراءات اللي هي تبدل من الواقع متاعنا وتعطينا حماية في مواقع العمل متاعنا. احنا طالبين برامج وطنية تكون في بلاد للوحدة. طالبين نقاط أمنية قارة في المستشفيات الثانية الكبيرة المستشفيات الجامعية كما النقطة القارة دي احنا في مستشفى خطوم وجيبة لنظن من أجهة من من حوادث العنف المتكررة منذ 2015. البنية موجودة والبلاكة موجودة ولكن فماش
1: عوائل معرض
2: فماش موارد بشرية باش تخلي 24 ساعة على 24 ساعة يكون نقطة أمنية قارة.
1: معنى كأطباء أنكم تطالبوا في كل المستشفيات تكون فما نقاط أمنية قارة
2: على الأقل في المستشفيات الكبرى اللي فيها حوادث كما معناها كبرى. احنا نحكي مطالبنا الأخرين زيادة الأسباب العميقة الوضعية المالية لمستشفياتنا العمومية اللي انتم رأوا قريب مش تسمعوا بحالة بإعلان إفلاس الرسمي لمستشفياتنا العمومية. رأوا مجموعة ديون اللي تشيلهم من هيئة الصحية العمومية واللي الكلام هذا ما يتقالش في الإعلام وما يتقالش في المنابر قبل كان قال وقولوا كيف الإنجازات والفونكسيونات. احنا
1: علاش نحكيوا على إفلاس رسمي للمستشفيات العمومية؟
2: على خاطر سامبل نعطيك الرقم 2200 مليار من المليمات التونسية تشيلهم مستشفياتنا العمومية اللي هي غارقة في الديون تشيلهم للكنام من المبالغ المفوترة واللي الكنام غير قادر على
1: سدادهم
2: على سدادهم. أنا مستشفياتنا راهو دلوردر 140 مليار و 130 مليار مستشفياتنا الجامعية مستشفى خطوم برجيبة فوق 140 مليار سهلول كيف كيف حشيت كيف كيف شارنيكول في تونس كيف كيف. رغم هذا مؤسسات عاجزين توا باش يخلصوا معناها المزودين نتاعهم وبعد ظروف عمل كارثية ما عندوش حتى في الميزانية نتاعه باش يوفر لنا أعوان معناها حراسة في في في في الدخول والخروج في مواقع العمل. احنا زميلي يحكي كلم 197 وصل الشرطة في ظرف 10 دقائق والحراسة فما واحد برك في السبيطار ما نجمش يوصل في وقته معناها جات الشرطة قبل ما يوصل لهم الحراسة وكيفاش السبيطار غارق في المديونية كما حكيت مش يجني ينتدب أعوان للحراسة ولا مش يعمل خطة لوكال باش يحميني. وراه هذا احنا اللي مخليش قاعدين طالبين حاجة كبيرة برشا طالبين حق أساسي في العمل حقي في بيئة عمل سليمة وآمنة هو من الحقوق الأساسية في العمل. أبسط حاجة حقي في كرامة. احنا امس يحكيوا في الاعلام برشا والبداية البطلة العالمية
1: بالخير
2: اي اللي مسني برشا المدرب نتاعها ولا شكون قال خرج لألمانيا تبحث عن كرامة فقدتها في تونس. احنا راهو يوميا اطباء شبان وممرضين وتقنيين قاعدين يخرجوا من البلاد هذه يكونوا فيهم ويخرجوا من البلاد هذه علاش صونا اللي ما تبقى من كرامة يحاول يهرب بهذيك السرايس كرامة في بلاصة أخرى ما تداسش فيها كرامته يوميا في مواقع العمل وقت اللي يشوفوا مريض عاجز قدامه ما يجمش ما يقاش معناها أبسط أدوات الواحد باش يعالج مريضه أبسط بروتيز لأنه المزود نتاع البروتيز ما هوش خالص من السبيطار دونك ما يعطيكش بروتيز دونك المريض يقعد تعذب نهارين ثلاثة باش نقاولوا الماتريال نتاعو هذا ما يتقالش ونحبوه يتحط على الطاولة ونحبوه يتقال لأنه أسباب العميقة للعنف اللي صاير هو سلطة الأشراف ديما تلقى روحها متنصلة لأن ما تطرحش معاك القضايا هذوما ونعرف الكلام اللي نقول فيه أنا معناها
1: لكن نقول لك العلوم العنف مش كان في السبيطارات متاعنا العرف العنف في مدارسنا في معاهدنا في شوارعنا في كل المناطق تقريبا هكا ولا
2: ايه. أما احنا خبز يومي راهو أفتوا الإعلام أفتوا ميدانيا عملوا تحقيقات ميدانية وشوفوا في الأقسام الاستعجالي وشوفوا المصلين وماضي ساعة والساعتين وكي يقع الاعتداء على معناها عون صحة ويلزموا بتبقى الواحد يلزموا يمشي يعمل إفادة متاعه برا في مركز استمرار بعيد من 2 كيلومتر و 3 كيلومتر شنو يسيب في موقع العمل متاعه ولا يسكت يأكلها ويسكت ولا هذا ما نحكيه
1: تبدو بإضراب وطني دكتور هكا ولا
2: احنا الحقيقه كل النقابات القطاع الصحه العموميه تبع الاتحاد العام للشغل من جامعة العمل الصحه من نقابة نتاعنا نتاع التشفين الجامعي من نقابة الصحه العموميه من كيف كيف منظمه التونسيه للاطباء الشبان اللي كنا راهو نفس الهم نرفعه فيه ونفس الاهداف نتاعنا نحبوا قطاع عمومي للصحه ينهض نحبوا بالحق دوله اجتماعيه كما نقولوا في الشعار كما نلقاوها مطبقه في الميدان نحبوا الإنسان كي يجي للسبيطار يلقى خدمات ذات جودة وهذاك علاش باش ننسقوا مع بعضنا. والمرة هذه المقاربات راهو جربناها برشا كل مرة أنفي ديزار ونذكرك استشهاد الشهيد بدر الدين العلوي وقت سقط به المصعد في إجراءات وتو نعمله على الوقت وتو الناس تنسى في حادثة الرضع والحكم على على على زملائنا وتقديم كأكباش فداء. عملنا مع وزارة الصحة في أبريل اتفاق سويت غضب يوم غضب وطني اتفاق ممضى التوى متنفذ منه حتى أبسط الأشياء اللي تعهدت فيها وزارة الصحة من في الغرف البيضاء. أنا نتحدث لو حد من وزارة الصحة يقول لي قداش عنا من غرفة بيضاء في تونس وين صار لوديت اللي اتفقنا عليه كتابيا وشنو ما السيرفيس اللي يقع فيهم تخليط الأدوية ولا التغذية للمرضى. ما صار حتى شيء، كله يتعدى الباق نتعدى. المرة هذه احنا مشادين صحيح باش ما تكونش انفي ديفير ويتعدى، مشادين صحيح كونه نحطه على الطاولة الأسباب العميقة ونحبوا نهضر ببلادنا لأنها أمانة على احنا ينسلموا احنا كأطباء معناها شيوخ ولا كأسادة في الطب من حب الشبان عديلهم المشعل. القطاع الصحي عمومي وقف على الفقيد مش قطاع عمومي منهار وغارق في المديونية.
1: واضح. شكرا دكتور عدنان الحنشي كتب عام نقابة العمل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين. شكرا على كل التفاصيل. فاصل ونتواصل.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: تم تصنيفه كأقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية، هذا اللي قريناه في ليزارتيكل اللي قاعدين يدوروا في الميديا سواء كان الإعلام العادي ولا الإعلام العلمي المجلات العلمية، على أنه بافي الأعصار الذي يضرب حاليا مناطق في أمريكا وسط تحذيرات من دمار شامل، هل هو أقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية؟ شنو بافي هذا وشنو هي تفاصيله؟ نحكيه فيه في ديكريبتاج اللي هي فقط نعطيكم فيها معلومات علمية في كل مرة مع خبير مختص في المجال. اليوم باش نحكيه على المناخ وتصنيف الأعصار هذايا كأقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: ديكريبتاج.
1: الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، أستاذ عمر بحبة، أهلا وسهلا. وش نحوالك؟ شاء الله تكون بخير.
5: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
1: شكرا. مرحبا. الأعصار بافي يضرب جزر روتالا أمريكية ويخلف أضرار جسيمة وسط تحذيرات من دمار واسع، شنو الأعصار هذي ولماذا تم تصنيفه كأقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية؟ ساعة صحيح هو أقوى عاصفة وإلا لا؟ نحكي في التفاصيل معك.
5: أثر بافي موجود الآن في غرب المحيط الهادي. في الحقيقة هو يوم أمس وحتى اليوم صباح يعني تعدى على بعض الجزر اللي جزر صغيرة مش مأهولة برشا، يعني مش مثلا تعدى على الفلبين أو الجزر متاع اليابان اللي فيها مئات الملايين متاع السكان. جزر صغيرة الاتجاه متاعه في آخر أسبوع إن شاء الله من المتوقع يوصل للصين، يعني السواحل الصينية الشرق الصين وتايوان زاد الدولة اللي موجودة في شكل جزيرة شرق الصين بين اليابان وبين الفلبين، يعني الفوق عن اليابان لوت الفلبين، المسار متاعه من الشرق إلى الغرب في اتجاه الصين. اليوم وحتى البارح وصل 4 درجات وحتى 5 درجات، لأنه سرعة الرياح القصوى اللي تم تسجيلها يوم أمس مثلا وصل حتى 287 كيلومتر في الساعة، يعني قربنا 300 كيلومتر في الساعة. اليوم توا حاليا وانا نتكلم فيكم يعني السرعة متاعه حوالي 250 كيلومتر في الساعة من الدرجة أو أكثر شوية أو 260. الدرجة تعرفوا مع تسلم الأعاصير في 5 درجات، من 119 إلى 153 كيلومتر في الساعة درجة أولى، من 154 إلى 177 درجة ثانية، من 178 إلى 209 درجة ثالثة، القوية برشة الرابعة والخامسة اللي تتجاوز 200 و210 واللي توصل ساعات حتى 300 وحتى أكثر في بعض الأحيان. دونك هذا الإعصار من الفئة الرابعة إلى الخامسة
1: من أقوى الأعاصير.
5: هو يعتبر من الأعاصير القوية صحيح حسب يعني سرعة الرياح، ولكن موش أقوى إعصار يعني في تاريخ الأرض. نتفكر السنة الماضية كنا حكينا مع حتى معك أستاذ هدى الإعصار اللي ضرب السواحل الأمريكية في خليج المكسيك وولاية فلوريدا، كان قوي برشا زاد، كان من الفئة الخامسة. دونك يعني الأرض سجلت في عدة مناسبات أعاصير من الفئة الرابعة والخامسة، مش
1: أول مرة معناتها.
5: لا مش أول مرة، وفي عدة مناسبات زاد يعني كانت أعاصير قوية برشا. تتفكروا زاد الأعصار اللي ضرب خليج المكسيك والسواحل الأمريكية في 2005، وقتها عمل حتى برشا قتلى وبرشا يعني دمار كبير. كيف زاد الفلبين والصين واليابان خلال السنوات الماضية كيف زاد ضربتها أعاصير. دونك مش أول مرة، ولكن يعني حسب سرعة الرياح متاعه اللي تقريبا قرب من 300 كيلومتر في الساعة يعتبر إعصار قوي وقوي جدا. من
1: ماشي نحو القوة يعني ولا ماشي نحو التراجع معناتها الإعصار هذا؟
5: قلت من يعني إجابة على سؤالك، أما جوست ملاحظة صغيرة أستاذ هدى، يعني من حسن حظ يعني الدول اللي موجودة في على المحيط الهادي اللي هذا الإعصار وهو قوي موش باش يتعدى بالدول. وهذه حتى إجابة على سؤالك، شو معناتها؟ معناتها فما صحيح بعض الجزر اللي موجودة في في في غرب المحيط الهادي في اتجاه آسيا، معناتها الاتجاه من أمريكا لآسيا، ما أقرب لآسيا شمال أستراليا، شمال أندونيسيا، جنوب يعني شرق الفلبين، عدد كبير. ومن المتوقع كونه هذا الإعصار توا فئة رابعة يقعد يقدم يوصل الصين وتايوان من الفئة 2 إلى 3. دونك القوة متاعه باش تتقلص، هي باش تتقلص، ومن المتوقع باش يضرب تايوان والصين نهار الجمعة ونهار السبت. نهار الجمعة
1: نقولوا من 2 إلى 3 قداش من كيلومتر في الساعة؟
5: 2 إلى 3. دونك نجم نقولوا بالنسبة للفئة 2 من 154 إلى 177، وبالنسبة للفئة 3 من 178 إلى 209، يعني باش نسهلوا تقريبا من 150 حتى 200 كيلومتر في الساعة.
1: يعتبر هذا نجم يخلق دمار ولا لا يعملش مشكل كبير أقل من 200؟
5: لا ينجم يعمل تأثيرات بطبيعة سلبية. رو 200 كيلومتر في الساعة
1: مش شوية يظهر لي
5: رياح قوية برشا. 200 هي حتى 100 كيلومتر في الساعة و120 و150. تتفكروا في تونس منذ أشهر وقت اللي يعني في الفترة متاع المنخفضات الجوية الكبيرة وقت اللي مرت ببلادنا في شهر جانفي 2026 منذ أشهر الفيضانات إلى آخره، وقت تفكروا فما رياح قوية في جهة الجسرين والمرتفعات الغربية، وصلنا حتى 150 كيلومتر في الساعة. وقتها فما برشا يعني كان فما حتى خسائر في المجال الفلاحي، بيوت المكيفة إلى آخره. دونك يأثر طبعا معطي يأثر، وإحنا والبنية التحتية بتبقى إذا كان قوية بتبقى التأثيرات باش تكون أقل. إذا كان فما مشكل في البنية التحتية دونك أكيد تأثيرات باش تكون سلبية باش تكون أكبر. ولكن عموما رأوا الصين وخاصة شرقها وحتى تايوان، راهو معناتها الدول هذه راهو عندها اقتصاد قوي وعندها بنية تحتية نورمال مو قوية. دونك ما نتصورش كان باش يكون فما تأثيرات كبيرة برشا. نحكي هذايا على سرعة الرياح، ولكن راهو فما كميات نتاع أمطار باش تكون موجودة، خاطر الأعاصير هذه يعني أمطار غزيرة. أي هي خاطر مش فقط رياح، وهي رياح معها زادة أمطار. عندي ملاحظة سيدة هدى، ربما تكون هامة. احنا توا تعرفوا حكينا حتى قبل معاك على ظاهرة النينيو اللي هي هذه الظاهرة اللي قاعدين اللي ديجا بدأت حسب منظمة الأرصاد الجوية والأمم المتحدة وأغلب الخبراء بدأت من أواخر ماي وخاصة من شهر جوان، واللي باش تتواصل تقريبا من 9 شهور إلى عام، حتى ممكن إلى غاية الربيع القادم، ربما حتى إلى الصيف القادم.
1: نعم.
5: تقريبا عام كامل
1: شي تواصل معنا.
5: من بين علاش جبت على ظاهرة النينيو اللي هي دونك عندها تأثيرات طبعا على المستوى توزع كميات الأمطار، تتغير فما مناطق تكثر فيها الأمطار أكثر وتكون فما فيضانات، فما مناطق أخرى يولي فيها أكثر جفاف.
1: في كل دول العالم دون استثناء معناتها
5: ظاهرة النينيو تأثر أكثر على المناطق والدول المطلة على المحيط الهادي أكثر. المناطق الأخرى يعني أوروبا ولا شمال أفريقيا اللي احنا بعاد برشا فما تأثير، خاطر المنظومة الجوية راهي المنظومة عندها علاقة معناتها كي توزع المرتفعات والمنخفضات الجوية والكتل الهوائية إلى آخره، راهو يعني في علاقة فيزيائية معناتها في على سطح الأرض، معناتها إذا كان تصير حاجة معينة في مكان معين راهو ينجم يأثر على الوضع الجوي في برشا مناطق أخرى. طبعا التأثير يكون أكثر في المناطق القريبة يعني الدول المطلة على المحيط الهادي يعني القارة الأمريكية والقارة الأسترالية والآسيوية ضم اللي موجودين على المحيط الهادي، ولكن حتى مناطق أخرى يعني قارات أخرى يعني مثلا غرب آسيا أوروبا أفريقيا تنجم تتأثر أما بصفة أقل. أما أنا علاش جبت على الموضوع ذي يعني صدق ده لأنه فما دول تتأثر بالأمطار وبالجفاف يتزيد يتنقص، وفما زاد تأثيرات على الحرارة اللي أغلب دول العالم تشهد يعني احترار ودرجة الحرارة تنجم تزيد إلى آخره. وفما ميزة أخرى زاد تمثل يعني تميز الفترة اللي تكون فيها ظاهرة النينو تكون نشيطة كما الأشهر هذه والأشهر القادمة اللي وضي إجابة على يعني على الإعصار متاع اليوم اللي الأعاصير المدارية في الحالة العادية تكون أكثر في المحيط الأطلسي أكثر من المحيط الهادي. بينما في كي تكون فترة متاع نينيو كما توا تولي الأعاصير المدارية تنقص في المحيط الأطلسي
1: وتكثر في المحيط الهادي
5: ولا وتكثر في المحيط الهادي. دونك هذه ربما إشارة أولى هذا صار على تأثيرات ظاهرة النينيو يعني خلال الأشهر القادمة. من المتوقع باش نعيشوا عدة أعاصير في المحيط الهادي.
1: ما تقدرش تقول هذا افونغو معناها هذه البدايه هكا ولا لا معناها مازال فما وقويه
5: وبدايه قويه مع الدخول بقوه في مقابلات كره اليد. دونك هذه تنجم تكون بدايه مؤشر قوي لربما اعاصير اخرى تنجم تكون قويه وحتى مدمره تنجم تضرب بوم. بطبيعه اكثر الدول المهدده ديما العصير ديما تمشي من الشرق الى الغرب، دونك في اتجاه اليابان في اتجاه الصين في اتجاه الفلبين في اتجاه اندونيسيا في اتجاه الدول اللي موجوده في غرب المحيط الهادي. دونك مبدئيا تنجم تواجه اعاصير اخرى خلال الاشهر القادمه سواء كان خلال هذه الصيفه ولا حتى بعتالي في الفترات نتاع الخريف ومتاع الصيف. وفي المقابل الاعاصير الاطلسيه تنقص، وطبعا راهو وقت اللي تنقص الاعاصير الاطلسيه راهو هذا خطر الاطلسي قريب لشمال افريقيا قريب لتونس قريب لاوروبا راهو هذا ياثر. وكلاش قلت راهو ظاهره النينيو وراه يتاثر على اغلب دول العالم ولكن يعني بصفه اقل في شمال افريقيا اوروبا. وقت اللي تنقص الاعاصير في الاطلسي راهو هذا ياثر على المناخ نتاعنا في شمال افريقيا وفي اوروبا.
1: واضح. شكرا أستاذ عمرو بحبة نورتني. شكرا أستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس. كنا نحكيه على أعصار بافي اللي ضرب عدة جزر في المحيط الهادي قبالة السواحل الأمريكية، يقول يتوجه من الغرب نحو الشرق ليصل يوم الجمعة إلى الصين أو إلى سواحل الصين. وصل إلى الدرجة الخامسة الأعصار هذه، لكن عند وصوله إلى الصين مش يكون بين الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار وخمسين دقيقة على موجتنا.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس متانا. قطاع النقل غير المنتظم يستعد للدخول في إضراب وطني. شنية الأسباب نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: إكواب
1: إكواب مرحبا. ضيفنا نائب أول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل سي معز سلامي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مساء النور.
2: مرحبا لله ومرحبا بمستمعي ومشاهديتي ونفسي.
1: شكرا. كي نحكيو على النقل غير المنتظم شنو أساسا القطاع هذا؟ هات نعددوهم الكل نذكروا بيهم الخمسة اختصاصات تقريبا.
2: هاي تاكسي فردي، تاكسي جماعي، تاكسي سياحي، لواج ونقل ريفي.
1: هذوما الخمسة قطاعات يستعدوا للدخول في إضراب وطني. وقتاش إن شاء الله وعلاش؟
2: والله للأسف الشديد هو تفعيل الإضراب اللي تم تعليقه في 27 أبريل.
1: نعم.
2: تم تفعيله للمرة الثانية باش يكون نهار 13 نهار الاثنين 13 جويلية 2026 بداية من الساعة 5 صباحا للتسعة ليل.
1: 5 متاع الصباح للتسعة متاع الليل. فوالا. مش يومين، يوم واحد. ذكروا
2: يوم واحد والسيارات مش تكون في المنازل. انا مش يكون فما مش يكون تحركات. اذا فما تحركات والتنسيق مش يكون حتى فوضنا نظل الغرف الجهويه باش ياخذوا كل القرارات اللي راهو صالحه حسب خصوصيات الجهه.
1: معناتها السيارات باش يقعدوا في الديار مش يمشيوا للمحطات.
2: هذا قرار الجامعه الوطنيه للنقل باش تكون السيارات في المنازل. ما اعطى حريه في اخذ قرار بالنسبه للغرف الجهويه.
1: حريه في ماذا؟ عندهم حريه في شنو باش ياخذوا القرار؟
2: في اتخاذ القرارات حسب خصوصيات الجهه، حسب معناها تنسيق مع السلطات الامنيه والسلطات الجهويه. يعني اعطيناهم مارج نتاع ينجموا ياخذوا زاد حتى يكون وقفات احتجاجيه مسبقه قبل ما نطمي. فهمتني؟ سواء قدام الاداره الجهويه للنقل، سواء قدام الولايات. أنا هذا هو تفويض النظر فاش باش يكون. تعرف انت فما خصوصيات جهه، فما يكون مكرهات امنيه على مستوى جهه معينه. اعطيناهم مارج باش ينجموا ياخذوا قرار دون الرجوع للجامعه الوطنيه للنقل.
1: واضح. شنو هي الاسباب؟ قلت لي 27 ابريل علقتوا الاضراب، اليوم باش تفعلوه نهار 13 جويليه. شنو هي الاسباب؟
2: هو للأسف الشديد الناس كل تعرف اللي عندنا محضر جلسة من 22 جانفي 2026 كان فما اتفاق ملزم بين جميع الأطراف ومع سلطة الإشراف والجامعة الوطنية للنقل في تنفيذ بعض الاتفاقات المكتوبة واللي التزمت السلطة باش تطبقها. منها موضوع تنقيح القانون 33 واللي هو في الصيغة النهائية، وطلبنا في ضرورة التسريع في الإنجاز تنقيح القانون 33. موضوع 581 واللي أقر سيد وزير النقل في العديد من المنابر وآخرها في قبة البرلمان اللي فيه عديد الهانات وفما رخص يتم إسنادها بالقانون لكن لغير مستحقة، وهو بيدو أقر بضرورة التعجيل في تنقيح وإتمام الأمر 580 واللي قاعد يروح مكانه لليوم، مع العلم أن الرخص قاعد يتم إسناد، معناها عملية الإسناد قاعدة تتم في الجهات بصفة عادية وقاعدة الناس تظلم بنفس الأمر 581. موضوع التطبيقات وما أدراك من التطبيقات اللي هي موجودة معناها في الواقع التونسي، وفما إشهارات قاعدة تسير في المنابر الإعلامية، والحال اللي قاعد التكسيس اليوم قاعد يتحرر محاضر في الغرض باستعمال التطبيق، مع العلم اللي التطبيقات هذه هي أمر واقع وقاعدة تخالف في أداءاتها للدولة. اليوم شكون اللي قاعد يتخالف؟ هو التكسيس. موضوع نظام المحطات وما أدراك من نظام المحطات اللي هو زاد كيف قاعدين المهنيين في كامل مناطق الجمهورية طالبين التسريع في إنجازه نظرا للفوضى العامة اللي قاعدة موجودة في كل محطات جهات الجمهورية. عندنا موضوع تمليك التراخيص، عندنا مراجعة سلم المحاضر. هذه
1: تمليك التراخيص
2: هذا كما الفوند كوميرس موجود في العالم أجمع.
1: أيه.
2: وتم الاتفاق هذا باش يكون في تنقيح القانون 33، يعني الترخيص في الاخر معناها احنا نحكي له صاحب الرخصه يقعد معناها يخدم سنوات الله ومن بعد ياخذ 250 و230 الف ريتريت. اليوم معناها فما امكانيه كما موجود في العالم اجمع يتم التفويت في الرخصه لشخص يكون مهني وفما ديكريتير معينه، فما عديد الحاجات اللي تضمن حقوق لجميع الاطراف. اما هل يعقل اليوم يقعد 25 و30 و40 سنه في الاخر يخرج بيد فارغه ويد ما فيها شيء؟ هذا معناه ورانا تقدمنا اشواط عديده في تنقيح الامر 500 في تنقيح قانون 33 سنه 2004، واخرها الموضوع نتاع التعديل في التعريفه اللي اقرت وضعها السلطه باش تكون مقررات التعريفه زياده في التعريفه بلغتنا احنا باش تكون في موفى مارس 2026. وتم معناها الرجوع على التعهد نتاعهم اللي هو مكتوب، ومن بعد دخل سيد اعلنا احنا وقتها كان تتذكر شيء الاضراب العام في كم مناطق الجمهوريه نهار 27 ابريل، ودخل السيد رئيس المنظمه سي سمير مجول والسيد نبا سالم مع الغرف النقابيه الوطنيه نتاعنا والغرف الجهويه، بعد تم الاتصال به والتنسيق وقالت معناها المفاوضات مع سيد رئيس المنظمه الى ضروره تعليق الاضراب ونعطيهم فرصه اخرى، وكان ثم وعد وافضت المساعي في معناها التعريفه باش تكون في خلال شهر جوا، وفي شهر جوا اليوم عندنا شهرين معناها واحنا نستناو من شهر ابريل يعني علقنا الاضراب. وللمره الثانيه على التوالي للاسف الشديد اخر اهتمامات سلطه الاشراف وهذا اللي اقرينا به واللي شعرنا به هي مشاغل القطاعات وعدم انصاتها للقطاعات الحساسه اللي هي تعد اكثر من 55 الف ناقل عمومي غير منتظم بخلاف الناس اللي تشتغل فيه. يعني اليوم راهو الرجوع للاضراب العام هو موضوع احنا مشينا له مدفوعين ومكرهين نظرا اللي فما عمليه استخفاف وتعالي وفما تسويف ومماطله من طرف سلطه الاشراف، وهذا اللي ما يستقيمش واللي حسيته الناس الكل معناها فما نوع من الحقره نوع من تهميش القطاعات هذه لما فيها من حساسيه وفيها من المساهمه في الدوره الاقتصاديه. لكن للاسف الشديد اليوم الاضراب العام اللي نادت به جميع الاطراف يقول لك اضراب استعاده الكرامه ورد الاعتبار قبل هالملفات وقبل كل شيء. هل من المعقول اليوم معناها ناخذ الوعد الاول في مارس ثم يتدخل رئيس المنظمه معناها بصفته وشخصه ويزيدوا يوعدوه مره ثانيه ونرجعوا على الاتفاقات الملزمه المكتوبه؟ هذه اللي حازت في نفس جميع المهنيين، مع العلم اللي تعليق الاضراب العام نهار 27 ابريل راوا كل المهنيين في قطاع النقل العمومي غير منتظم كانوا رافضينه، وكانت عندنا عديد المشاكل وكانوا غاضبين كيفاش احنا خدينا القرار في تعليق الاضراب. لكن احنا تعبير منا على حسن نوايانا ورينا انضباط كبير ومعناها مسكنا انفسنا باش ما نوصلوش الى ما لا يحمد عقباه، وقلنا لعل اليوم كي تجاوزنا سلطه الاشراف اللي هي وزاره النقل ومشيت المساعي مع سلطه ما اكبر قلنا 100% باش تكون الامور ماشيه في الاتجاه الصحيح، مع العلم اللي هما وعدونا باش يكون بقيه الملفات 581 اللي كنت نذكر فيهم ونظام المحطات وكراش شروط تاع التطبيقات وغيره باش يكونوا منزلين في 30 أوت 2026. الى يومنا هذا من يوم تعليق الاضراب ما تمش النقاش فيه، ما تمت حتى جلسه الى يومنا هذا. هذا دليل على الاستخفاف بالقطاعات وعدم المسؤوليه تجاه هذه القطاعات والانصات المشغل.
1: واضح نهار 13/2 جاي معناتها الاضراب باش يكون وطني يشمل 5 أصناف نتاع النقل غير المنتظم: التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، التاكسي السياحي، اللواج والنقل الريفي. شكرا جزيلا.
2: الاجتماع نتاع نهار 30 اللي قررته معناها القرار هذا قررته الغرف النقابيه الوطنيه للقطاعات المذكوره اللي كنا نحكيو فيها، وكان فما اجتماع مضيق المكتب التنفيذي للجامعه، وبالتالي كانت ما عندها حتى حل الجامعه الا بتفعيل الاضراب اللي كان باش يصير في 27 ابريل.
1: شكرا للاسف الشديد. وشكرا جزيلا نائب الاول رئيس الجامعه الوطنيه للنقل سيد معز السلمي، شكرا على كل التفاصيل. الاخبار مع سحر موصل معكم مشوارنا الماضي ساعتين.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد زوال ديوان فام. مع السلامة. نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 تبلغ 35.66%، حيث تحصل أكثر من 17700 مترشحا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، فيما تم توجيه حوالي 5300 تلميذا إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وترشح المناظرة حوالي 62500 تلميذ، حضر منهم 49661 تلميذا لاجتياز الاختبارات وفق ما نشرته وزارة التربية. في السياق ذاته تحصل على المرتبة الأولى كل من التلميذ يسر السويسي المرسم بالمدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد، وسلمى فيدي المرسمة بالمدرسة الابتدائية منزل الميري بالقيروان، بعد تحصلهما على معدل 19.20 وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وزارة النقل تعلن عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء السخيرة التجاري، وذلك عبر استكمال أعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة تراسبا مستغلة مجمع النفط، بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. وأدمجت الوزارة ميناء السخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي، ومن المتوقع المصادقة على نتائج هذا المخطط من قبل جميع الأطراف المتدخلة سنة 2027، حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتاب تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية صابر المصمودي. وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات غرقا إثر سقوطه البارحة داخل جبية أثناء مراسم حفل زفاف بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، وفق ما أكده ولد الطفل في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة. وأضاف المصدر ذاته أن النيابة المختصة أذنت بنقل جثة الطفل إلى المستشفى المحلي بالمزونة قبل تحويلها إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لإخضاعها للتشريح، كما تم فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الحادث. وفي أخبار العالم، احتشاد الآلاف في باحات مصلى الإمام خامنئي والساحات المحيطة به في العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم الصلاة وتشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو حلفاء الناتو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة خلال قمة الحلف التي تعقد الأسبوع الجاري في أنقرة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وذلك بعدما شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية الواسعة خلال الليل على كييف ومناطق أخرى من البلاد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بلقاسم، والمشوار متواصل مع برنامج منك نسمع في أمن الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوت كوم.
3: صيف معانا It's fun time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم نفخي كونس متاعنا ماضي ساعة وربع على موجاتنا، وصلنا معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. نحكي على موضوع، على فيديو أثار جدل على لي ريزو سوشيو. ذكروا أنه مؤخرا تم الحديث على أنه المقاوي في الشواطئ باش تكون بصفة مجانية. فيديو دار على لي ريزو سوشيو على أساس أنه في الهوارية، وعلى أساس أنه فما سيارات تعرضت للتهجير بالحجارة على خلفية عدم خلاص المأوى. شنو اللي صار؟ شنو هي الحقيقة؟ شنو الغلط؟ نحكي في الوضع والتفاصيل وتتشويته.
0: أنفو أنتوكس
2: نائب رئيس جمعية منارة مستقبل الهوارية سيرامي طرابلسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: ألو، صباح الخير مدام، مرحبا بك وبكل المستمعية راديو ديوانا.
2: شكرا لفضلك، مرحبا، اهلا وسهلا. شنية الحكاية؟ خلصوا ما خلصوش؟ شنية الحكاية الحجر والعرك والمعروك والفيديو اللي دار على لي ريزو سوسيو؟
3: احنا مدام رحبوا باهرينا كله بضيوف الهوارية، كله والحكاية اللي صارت ما هيش كاكا جملة ونكذبوا الاخبار، على خاطر كان فما حقيقة غير كاكا والله. لما نجوم وساندة مع اي واحد مظلوم، عمرها ما صار تكسير، نجم متسجل هو اي مصدر امني، ما صارش تكسير، ما صارش، صارت حركة هكا احتجاجية عندها جمعتين. فيديو قديمة ما هيش بتاريخ أمس وما هيش بولامس، ما نعرفش شنو الأسباب اللي خرجت توكاية، معناها جيست صارت حركة احتجاجية، معناها على تسويت وضعية، معناها أصحاب المراكب قبل وتسوت وضعيتهم والحمد لله الناس تخدم.
2: معناها هذوكم يعني محتاجين سكروا الكياس ولا شعملوا بالضبط؟
3: فيديو قديمة صارت برسك 20 مينيت وتحل المشكل وصفا، سمعوهم السلطة المعنية والعبد كي يوصل مثال يصب ديموند كذا ما يسمعهوشي. الاحتجاج حق دستوري وقانوني، ما معناها ما نجرموش العمل متاع الاحتجاج لكن بطرق سلمية، وما صارش تكسير ونكذبوا، وما فماش حتى شكوى مقدمة من أي مشاكي ولا مشتكى به، لا صار عنف ولا صار تكسير. ما نعرفش علاش تهولت الأحداث توكاية في سيزون تاع توريزم، ما رحبا بالأهالي الكل بالضيوف الكل، وعمرها له من أخلاقنا معنا أهالي الهوارية ولا شبابها أنه يضربوا ولا يكسروا ولا حتى يبركوا. نسألوا أي واحد عمره ما صار بركاج في الهوارية ولا حتى سرقة السيارات، فما ناس جي تصطاد تحط فليكها وتدخل الداخل للبحر وكذا ولا تغطس ولا كذا، عمرها ما صارت التجاوزات هذه. ما نعرفش علاش التحامل وانا باجيت كل خدمة في لحظة، معناها تهويل الأحداث ولا تأجيج الأوضاع، ما نش فاهمين ما شكون اللي كان سبب فيها. ودعوة معناها حتى اللي يهبطوا في أخبار زيفة، معناها حسب الفصل 54 عمرنا كنا ديما نعارض وكذا كذا، لكن هكيت ولي تشويه المنطقة كاملة والأهالي كاملة، عيب اللي صار معناها. وربي يهدي اللي كان سبب معناها،
2: ربي يهدي الجميع، معناها ما فماش باركينج.
3: وعلى فكرة الباركينج قبل يهبط قرار وزير داخلية عنده يجي 3 سنين، بلدية الهوارية عاملة لي باركينج جراتوي من أول البلديات، معناها في الكابون اللي بلدية الهوارية زادا من بارك الله فيهم، معناها حاطين بلايك سميك اللي الباركينج جراتوي قبل حتى لا يهبط معناها القرار نتاع وزارة الداخلية.
2: عنده 3 سنوات معناتها،
3: عنده 3 سنوات اللزمة نحاها من الناس الكل، ولا فما شنقال في الهواري ولا فما باركينج، معناها بش هذا حاجة ذي يفهمها عموم الشعب. أنا ما رأي كذبة، معناه أنه على خطر باركينج ولا ما فهمش حتى مستلزم، ما فهم حتى عساس، ما فهم حتى باركينج. البلدية ما نعلي باركينج عندهم أكثر من 3 سنين.
2: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، أعطيك ألف صحة على كل التوضيحات اللي قدمتها.
3: مرحبا بأهلينا وبضيوف الهوارية الكل، ورأي الحالة ما شاء الله، معناه عنا روى الحكاية كل ديت روى السمان، الناس تخدم على روحها تسقط وناس تجي نحبهم يروحوا بسوفينير باية على الهوارية، وربي يعين الناس الكل اللي يخدموا على روح.
2: شكرا،
3: بالتوفيق وان شاء الله تونس ديما بالخير.
2: امين، شكرا نائب رئيس جمعيه مناره مستقبل الهواريه سيد رامي طرابلسي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. موصل معكم مشوارنا، مرحبا، تحيه للانترنت الكل اللي تواصلوا معنا.

0: تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم. فيديو لجينيكولوج لطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. تحدث فيه على الفحص غير الجراحي قبل الولادة، علاقته بتحديد جنس المولود والإجهاض الانتقائي. وقال زادا إلى ستة معناتها قال على دولة في العالم، قال ولاو معناتها كي يفيقوا اللي عندهم بنية مثلا تصير عملية الإجهاض. الحقيقة من الغلط في الموضوع هذايا، وهل أنه هذا الموضوع اليوم وهذا التقدم العلمي هذايا اليوم يثير مخاوف وإلا لا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ألو أنفو.
1: مرحبا في ألو أنفو. يحضر معنا في المباشر دكتور بشير الزواوي، عضو الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد والرئيس السابق للجمعية. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: يعيشك، مرحبا بك مدام مدام، مرحبا بالمستمعين تاع ديوان فام.
1: شكرا. فحص دي بي ان اي هكا ولا لا؟ الفحص هدايا شنو هو الفحص هذا؟ جديد مش جديد في تونس؟ يعتبر ثورة في الطب، ساعات نحكيو عليه ومن بعد نمشيو للبوليميك وللجدل.
2: مرحبا، يعطيك صحة على التوضيح. معناها يلزم المستمعين والعباد تفهم دي بي ان اي مش جديد. دي بي ان اي سي تسمى ان دياغنوستيك نون انفازيف بري ناتال. معناها قبل كنا المرأة اللي عندها شك أنه بيبي عنده تشفيف الجينات أو أنه مالي كروموزوميك نجبه ماء من اللي عايش فيه البيبي تسمى أمنيو سانتيس، ونحلو الصبغيات اللي هما الكروموزوم باش نشوفوا ثم تشفيف في الجينات تريزومي 18-20-21 سورتو لا 21 اللي هي تاتي مونغوليا و بلو فريكونت.
1: يعني عنده سنوات تحليل تريزومي 21 هكا ولا لا؟
2: موجود مقبل والتحليل تريزومي بعد التطور، ولينا نقيسوا الرقبه نتاع البيبي ونعملوا التحليل نتاع الدم ونشوفوا فيه دي ماركور بيوشيميك يتسميو، واللي بهم هما مع العمر نتاع المراه مع قياس الرقبه نتاع البيبي، الخلطه هذيك تعطينا ان كالكول دو ريسك. نقولوا المراه هذه ريسك انه تعمل تريزومي 21 كبير، نجدوا الماء من البيبي مازال ما فول الشيء هذا نعملوا فيه. الريسك سابل ما نعملوا حتى شيء، كبر سيرفيونس نورمال متطمنين. واذا كان الريسك انترميديير نعملوا سكون ابل لو دياغنوستيك نون انفازيف برينتال، والا هو الاصح سي لا ريشيرش د دي ان سيركولون فيتال. معناها في الدم نتاع الام نلقاو الخلايا نتاع البيبي تعدي في الدم الام، وثم الادين. الادين هو معناها الموروث الجيني نتاع الصغير. نشوفوه من غير ما تقعد خاطر الاخرى سي ان جيست انفازيف كيف تعمل امنيو سانتيز، والمراه تنجم تخسر الصغير نتاعها. هي تتحل ولا تصير انفكسيون تخسر الحبله. هذايا موجود عنده قريب 20 سنه من اللي بدينا نتعاملوا به، مي كنا التحليل يمشي لفرنسا. ما يتعملش في تونس. توا دوبوي كيلك زاني ولا موجود في تونس ويتعمل في تونس. أما ديما معناها إلي أنكادغي بالقانون نتاع تقصي لي زانومالي قبل في الحبالة معناها برينتال.
1: قداش في كل معناتها في أنا وسومان يصير هذايا معناتها دكتور؟
2: هو دابيتود يتعمل كي نعملو كيما قلت لك تريزومي 21 نقولو اونتر 11 و 14 سمان لي ماركور، نقولو لا موين 12 سمان. اذا كان لو ريسك انترميديير وقتها نعملو التحليل. يعني ثم في بعض الحالات يقول لك هات نعملو التحليل طول، كيما مثلا في بلجيكا. بلجيكا قالوا فك علينا احنا من هذوما، هات نبداوها على بكري مثلا 9-10 اسابيع نعملو التحليل هذا ويعطينا هو النتيجه.
1: ويعطي معناتها نوعية السكس دو بيبي شنو؟
2: بيان سور، خاطر باش تقرا الصبغيات تعطي نوع السكس دو بيبي.
1: وتعطيه للأم والبو ولا لا؟ معناتها خاطر احنا الجيني غلموه معناتها الجينيكولوج يقول لك في بداية الشهر الرابع نقول لك معناتها شنو
2: لا. هذاك في الليكوغرافي.
1: اي فوالا.
2: كي تبدا ثم انديكاسيون باش نعملوا دي بي ان
1: اي
2: وتجي الغدا
1: ينجم يقول لك على بكري معناتها.
2: يقول لك على ديك لما ديكون يقول لك مثلا انا نحب نعرف اللي هو لاباس ولا ما نحبش نعرف السكس. وثما اللي يجيك يحب يعرف على السكس ملي ديجا الحبله في كرشو. فهمت؟ دونك لو دي بي ان اي ماهوش

0: حاجة جديدة.
1: أي.
0: مي اللي دكتور سوقي معناها أثاره وأثار الجدل في الحكاية أنه ثم قال عبيد اللي وجاته واحدة يعرف ولا اللي قتلوا رو معناها نحب نعرف سيكس دي بيبي مش كانوا بنية مثلا النحي اللي هو ممنوع
1: بالقانون. هاي
0: بالقانون ممنوع. احنا حتى في مثلا طفل الأنبوب نخرج على دي بي اني في طفل الأنبوب ثم اللي نجم نعرفه السكس خاصة في الأمراض الوراثة متاحة تتعدى بالصبغيات انت الجنسية على البيبي ليكس ولا ليخاك. مي ما نسمحوش للمرأة إذا كان هذا جنين ذكر وأنا عندي ذكورة نحية ولا أنا عرفت هو سيأنوتي نستعملوا فيه
1: معناها الإجهاض الانتقائي ما يطبقش
0: لا ما ينطبقش ممنوع ولا أخلاقي. أنا ليتيك لا ديونتولوجي اي لا لوا انترديز لو سيكساج اوسي بيان في مش تختار انا طفله ولا طفل ونحط طفله ولا طفل ممنوع اي نحي صغير على انه مش بالنوع الجنس اللي يستنوا فيه الكوبل ولا عندهم منه ما يحبوش عليه كيف بالقانون ممنوع.
1: معناتها المخاوف نتاع دكتور احمد السوقي ماهيش بلاصتها
0: مش حرام حكيت في بلاصتها هو تو اثار جدل معناها باهي الاثاره نتاعو مش اذا كان ثم دي ديغيف اللي عمل يتعاقب اذا كان ثم مثلا ثغره في القانون السلطه تدخل وتصلحها. فهمت؟ اما نجي نقولوا مثلا لا ما نعلموش الكوبل على السكس سي لوغ دغوا الاناليز يلزم يعرفوا السكس تاعو ما يمشي يقول لك انا السكس هذا ما نحبش عليه تنحي وليد تنحي لا ممنوع.
1: برا القانون
0: القانون والأخلاقية أخلاقية المهنة تمنع
1: أنك تقوم بإجهاض
0: والإجهاض في تونس ما تعرف مقنن حتى الثلاثة أشهر الأولى معناها اللي المرأة ترغب باش تنحي بطبيعة
1: أي ما هو هذا الدي بي اني معناتها نجم يصير قبل ثلاثة أشهر كي نحكيو على 12
0: نجم
1: نحكيو على معناتها 12 سمان سي ديجا معناتها هكا ولا لا
0: نجم يصير ينجم يصير هو توا باش نربطوا الحاجات باش تكون واضحه معناها الديبينيزم يكون طلبه الطبيب مش كيما مثلا تدق على لابوراتوار باش تعمل فصيله الدم تاعها جروب سانغا وكاو.
1: اي انت كجينيكولوج دكتور كي تجيك وحده ملي معناتها باسيونت نتاعك تقول لك دكتور راني نحب نعرف نحب نعملوا التحليل هذايا تنجم تسمح لها انه تقوم به والا اذا كان معناتها عملنا التحليل الاولاني نتاع تريزومي 21 وجاء انترميديار وقتها نجم نعطيوها باش تعمل تحليل.
0: هو في القانون كما قلت في لي ريكومونداسيون تاع لا ميديسين سي دو فير اللي قلت لك عليه لا تريزومي 21 à 12 ومن بعد نعملو دي بي اني اون كا دانديكاسيون سور دوموند لا باسيونت اون بو انديكي تطلب هي تعمل اما مش من بعد ما تعمل تجي تقول لك نحي. انا لازم يكون دو كونترا بين طبيبه وطبيب ولا طبيبه والكوبل دون سو سونس مش تعمل انت باش تختار من بعد. ثم بعض البلدان اللي مثلا اذا كان تطلب المراه تعمل دي بي اني اللي هو معمول به في اوروبا ولا في امريكا مي اذا كان طلب دي بي اني باش تشوف فماش ابيغاسيون كروموزومي مثلا عمرها متقدم في السن وخافت عندها دي زونتيسيدون اللي هي خسرت بيبيات ولا جاب بيبي قبل تريزوميك ولا جاب بيبيات مشوهين ثم علاش تطلب لها والسونجاج تكتب اللي هي يطلع البيبي لاباس بعد ما تطلبش انها تعمل اجهاض.
1: واضح معناتها
0: انديبوندامون من السكس معناتها
1: فوالا مهما كان الجنس نتاع نتاع نتاع البيبي. واضح. شكرا دكتور لفضلك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا يعطيك الف صحه. دكتور بشير اللزوي عضو الجمعيه التونسيه لطب النساء والتوليد ورئيس السابق للجمعيه شكرا على التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا ماضي ساعه 31 دقيقه على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين.
2: منك نسمع منك نسمع على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من الصنهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع. ماضي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة على موجاتنا. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. أنسو جابر لعيبة التنس وزيرة السعادة تتبرع بجهاز تحليل جيني متطور لفائدة معهد صالح عزيز. أخبر من نجم كيني فرحنا كتوينسا باش نمشيو لمعهد صالح عزيز باش نشوفوا هالجهاز هذايا وأهميته وأهمية التبرع هذايا وقيمته. نحكي في الموضوع وتفاصيله تويتر.
3: إنبوكس.
1: رئيسة قسم بمعهد صالح عزيز دكتور لميا الشرفي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
4: عفوا، مرحبا بكم، نشكر إذاعة جمال إفام على الاهتمام بالصحة العمومية وبالإنجاز هذا.
1: مرحبا يا دكتورة. دكتورة لميا الشرفي أستاذة جامعية في علم الخلايا والأنسجة المريضة ورئيس قسم في معهد صالح عزيز. مرحبا يا دكتورة. جهاز تحليل جيني متطور، شنو هو الجهاز هذايا؟ أول مرة جينا لتونس عنا منه قبل ما عناش، شنو هي قيمته وش يعمل بالضبط؟
4: قبل ما نعرف بالجهاز هذا حبيت نعبر على امتناني الكبير باسمي واسم معهد صالح عزيز للبطلة التونسية دونك أنس جابر اللي هي وزيرة السعادة بأتم معنى الكلمة على التبرع القيم اللي قامت به واللي هي الدول اللي هي مش بطلة كان في الرياضة ما زادة في العطاء الإنساني.
1: الحمد لله، إن شاء الله الأبطال بتاعنا الكل ينزوا على منوال.
4: إن شاء الله يعني أن إكزامبل للسبورتيف الكل متاعنا. دونك التبرع هذا هو سي إن جي إس، سي إن سيكونسور نوفيل جينيراسيون اللي يتمثل في تكنولوجيا حديثة للتقطيع الجيني في الأنسجة السرطانية اللي يجيونا للابوراتوار دانابات. معناها ببساطة هالتقنية تخلينا نجم نحلو عدد كبير من الجينات في نفس الوقت وبدقة كبيرة ويخلينا نعرف بالضبط شنية الطفرات الجينية الموجودة، معناها شنو ما ليميوتاسيون نشخص الورم هذا. ولازمنا نعرف هذا لهذا التشخيص الدقيق ما نعملوهش للأورام الكل، نعملوه في بعض الأورام وفي بعض الحالات ويمكن المريض دونك بالعلاج الموجه يعني بالثيرابي سيبلي.
1: شنية نوعية الأورام اللي يصير فيها التشخيص الدقيق هذا مثلا وكيفاش نعمله؟ قلي فسر لي دكتور.
4: هو دونك لازم مش للأورام الكل، فما نوعيات معناها كيما دي كونسير دو لاندوميتر، دي كونسير دو لوفير، دي كونسير دو كولون. هذوك اللي في حالات، في بعض الحالات انت والخطورة نتاعو كل وقتها سي انديكي باش نعملوا هالتشخيص هذا بالانجيس ويمكننا زيدا معناها باش اون ادابت لو تريتمون، معناها سواء نقويو سواء نخفوا من الدواء.
1: معناتها هو يشخص لك بالضبط قداش لازمك تعطي الدوزه هكا ولا لا؟ الدواء قداش بالضبط؟
4: لازم يقوي لك في الدوزه والا حتى قبل ما تبدا تريتمون يلادابت، معناها فما نوعيه نتاع الدواء تمشي نوعيه اخرى ما تمشيش. ما هذا راهو لازمنا نعرفه مش في الحالات الكل، معناها في كلكو كونسير اللي وقتها لو شيروجيان لو ميدسان اونكولوج في لي ار سي بي اللي نعملوهم معناها ريغولييرمون لي ريونيون معناها دو كونسيرتاسيون ملتي ديسيبلينير اللي نتلموا اختصاصات كل اختصاصات نتاع المعهد ونناقشوا فيهم اسكو فما انديكاسيون فما لازمنا نعملوا التحليل هذا بالان جي اس وشنو اللي وراه وشنو الدواء اللي يتماشى نتاع مع النوع نتاع السرطان هذاك.
1: معناتها هذا هو دكتوره. معناتها البطله التونسيه أنس جابر تواصلت معاكم مثلا في معهد صالح عزيز وقالت لكم شنو الماكينه اللي انتم تسحقوها توا خليني نجي ولا جابتها وحده ولا كيف شنو اللي صار بالضبط؟
4: لا بيان سور معناها تناقشنا معها وهذيا معناها سي ان تكنولوجي دو بوينت اللي مش موجوده في برشا بلايص واللي لازمها اللي احنا ان طونك سنتر انتي كانسيرو اللي مطلوبة معناها نعاونوا بها المرضى. دونك تواصلت معنا وعطيناها شنو
1: البزوان نتاعكم مريض.
4: ايه فوالا
1: وفي تونس حاليا موجود كان في معهد صلاح زايد هكا ولا
4: لا؟ لا لا لا موجودة هي موجودة في الانستيتيو باستور موجودة في شار نيكول موجودة في سوسة كهو مي احنا ان طونك سنتر انتي كانسيرو معناها اللي احنا
1: عندنا كنتوا تبعثوا لهم اليوم هما معناتها باش يعطيوكم تشخيص ولا شكونتوا
4: هي هي هي راهي تقنيه جديده مازال كي دخلت لتونس معناها مازال وحتى في لي زوتر سنتر مش يخدموا بها ديما معناها مازال تقنيه جديده كلهم حتى لي زوتر سنتر معناها خاطر قبل ما نبداو نتعمدوا عليها بصفه رسميه في الخدمه اليوميه لازمنا نمدوا بان بيريود دو فاليداسيون دي تكنيك معناها مازال وحتى اللي اون كور دو فاليداسيون في لي زوتر سنتر.
1: واضح ان شاء الله مبروك وان شاء الله من حسن الى احسن وشكرا لوزارة السعادة على هذا التبرع. شكرا لك دكتور
4: لميال.
1: تفضل
4: نختم هذا الكل ما كانش يصير قبل دعم من غير دعم بيان سور المديرة نتاعنا السيدة نجوى بن عمارة وزادة تأثير وزارة الصحة اللي نشكرهم على هذا.
1: واضح شكرا لفضلك يعطيك الف صحه. دكتور لميا الشرفي استاذه جامعيه في علم الخلايا والانسجه المريضه ورئيس قسم في معهد صلاح عزيز كنا نحكيه على تبرع البطله التونسيه أنس جابر بجهاز تحليل جيني متطور لفائده معهد صلاح عزيز. موصل معكم مشوارنا مرحبا بعد الساعه 38 دقيقه على موجاتنا.
2: منك نسمع منك نسمع.

0: صوتكم. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا للجميع. نحكي على تتويج تونسية كامرأة العام في الامر في الامن السبراني لعام 2026. موضوعنا اليوم نقول لها الف مبروك ونشوفوا شنو اهمية التتويج هذايا. نحكي على الامن السبراني اللي هو حاجة ولات مهمة ومهمة جدا اليوم في حياتنا، في معناتها كل الناس اللي موجودة في الانترنت وحياتها اليوم وتدخلها في حياتنا اليومية. نحكي في الموضوع ونستقبل المتوجة على تتسويت. المتوجة بجائزة امرأة العام ل 2026 نهال بن يوسف. مرحبا، لو سهلة، مساء النور.
2: عايشك، مرحبا بكم انتوما وميرسي بوكو، يعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: شكرا، مرحبا، لو سهلة سيدة نهال. شكون اللي توجك بجائزة امرأة العام 2026؟ بعد نتعرفوا على نهال بن يوسف.
2: هي للتوضيح، يعني امرأة العام لل 2026 في السيبر سيكوريتي والأمن السيبرني في فئة التطوع المتطوعة. دونك المنظمة هي United Cyber Security Alliance، هي انترناسيونال يعني دولية. يتنظم هذه كل احنا كومبيتيشن للتظاهرة ولا المسابقة حوالينا نقوله كل عام. دونك اسمي سبيشالمون معناتها عملوها يعني تتويج هذيا في حفل في النمسا في الأوتريش لو 1 جويي في لانونس هذيك في لانونس الخانيه نتاع اللي توجوا معناتها في لي كاتيجوري الكل.
1: تم اختيارك كجائزة الامراه المتطوعه هكا ولا لا؟
2: اي متطوعه في السلام السيبرني.
1: شو تعمل نهال بن يوسف؟ نتعرفوا عليها.
2: انا استاذة مساعدة دونك في المعهد العالي للإعلامية، دونك مهندسة ودكتورة.
1: المعهد العالي للإعلامية في أي ولاية؟ تونس؟
2: اي تونس، في أريانا. وتابعة جامعة تونس مالاج، ونخدم في بيان سور طبعا السيبر سيكوريتي يعني في نفس الدومين وفي المجال التطوعي براتيكمون نفس العمر هو والخدمه نتاعي، يعني المجال التحقيق نتاعي المهني يمكن في اكثر من 20 سنه في العالم هذا معناتها الكوميونيتير والاسوسياتيف.
1: فوالا هذا التتويج. اول مره امراه تونسيه تتوج في هذا المجال ولا تفهم؟
2: انا مع الحكم ما ثبتش، ما عنديش فكره. لازم نثبت معناتها حبش
1: مش نعرف روحي لولا ولا مش لولا معناتها
2: ان شاء الله. انتوكا احنا انا حقيقة معناتها هو التتويج وأن أنك توصل فيناليست وإلا اللي هو يعني هي أكثر منها مش مسابقة، من أكثر منها أني الحمد لله أنك تمثل تونس يعني في تظاهرها كمان هكا دولية وتسلط الضوء على المجال التطوعي. عندي أنا الحمد لله فخر سي ان بريفيليج ومعناتها ونحمد ربي ونشكر بيان سور اللي ساهموا يعني في هي مسيرة، عشان ديما نقول الحقيقة هي في المجال التطوعي عمر لا يكون عمل فردي، ديما عمل معناتها نتاع مجموعة فينالمون. دونك بالنسبة لي أنا نشكر أي يعني فرد في المسيرة نتاعي كسوسوا دعمني ولا علمني ولا عطيتو حتى اللي زيتيديون نتاعي معناتها الحقيقة زملائي أصدقائي سورتو بربي ما فامي. دونك نقولك من بعد هكا نزيد نعطيهم شوية حظهم، علاش خاطر ان فيت أبار المسيرة هذه الكل اللي هي تجم تكون باراليل العالم باراليل شوية فما الشخصي فما الجماعات اللي ياخذ برشا وقت اللي ياخذ برشا وقت. دونك عندي انا فما برشا صبر فما برشا يمكن تضحيات صحيح نحاولوا ديما نعملوا ديزيكيليبر ما بينات لي زاكتيفيتي اللي واحد ينجم يعملهم، مي سورتو انها تكون معناتها كيفاش نقولوها تحسها يعني تكون عندك رساله ولا تكون عندك هكا ان اوبجيكتيف بليك شي يعمل شي شويه اثر يعني حتى لو كان على شيء لوكال معناتها على شيء وين انت تنجم تساهم يعني حتى بشويه. دونك هيك علي حبيت نسلم عليهم ونشكرهم الكل سورتو ما فامي معناتها بارتيكوليرمون.
1: فوالا واضح، ربي يفضلهم لك ان شاء الله وديما متالقه وناجحه ونفرحوا جيدا كي كنسانة ورجال زاد يتوجوا على المستوى العالمي. شكرا دكتوره نهال بن يوسف المتوجه بجائزه امراه العام المتطوعه في الامن السبراني لسنه 2026. مواصلين معاكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. بعد ان اثار تعاطف كبير حسن الغداوي اللي كانت ضيفتي في المباشر زوجته ريما الغداوي، وقتها عملنا أنا بيل في المباشر باش يجري عملية كان يستحق بخوتيز على مستوى القصبة الهوائية، وتدخلت معنا المصحة متاع صفاقس المدينة دكتور رامي العش، جمعية سويس دخلت معنا في الموضوع، المدير الجهوي للصحة، كلهم تجندوا ملي أنه حسين يجري العملية هذية باش يعاود ينجم يقف على ساقيه، باش يعاون مرته وباش يعاون صغيراته بنيته ثلاثة. نحكيه مع مرته تتشويت حسين خرج من العملية منذ لحظات. بعد الفاصل نستقبلوا سيدة ريم ونحكي معاها بأكثر تفاصيل.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا اهلا وسهلا، ماضي ساعة وستة واربعين دقيقة حتى الماضي ساعتين اربع سوايع العملية دامت، وكنا قلوبنا كنت معاه في مصحة صفاقس المدينة باش نطمنوا عليه. وشكرا للمصحة هذية اللي تجندت لجاء العملية بصفة مجانية، وشكرا للدكتور رامي العش ايضا، شكرا للجمعية الاسويس اللي دخلت وتكفلت بالبخوتيز وايضا باش تتكفل ببنية ولا ثلاثة في دارهم بطبيعة باش تكفل بقرايتهم وبعيشتهم بكل شيء في انتظار أن أبوهم يعاود يقف على ساقيه. سيدة ريم اللي أثارت تعاطف بارشا توينسا، سيدة ريم اللي هي امرأة ونصف نساء بلادي، نساء ونصف ريم ينطبق عليها المثل هذية، أم متاع ثلاثة بنيات. بعد الحادث اللي صار لزوجها، نذكركم أنه زوجها ضربته سيارة خلته مطيش في الكياس وهرب، معناتها شوفر متاع الكرهبة هذية وما يعرفوش عليه، بعد هزوه للمستشفى وقعد مدة في غيبوبة أثرت عليه وأثرت على التنفس وأثرت على صحته. هذاك علاش هو في حاجة للعملية هذية وتعبت ريم. ريم اللي عرفناها تلم في الحجر، ريم اللي عرفناها زوجها رغم أنه عنده مشاكل تنفسية وما يحملش الغبرة وما يحملش الشمس وغيره، تهزوا معاها باش يقعد تحت شجرة باش هي ما تخافش من حيوانات المفترسة وما تخافش من العباد وما تخاف من حتى حد، باش نجم تخدم بعشرين دينار في النهار باش تصرف على صغيراتها وتعالج زوجها. ما نحبش نبكيكم وما نحبش نحزنكم، بالعكس أنا نحب نفرح توا على خطر حسين خرج من العملية. ريم الغداوي مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: وبيك عسلامة أختي هدى، مرحبا بيك.
1: مرحبا، طمنا ساعة على وضعية حسين وقتاش دخل العملية؟
2: الحمد لله يا رب خرج من العملية، عمل بروتيز والحمد لله لاباس. جيت نستنى في دكتور سلام العش باش نزيد نحكي معاه أكثر في التفاصيل. أما الحمد لله كم كوا لاباس، يتنفس لاباس، الحمد لله يا رب الحمد لله.
1: فاق من البنج، تكلمتوا شوية ولا مازال؟
2: شوية مازال مش فاق بالدايم البنج، أما صفا لاباس الحمد لله.
1: معنويات مرتفعة؟
2: الحمد لله يا رب، إن شاء الله ربي يبارك لكل إنسان كان مبادرة خير معاه.
1: الحمد لله
2: ربي يبارك كل انسان تدخل،
1: تحيه للناس الكل تفاعلت معنا،
2: كان السبب باش يفرح الفرحه هذه.
1: تحيه للناس كل دون استثناء، حبيت تحيه خاصه للنائب بالبرلمان عن معتمدية منزل شاكر حسن الجربوعي اللي هو كان معناتها باش وصل لي الملف هذا، هو اللي وصلكم معناتها لينا في ديوان. وحبيت نشكر كل الناس اللي تفاعلت معنا في الديوان، مصحة صفاقس المدينة، دكتور رامي العش، جمعية لسواس، دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة، شكرا لهم جميعا اللي تجندوا، شكرا لكل الناس اللي كلمت ريم اللي هز تليفونه وحب تتعاون. ريم شكرا لكم جميعا، ما زلت راو رحلة العلاج وتنجموا تكملوا تعاونوا ريم يعطيكم ألف صحة. نعرف برشا الناس توصلت مع ريم وريم ما عندهاش ريب بانكير معناتها إن شاء الله كنت لهي بحسين إن شاء الله الأيام الجاية تحل لنا ريب يا ريم باش الناس ينجموا يعاونوا حسينا ويكمل فترة العلاج نتاعو ويقوم على ساقيه إن شاء الله. هذا اللي نتمناه وربي يفضله ليلك ولصغيراتك إن شاء الله.
2: إن شاء الله عايشك يا أختي هدى، إن شاء الله ربي يبارك للناس الكل، وإن شاء الله ربي إن شاء الله كل من ساهم وكان وبدرت خير إن شاء الله ربي يبارك له.
1: إن شاء الله ربي يبارك له. ربي يفضله لك ان شاء الله. الحمد لله على سلامة حسين. حسين الغداوي يعطيك صحة. ريم الغداوي قلت ريم امرأة ونصف يعطيها ألف صحة. ربي يفضلها ان شاء الله لعائلتها الكل. احنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا ماضي ساعة و 49 دقيقة على موجاتنا.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم. اقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. تقدموا بها عدد من النواب في البرلمان. نحكي معها بأكثر تفاصيل لأنه هو صاحب المبادرة. مش نحكي معها أكثر تفاصيل. النائب في البرلمان، نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان، النائب ظافر الصغيري. سي ظافر مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكافة مستمعين ديوان فهم.
1: نورتنا، مرحبا سي ظافر. نحكيه على مقترح قانون مش جديد. المقترح هذا هو عنده أيامات هكا ولا لا؟ صار النقاش وصارت جلسات الاستماع هكا. أعطينا تفاصيل على الباركور ساعة قبل بعد ندخلوا في تفاصيله.
4: بالضبط، المقترح عنده تعقيب شهرين، تعدى على تصب في مكتب الضبط وتعدى على مكتب المجلس اللي أحاله للجنة الصناعة، اللجنة المختصة. وقمنا استدعتنا لجنة الصناعة كجهة مبادرة للاستماع لنا كجهة مبادرة، وقمنا معناها بالاستماع هذا. ونتمنى أنه اللجنة الحقيقة معناها تسرع في أعمالها باستدعاء طبعا كافة المتدخلين واللي وأكيد الوزارات معناها المعنية والفاعلين في الموضوع هذا، لأنه الموضوع الحقيقة أصبح حارق وحارق جدا.
1: علاش حارق؟ احنا توينسا معنا علاقة كبيرة برشا بالساشي هكا ولا لا؟ معناش ثقافة أنه نستعمل مثلا القفة ولا نستعمل الحاجات البيولوجية الحاجات الصحية. تونسي يستعمل برشا الساشيات، لكن التونسي زاد عنده ذكرى سيئة مع الساشي. تذكر في المساحات الكبرى وقت اللي نحاو الساشيات اللي كانت بلاش راجعوا من جهة أخرى ودخلونا ساشيات بلاستيكية هي في حد ذاتها زادة وذات استعمال واحد، لكن ولا التونسي يشريها بالفلوس.
4: أي هذه إشكالية الحقيقة في الأمر بتاع 2020، لأنه ما حلش الحقيقة الإشكالية. إذا نقولوا احنا الإشكالية أصلا هي وين؟ هي في الأكياس هذه ذات الاستعمال الواحد والأكياس الخفيفة برشا اللي هي 30 ميكرون فما أقل. هذوما الساشيات اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في الطبيعة، في أحيائنا، في الأراضي الفلاحية، في البحر. احنا راو في تونس أكثر من 80% من التلوث البحري هو التلوث من البلاستيك، وخاصة من الأكياس هذه اللي تترمي في الشارع ويهزها لها الريح والهواء واللي تتنقل معناها. هذه الحقيقة الإشكالية الكبيرة، لأنه في تونس عندنا منظومة نتاع رسكلة معناها نتاع بلاستيك، خاصة القوارير البلاستيكية. وحنا نشوف الناس هذوما اللي ربي عينهم قاعدين يلموا هكا في البقايا معناها نتاع البلاستيك وكل شيء. لكن بالنسبة للأكياس هذه اللي تطير في الهواء والأكياس هذه الخفيفة، الحقيقة هي معضلة كبيرة برشا. التونسي يستهلك في تونس نستهلكه في 4 مليار كيس قابل معناها الاستعمال مرة واحدة في السنة، والتونسي راه يستعمل كل تونسي في السنة يستعمل على الأقل في 400 كيس، وهذا راه من أكبر النسب معناها في العالم. فاحنا المقترح نتاعنا هو انه اول حاجه اهم حاجه هو انه نستعمل البدائل المستدامه. ماذا بينا نستعمل في القفه التقليديه نتاعنا هذيك معناها اعز حاجه، وما نستعملوش البلاستيك معناها اصلا. اذا كان هذا مش متوفر فالاستعمال البلاستيك يكون في البلاستيك يكون ثقيل، والساشي هذا معناها ما كيف يطيش يعاود النجم نعاود نرسكلوه، وهذوما الساشيات اللي من 50 ميكرون فما اكثر.
1: معناتها الساشيات اللي موجوده عندنا في الطبيعه اليوم غير قابله للرسكل.
4: هي قابله راهو للرسكل، لكن كيفاش مش تجمعها؟ يعني هذه الاشكاليه الكبيره، هي كيف باش تتجمع. احنا الحل القناه الحقيقه في مقترح معناها القانون تاعنا يعني هو انه بالنسبه للساشيات هذوما ذات الاستعمال الواحد راهو اقترحنا انه يكونوا كيما في برشا بلدان اوروبيه وبرشا بلدان معناها متقدمه علينا يمكن في النواحي معناها البيئيه، لقاوا الحل في انهم يستعملوا الساشيات ذات المتحلله بيولوجيا البيوديجرادابل. هذوما الساشيات حتى كيف تستعملهم حتى كيف تخرجهم مثلا تعيشهم في الزبله وكل شيء يتحلوا في الطبيعه معناها في مده اشهر يتحلوا، واصلا ما هماش مصنوعين معناها من المواد السامه ومواد الضاره اللي مصنوع منها البلاستيك. معناها حتى
1: تتكلف هذايا معناتها فيها تكلفه كبيره ولا لا؟ معناتها
4: الفرق ماهوش الفرق ماهوش كبير، مانيش نحكيو على حاجه 10 اضعاف ولا 20 اضعاف، لا نحكيو على حاجه نجم تكون يمكن اغلى من الساشيه ذو الاستعمال الواحد اللي كان يتعطى بليش، هو تالمور والكلفه نتاعو ماهوش عاليه، كان يتعطى بليش معناها في المغازات وكل شيء.
1: والتو يتعطى في العطاره وفي برشا بلايص يتعطى بليش.
4: هو معناها الكلفه نتاعو راهي ماهيش عاليه، معناها اليوم احنا زادة باش نحافظوا على نسيجنا الصناعي، لانه يعني الامر اللي هبط شنو قال؟ قال للصناعيين راهو لازمكم تستعملوا تنجو اكياس اكثر من 50 ميكرون فما اكثر. الالات اللي موجوده توا في النسيج الصناعي التونسي اغلبها اكثر من 98% هي الات ما تنجمش تصنع الساشيات اللي اكثر من 30 ميكرون، وهذه المعضله. وما صارش معناها التحيين او انه طريقه انهم يشريوا ماكينات جدد تنجم تصنع الساشيات تكون اثقل معناها واللي هي ما تبداش تطاير وكل شيء. لهنا وقف معناها الامر معناها اللي هبط منع الساشيات لكن ما عطاش البديل، وهذا خلى الحقيقه مشاكل كبيره برشا وتذمر كبير من عند التوانسه انه وقفت الساشيات ولاو يبيعونا في الساشيات، واكثر من هذا ولات الساشيات ذو الاستعمال الواحد هذه ولات تدخل معناها مهربه، واغلبيه الساشيات اللي موجوده راه في السوق الحقيقه الساشيات مهربه معناها من الجارين معناها اللي بحذانا
1: معناها غير مراقبه، ما نجموش نعرفوا على الاثار الجانبيه نتاعها على الصحه.
4: تهريب كبير برشا معناها، وهذا ضر معناها بالنسيج الصناعي نتاعنا. دونك اللي نقترحوا حنا هو انه الماتير بريمير هذه تكون بيوديجرادابل بنسب معناها محدده وكل شيء، ونسب نسب علميه ومعناها عند في لي ستاندار معناها انترناسيونو، ودونك من هنا نحافظوا على نسيجنا الصناعي لانه باش يستعمل نفس الماكينه لكن باش يستعمل ان برودوي بيوديجرادابل نجم ينتج 30 ميكرون والا اقل. والساشي اللي باش ينتجوا هذا هو مصنوع من مواد عضويه حيويه تتحلل معناها في الطبيعه وما تضرش الطبيعه نتاعنا، وما نلقاوش احنا التلوث اللي موجود هذه كل في الساشيات اللي ما تعرف راه البلاستيك يتحلل بعد مئات السنين. معناها اليوم نجموا ننتجوا معناها برودوي اللي باش يتحلل في بضعه اشهر، وهكا نكونوا نجموا نستعملوا الساشي ذو الاستعمال الواحد تكون غير مضره معناها للطبيعه، واللي حب يستعمل الساشي بالمكونات نتاعو معناها القديمه هو يكون ساشي ثقيل اكثر معناها من 50 ميكرو. حطينا زاد شنو لازم تكون معناها الخصائص نتاعو، بالطريقه هذه نحافظوا على نسيجنا الصناعي لانه نفس الماكينات، نحافظوا على البيئه نتاعنا لينا احنا وللاجيال القادمه، نحافظوا على الحياه البحريه، نحدوا معناها من التلوث اللي موجود. نعتقد انه وهذه دعوه الحقيقه للوزارات المعنيه خاصه معناها وزاره البيئه والصناعه ووزاره التجاره ان يتفاعلوا مع مجلس نواب الشعب ومع مقترح القانون هذا ويجيو يناقشوه معنا، وخلينا مع بعضنا نخرجوا بقانون لفائده التوانسه اليوم، لفائده النسيج الصناعي التونسي، ولفائده صغيراتنا وللاجيال القادمه.
1: شكرا سيد ظفر الصغيري النائب البرلمان صاحب المبادرة من المقترح القانون اللي يتعلق اليوم بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى. احنا هكا وصلنا الختام لقناة اليوم. شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، إيمان غريبي، انتصار المكور، ضحى السويسي، أجمل تحيات هدى الورغمي، الأخبار مع سحر، ثم بعد تجيكم الرياضة مع قسم الرياضة. نتقابلوا غدوة احنا في نفس التوقيت على نفس الموجات.
5: تبليسيتي يلا جو يلا جو سيف السنه حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
5: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
7: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
8: مع متزر ميلانو. عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
7: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
8: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
9: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026، التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي .ان، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: ديوان افهم فلاش نيوز.
7: موجز ثانية بعد زوال ديوان افهم. مع السلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المعدة للكراء لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17 ألف هكتار، وفق إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب البرلمان من البديدة. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة عدد 2، مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشاغرة والكائنة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. كتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي يطالب وزارة الصحة بإصدار سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهني الصحة، وبمرصد وطني يوثق حالات العنف، حسب ما سرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان افهم.
8: الاعتداء وفر الأسبوع الفارط على زميل مساعد الشيء جامعي في اختصاص طب جراحة الكلى والمجال البولية في مقر العمل بتاعه من قبل مريض انتج عليه كسر على مستوى الأنف وتدخل جراحي. كل الإصراف ننتظر منها سياسات، ننتظر منها إجراءات عملية. أول حاجة تصدر سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهني الصحة. ثاني حاجة طالبين مرصد وطني يوثق حالات العنف. احنا طالبين برامج وطنيه تكون في بلاد، طالبين نقاط امنيه قاره في المستشفيات تاعنا الكبيره المستشفيات الجامعيه.
7: عدد من عمال النظافة بالمستشفى الجامعي بجابس يرتدون الشارة الحمراء في حركة احتجاجية للمطالبة بانتداب أعوان جدد لسد النقص المسجل في الموارد البشرية، وفق ما صرحت به إحدى المحتجات لمراسل ديوان افهم بالجهة.
9: طلب بتاعنا نقص الخدامة، أنا 20 عام والأكثر حنين نعانوا في هالمأكلات هذية، معناتها الوحدة فينا تمشي تخدم في 3 و4 بلايص، معاش فينا منعتهم من جهدنا. طالبين زيادة الخدامة أقرب وقت، أنا معاش فينا من الضغط ثم التعب، تشوفونا حل أقرب وقت تدخلونا، معناتها نومبر خدامة ما تخدمش، نكذب فيك رافض العمل، شوفونا حل.
7: وفي أخبار العالم، المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب يتمكن من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف المساس بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عمليات مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل، وفق بلاغ صادر عن المكتب. وأسفرت التدخلات الميدانية عن إيقاف 10 أشخاص متطرفين يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ المشروع الإرهابي، من بينهم معتقل بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب. وزارة الدفاع البريطانية تعلن عن اعتراض طائرة روسية حلقت قرب مجموعة حاملات الطائرات البريطانية بشكل متكرر قرب بحر النرويج. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني. فلاش سبور في أمان الله.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
11: ديوان فام.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي، لقاء المديرات قرر عدم مواصلة المفاوضات مع المدرب الصربي مليتون سريدوفيتش ميتشو الملقب بميتشو رغم التقدم في المحادثات بين الطرفين في الساعات الماضية. كان من المنتظر أنه يوصل لتونس اليوم الاثنين العشية ولا غدوة ثلاثة الصباح، قبل ما يتم إلغاء السفر. اليوم اجتماع ستة متاع العشية بين الإدارة الرياضية للفريق على رأس طارق سالم والهيئة المديرة باش يتم اتخاذ القرار بخصوص المدرب الجديد. دونك توجه نحو مدرب أجنبي يبقى مطروح، كيف كيف المدرسة التونسية مطروحة. بعد اجتماع اليوم أكيد باش توضح أكثر الصورة من بين الأسماء الموجودة. نحكي وتوانسة عمر سوية حنيس بوجلبان براكوني كذلك من الأسماء الأجنبية وأسماء أخرى مطروحة توانسة وأجانب. دونك اليوم العشية بعد الاجتماع أكيد توضح أكثر الصورة بخصوص المدرب الجديد والإطار الفني الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. تقدم سقيط الدائر يكشف عن عبر صفحته الرسمية على التركيبة الرسمية الإطار الفني للموسم الجديد. دونك فريق الأكابر باش يقودوا يسري بن كحلة اللي باش يواصل مهامه على رأس التقدم الرياضي بسقيط الدائر. يساعدوه كل من حمدي بركلة في خطوة مدرب مساعد، عبد الكريم بن سالم في تدريب حراس المرمى، والعدد البدني الثنائي مهدي شبشوب وكريم الزواغية. لعب النادي الرياضي الصفاقسي سابقا عمر بن علي في تركيا لإجراء الفحوصات الطبية وإنهاء إجراءات التعاقد مع نادي ألانيا سبور التركي. صفقة مدتها 4 سنوات قيمتها 1.25 مليون يورو ما يعادل 4 مليارات و200 تونسة. كرة السلة، النادي الأفريقي ينتدب وأعلن على انتدابه عمر بوعلاق لمدة 2 مواسم في الباسكت. بوعلاق دونك 30 عام كان توج مع المنتخب الوطني بلقب لافرو باسكت سنة 2023 وعد التجارب في البطولة التونسية مع نجم الراتسي نجم الساحلي والاتحاد المونستيري. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا أعلن اليوم الاثنين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تجاوز الخط الأحمر بقراره المثير للجدل، قرار تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فلوريان بالغون وإلغاء الورقة الحمراء اللي تحصل عليها المباراة الماضية المباراة واحدة لمدة عام مع تأجيل التنفيذ. قرار فيفا كان بتدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان أعلن على ذلك البارح في تدوينه ليه، وهكا خلي بالغون نجم يشارك أمام المنتخب البلجيكي الليلة في ربع نهائي أو ثمن نهائي المونديال. كيف كيف الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتير تساءل بخصوص الحادثة وقال أن الفيفا إلى أين وما يلزمش السياسة تدخل لأروقة الفيفا وتؤثر في اتخاذ القرارات. نختم بالمونديال، 2 مباريات الليلة في الدور الثمن النهائي، مباراة القمة قمة مباراة الدور الثمن النهائي البرتغال إسبانيا الليلة 8 متاع الليل والليلة الماضية 9 متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية تواجه بلجيكا. لاسبور وفيتا مسبور بقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم.net.

0: tout.com.
1: Publicité.
2: أنا ياسي محمود باش نبني لك دار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
3: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
2: هي يا سي محمود، هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوع بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيمون، رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
4: اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور. يسوفي حليت حساب بابي سي كليك، تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى ل 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 292 222. ابي سي كليك، بنكتك قريبه ليك. تعبت وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي، بريم دي بلافوني، تيكي ريستوران، اسيرونس جروب، ترونسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
5: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
6: ماكسويل for a better life.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: يلا جو
3: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز ثالثة مساء، ديوان فام على السلامة. التلميذة سلمى فايدة المتحصلة على المرتبة الأولى في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بمعدل 19.20 تعبر في تصريح لديوان فهم عن سعادتها بالتفوق والذي وصفته بغير المتوقع، مضيفة أنها رغم تميزها الدراسي إلا أن هذا المعدل كان بمثابة المفاجأة السارة والفرحة الكبرى لها ولعائلتها.
7: والله انا فرحانه برشا، انا ما كنتش متوقعه معناتها برشا معناتها معدل كيما هذا وطنيا، كنت متوقعه 17 ونص، اما الحمد لله يا ربي كرمني به المعدل 19.20 ولا وطنيا. اي فخوره بروحي، ديما نحاول نفضل انها اهم، ديما نحط الساقين على الارض، ما فماش برشا غرور، ثم محطات ما اهم، هذه تسمى الخطوه الاولى في الحياه. والله الحقيقه انا وقت اللي عرفت النتيجه كنت مصدومه، تتسبب في عدد التسجيل، تتسبب في قلت برشا تلاتات الغلط، بعد لا قلت فرحت برشا، قلت انا اصلا مقبل متميزه معناتها و 19.20 هذه خليني شوكي برشا. فرحت الحقيقه بابا وماما وشرفت مدرستنا وشرفت المنطقه نتاعي.
6: مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والتي من المتوقع إجراؤها يوم الأحد 19 من جويلية الجاري، فيما تنطلق الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 من الشهر الحالي على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات يوم 22 جويلية. وأقرر مجلس الهيئة النظر في مطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، وصادق على مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2027. انطلاق عملية تدلية العراجين بمختلف واحات ولاية قبلي، وهي المرحلة التي تسبق عملية تغليف العراجين لحمايتها من التقلبات المناخية، حسب ما صرح به الدكتور بالمركز الفني للتمور رفقي بالطيب لمراسل ديوان فام بالجهة، داعيا الفلاحين إلى توخي الحذر أثناء تدلية العراجين لتفادي حدوث انكسار في العراجين أو تشوهات في الثمار، ما قد يؤثر سلبا على الجودة النهائية للتمور.
8: انطلاق الهيمة هذه في موسم معناها تدلية العرجين، معاملة زراعية يستخدموا فيها الفلاحة متاعنا نفزاوة وتوزر وكل ما هو موجود معناها أشجار النخيل. هي مرحلة حساسة تنطلق تقريبا بتفاوت بين منطقتي توزر ومنطقة قبلي. قبلي انطلقت تقريبا تدريجيا بشوي بشوي تو، خاطر مرتبطة بمعناها حجم الثمار، وين تكون الحجم الثمار أكبر وين تكون عملية التدلية أسهل. هذه العملية مهمة ومهمة جدا، لأنها تسمى تحضير لعملية التغليف من بعد، وقبلها تحضير لعملية المدوات الوقائية الثانية لعنكبوت الغبار. اللي هنا نحب نوصي الفلاحة نتاعنا الحقيقة في عملية التدلية يكونوا حذرين، لخاطر العملية هذه حساسة ممكن تسبب لنا في كسر العرجين أو تشوهات تصيب الثمار. فيما يخص التغليف، كون ما يكون العرجون معناها هابط بصفة سلسة وباهي في من النخلة، تكون عملية التغليف من بعد جيدة وجيدة جدا.
6: وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد حوالي 4320 شخصا وإصابة أكثر من 12200 آخرين جراء العدوان على البلاد منذ 2 مارس الماضي. حركة حماس تعلن عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في قصف نفذه الاحتلال على قطاع غزة. وجددت حماس في بيان مطالبتها للوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف ضغطهم على الاحتلال لوقف مسلسل الإجرام الصهيوني الذي سيبقى وصمة عار على جبين الاحتلال وداعميه. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبرماغ في أمان الله.
3: ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان فم
5: فودكوب. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3-4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
9: شكرا لاختياركم ديوان فام، اهلا وسهلا مرحبا بكم ناس الكل. رانديفو العاده في سبور ماكس في عزمان نترافقوا فيها معكم، نرجو الاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه للصحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين سبور ماك، يجيكم كافه الاسبوع مجازين تاع اخبار. نرجو كما قلنا للاكتواليتي. شكرا لاختياركم كل مبرشي معنا على الفريكونس والا على 3w.dionfm.net. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا ايضا اللي برونشي معانا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام وديوان اف ام. حاتم كزبار نرجع لكم مره اخرى في التقديم، غبنا عليكم اكيد بعد تغطيه كاس العالم. ان شاء الله كانت قمنا بالمهمه بنجاح، وان شاء الله اكيد العمل نتاعنا ينال رضاكم واعجابكم. مرحبا بكم ناس الكل، عزيز في الاخراج، حسين في الاخراج الرقمي، تحيات كامله للفريق الرحب بكل متابعينا، ونصبحوا كالعاده على اصدقائنا في امريكا وفي كندا، لانه الحقيقه كي عملنا دوره غادي قالوا لي جزبار بربي ما تتخلاش على التصبيحه نتاعك علينا الصباح. دونك نهار شهركم مبروك، شهركم اسعد الايام. سعيد جدا يرافقني في حصه اليوم الكوتش سويب زروق. مرحبا كوتش.
10: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخيان الكل، مرحبا بكافة مستمعي ومشاهدي ديوان فام. عوده ميمونه ليك وسلامات ان شاء الله.
9: صح
10: اموا في الكاس العالم هذايا اموا فما حاجات ايجابيه اللي هي المردود الإيجابي للصحفيين والإعلاميين التوانسة اللي موجودين غادي. الحقيقة مع الديكالاج دورير الموجود، مع معناها الظروف الصعيبة اللي عاشوها غادي، ما بخلوش في تقديم المعلومات، ما بخلوش في كيفية تقديم المعلومات، وخاصة معناها الاحترافية الموجودة غادي. وسيرتو أنت حاتم يعني بحق معناها نورت الإعلام التونسي غادي، وصافي بليزير، وان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله ديما القدام.
9: يعطيك صح، نفرح برشا كوتش الحقيقه، بالحق برشا تعب، برشا تعب ما بين الليل والنهار والديكالاج هورير وبرشا، ولكن هذا واجبنا. واكيد ان شاء الله في كل كومبيتيسيون في كل ايفينمون اللي قاعدين نتابعوا فيه ان شاء الله اكيد نقدموا ونخدموا، لانه وصلنا لمكانه محترمه جدا في الاعلام التونسي على مستوى الرياضه، وهذا كما قلنا من واجبنا، وان شاء الله الخدمه اللي خدمناها كنا قدمنا الواجب نتاعنا هو دار. وديما وين تجي الفرصة باش يكون حاضر في تونس يكون حاضر معانا برمي لي كوتش اللي متألقين بسم الله ما شاء الله على الأرقام القياسية من حيث التتويجات في الكويت. في الكويت الكويتي سعيد جدا بوجود كريم بوزغبة. مرحبا كوتش.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك حاتم، مرحبا بكافة العاملين في ديوان فام، مرحبا بكل المستمعين وكل المشاهدين، وإن شاء الله نكونوا خفيف الظل اليوم، وإن شاء الله نحاول نقدموا الإفادة إن شاء الله.
9: منور كوتش، يعطيك صحة وحشناك خوي، ألف مبروك مرة أخرى. تتويجات جديدة تنضاف الكويت الكويتي مع كريبو زغب مع بقية الطاقم الفني. الحقيقة ما نستغربوش في كل نهاية سيزون إلا نلقاو اللي قطعنا عادة صورة العادة كريبو زغب مع التتويجات ومع الكؤوس.
11: الحمد لله حاتم، هذا واجب كل مدرب تونسي أنه يمثل بلاده. الحمد لله السنة اقترن التتويجات المحلية اقترنت بحدث مهم في تاريخ نادي الكويت، تحدي الآسيوي، لقب آسيوي جديد، خاصة تعرف الكويت مرت بفترة إيقاف، يعني تقريبا أول لقب من 15 سنة، لكن لقب هذا في مجهود توانسة، برشة توانسة اللي مروا علينا الكل تقريبا، الأطر الفنية الكل اللي مرت، خاطر خدمة ماهيش متاع عامك. هاو نحب نشكر كل الناس، كل التوانسة اللي شرفونا، اللي موجودين في نادينا حتى اللي مش في نادي الكويت. السنة كان عام كثير، فما خاصة بالنسبة لي نشكر الدكتور ماهر سلامة اللي كان موجود معي، لاعبين ياسين الخنيسي، المعد البدني وسام الشعري، يعني أطر تونسية شرفتنا. كذلك نحب نشكر كل الأطر التونسية لأنه لقيت دعم كبير من ناس برشا موجودين في الكويت، الكوتش جميل قاسم مع ستافور رباعي، محمود المصمودي، الحاتم، كل استفاد، ما غير ما ننسى المعلم هذا الأستاذ الكبير خليل جبابي اللي في معد بدني في نادي العربي، ستاف نادي القادسية كان كذلك كان تونسي. من أقل واجب نجمو نعملوه نشرفوا البلاد هذه في الخارج، وإن شاء الله يا ربي التواجد التونسي يكون أكثر، لأنه صراحة مهما تسمع كلام راه سمعة ديما المدرب التونسي كبيرة عند الأجانب.
9: هذا هو بعد شوية ديجا باش نحكيه على عنا ديبا وسوجي باش نحكيه فيه المدرب التونسي بين النجاح الخارجي وعدم الثقة المحلية، لأنه عنا لديتاي تفاصيل الجلسة الأخيرة اللي صارت ما بين المكتب الجامعي وإيرفي رونار المدرب السابق نقوله المنتخب الوطني بعد الستاتيو والستوري اللي كان نزل على صفحته الشخصية على إنستغرام ويعلن فيها نهاية تجربته مع المنتخب والتي لم تعمر طويلا، مقابلات بالنسبة للفرنسي ريفيرونار، مقابلات اليابان ومنتخب هولندا، دونك مرحلة جديدة في المنتخب. باش نسأل السؤال اللي مالورزمون استنستو تسمعوه من الأنسب لتدريب المنتخب اللي يشتغل في كاستينج آخر بالنسبة للسيليكسيون بعد الخيبة لشكل كبير اللي شفناها في المونديال الأخير، نحكي وسياسات صرفت النظر عن التعاقد مع ميتشو، هؤلاء أبرز المرشحين لتدريب الفريق. أنا شوية اسمها بتبعها باش نحكيه بعد شوية في حصة اليوم. تحياتنا لكل المتابعين هنيو كل الناجحين بتبعة بعد البكالوريا والنوفيام، والمرة هذه السيزيام ألف مبروك ادم لوكيل والتخو زميلتنا نرجس نرجوسة أبلة اللي نجاحه في المناظرة مناظرة السادسة ودخوله للمعهد النموذجي. ألف مبروك يا أدومة، وألف مبروك لنزار زاد لوكيل وأنس، إن شاء الله يتربى في عزكم، إن شاء الله ديما متألق وناجح. من النجاحات أيضا تعداو لجوايو زانيفرسير لزمينة والدكتور صادق قحبيج، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا دوك، إن شاء الله ربي يحييك لمثاله وربي يخليك لنا أخويا وترجعنا بسرعة أكيد للميدان وتحاليلك ديما اللي انت وحشوها وديما تعطينا الإضافة. بعد شوي نحكي على نهاية تجربة رينار مع المنتخب التونسي، تفاصيل الجلسة الأخيرة.
12: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
9: كيكوف نهاية تجربة رينار مع المنتخب التونسي، تفاصيل الجلسة الأخيرة. ندخل في صلب الموضوع سويبي، كانت جلسة من اللي صارت في المونديال في أمريكا، ولكن إيرفي رونار قعد مع أعضاء المكتب الجامعي وحكاوا على إمكانية مواصلته تدريب المنتخب بعد نهاية المونديال. حكاوا في ثلاثة مواضيع، الموضوع المادي لم يتم تداوله الحقيقة، معناه أنه باش نيغوسيو على الفلوس سي با لو مومون، معناه باش نحكيو على الفلوس لكن نحكيو على مستوى البطولة. إيرفيرونار يقول أنه مستوى البطولة التونسية تراجع كثيرا، مش هذه البطولة اللي عرفتها في العشر سنوات الأخيرة، والمردود ماشي إلى وينقص صحيت على مستوى البطولة. أحكي على مستوى الملاعبية الحاليين الموجودين في المنتخب، يقول أنه الملاعبية هذو ما هو مش الملاعبية اللي قادرين يهزوا وإلا صورة تونس للاحاف الدولية أخرى، لابد من برشة مراجعات، ممكن نتفقوا لنختلفوا معاه في سوجي كمان هذا. وحكي على أقوى كلمة نحكي عليها في تونس اللي هي البروجي، المشروع، هل أنه اليوم أنه المشروع هذا قادرين يصبر تونس على بروجي؟ ما نتصورش، قال لهم، لأنه أنا يقول مع تقدم العمر تونس يزمى مينيموم، قال أقل حاجة 7-8 سنوات باش نعمل بروجي الانترم، دونك ما نصورش انه باش يكونوا صبر كبير. وقال لهم اعطيوني 48 48 ساعه نرتاح فيها باش نجاوبكم بقراري النهائي. والقرار كما شفتوه في ستوري يعلن من خلاله عدم وصلت التجربه. نبدا مستوى البطوله، إيرفي رونار محق والا فما برشا انتر جيميا مبالغه في كلامه؟
10: الحقيقة ما فماش مبالغة، يعني حكي الواقع اللي موجود، حكي الواقع اللي احنا نعرفوه، واللي اشك فوا وين تصير لنا خيبة نحكيو فيه على مستوى البطولة على مستوى الفرق على مستوى البنية التحتية، خاطر البطولة ماهيش لي ماتش اللي نتفرجوا فيه هكاها، وماهيش الخطط التكتيكية، بل هي يعني إيماج كاملة قاعدين نعطيه في إيماج الحقيقة أقل من المتوسط، إيماج فنيا واللي تحب أنت، يعني ماهيش الإيماج اللي تمنيناها عنا سنين، خاطر احنا كنا في كل شيء تابع الكرة كنا ديما سباقين، كنا ديما لولانين، مي مالوريزمو يعني زدت احنا على اللي كنا فيه، يعني ما حتى قعدنا في البلاصه اللي احنا كنا فيها. الناس تطورت، الناس قاعد تنظر قدام، الناس قاعد تخدم في دي بروجي، الناس قاعد تصبر. قال كلمه مهمه وبتاتر برشا ناس ماهيش مستوعبه الكلام اللي قالوا اللي قلته انت، وانا نعرف اللي هذا هو اللي صار، كي قال اسكو التوانسه يصبروا على المشروع ولا على خاطر المشروع في اي بلاصه سيرتو يعني في الكوره راه مش مربوط راه بالاداريين ولا الفنيين برك، راه ميم حتى الشعب، ميم حتى الراي العام، ميم حتى الصحافه، ميم حتى الميديا، اسكو هذوما الكل الناس هذوما الكل اسكو باش يصبروا على بروجي ولا ما يصبروش على بروجي، خاطر هذوما هما اللي باش يوفروا البيئه اللي تخلي البروجي يقدم ويحسن ولا لا، خاطر البروجي عمره ما كان مربوط بريزلتا حينيا، راهو بروجي ا لون تيرم، راهو بروجي تبني سير دي باز صحاح، ولي باز هذوما راهو ما يجيوش راهو اليوم وغدو تلقى النتيجه، راهو المغرب ما وصلت عملت الاكسبلوا هذه الا ما وراها دي جينيراسيون، راهو سي با عنك وزار، راهو كي تجي تشوف انت الاولمبيك شنو الريزلتا اللي عملتها، كي تجي تشوف الايفان شنو الريزلتا اللي عملتها، ناس تبني على دي جينيراسيون باش ياخذوا لي روليف باش لي باساسيون باش الترانزيسيون ما بين جينيراسيون لجينيراسيون معناها تصير بوزيتيف، ما يصيرش هكا التكسير وعاود ابني من الاول جديد وعاود فوضى اخرى، هذاك احنا اللي حصلنا فيه.
9: احمد الفريخ يقول فماش بطوله باهيه بانفراستركتور كيما اللي عندنا، العباد تقدم واحنا نوخروا، حتى كان رونار ما تفرجش في اطراح البطوله نتاعنا جوست يرى استادات ما ينجمش يقول حاجه اخرى. كريم بوزغبا، ما بين المقارنه نتاع النجاحات في الكويت ما بين الانفراستركتور ما بين كما قلت انت لابسانس تاعكم، تعرف شنو صاير في الكويت وغيره، ما نحبش نسال سؤال لكن الحقيقه اوبليجي، كيفاش تشوف البطوله التونسيه نتاعنا؟ معناها انت ما شاء الله قاش عندك تو في الكويت؟
13: 11 نعم
9: بسم الله ما شاء الله 11 سنه، تغيرت برشا ليماج تاعنا في الكويت ما بين 11 سنه، نحكيو على 2015 انت في الكويت، احنا في 2026 تغيرت الصوره عند العباد البرا.
13: والله حاتم شوف انا ديما نحب نكون معناتها شويه نشوف ديما الامل حاتم بصراحه، مثلا باش نرجع قبل ما نحكي على ايرفي رونار، الكلام كله صحيح اللي قاله الكوتش والكلام، لكن ما نسيوش اللي ايرفي رونار كان يدرب في منتخب الدوري فيه 10 اجانب، فتقريبا ريفيرونار في المنتخب السعودي التشكيلة الأساسية كانت كلها احتياطي وما قالش الكلام هذا. فالشماعة هذه احنا معاه انه البنية التحتية معاه كل شيء غلط، الدوري المحلي الشماعة هذه ما كانش يقولها في السعودية،
9: يحكي على مستوى البطولة وفي الاخر
13: عند البطولة السعودية كي كنت تاخذ منها لاعبين كنت تاخذ منها احتياط. احنا كاس العالم كي فازوا كي ربح الارجنتين كان بالعويس جاردين احتياط في الهلال، كانو كان كي يلعب يكون احتياط النيفيز وسافيج، فما كانش يقول مثلا الدوري السعودي ما يطلع عليه الجوارات وقاعد نشارك بلاعبين احتياط. شوف المدرب الكبير اليوم مدرب كبير وفماش واحد يختلف على ايرفيرونا. احنا مطالبين انك انت من الصعوبات من لا شيء تخلق لنا حاجه، نحبوا عين ريفيرونار اللي تشوف اشياء ممكن ما شافهاش المدربين الاخرين. احنا المشكله اللي صارت اللي شفتها بعد ما تنحى سامي ترابلسي وجبنا صبري اللموشي كانت كلها الهدم، لا الدوري المحلي خايب، اللاعبين المحليين الخايبين، لكن انا عندي مشكله في اللي نسمع فيه الكل بطوله ايه قبل الملعب قبل المدرب، وين الناس اللي غلطت؟ وين الناس اللي خطط؟ وين الناس اللي لوجيستيك غلط؟ وين الناس اللي السفره كانت غلطه؟ وين الناس المحيطه؟ حاتم شفتوا المباراه 90 دقيقه فما مدرب فما تمرين اسبوع، انت كي تمرن 10 ساعات ال 10 ساعات هي تاثر في ساعه ونص. فما ديزونترونور يقول لك انا الفريق نتاعي نعرفه من الجمعه باش يعمل ماتش باهي ولا ماتش خايب. احنا من التحضيرات لكاس العالم ما قبل كاس العالم كنا عارفين النتيجه هذه. احنا كنا اقل منتخب عنده ستاف.
9: كنت عارف انت الريزلتات باش يكون هكا كريم؟
13: فما واحد ما كانش عارف.
9: الحقيقه اكبر متشائم في الحياه ما يكونش يتوقع انه باش نكون الريزلتات هذو. خمسه مع السويد، اربعه مع جابان، ثلاثه مع هولندا.
13: الكوتش كان يخدم فيه ولا انا؟ فما ستاف نتاع منتخب ماشي تقريبا اربعه من الناس. كل الستاف اللي اختاروا المدرب فما منتخب ما يمشي انت فما فماش احنا تلمو مخنا كان بعد فترة سامي طرابلسي الكل ضد كل ما هو محلي فما منتخب ما يمشيش معه مساعد من كفاءات الشابة حتى يعطيه فكرة على
9: الأجواء
13: وهب الخزري
10: كي تبدأ ما عندكش رؤية مكيادة ما عندكش تقييم صحيح خطر احنا بالنسبة لي احنا تو حكيت على تنحية سامي طرابلسي اسكو هو مقتنع بتنحية سامي طرابلسي سير كل كريتير نحى سامي طرابلسي هو نحى شخص سامي طرابلسي جاب شخص اخر هم يقولكش انا نجم سامي مثلا خليه وندعمه بستاف كما تحكي انت معاها 9-12 في كاس يزيدوا يطوروا سامي ناقص حاجات ما في حاجات اخرى باهين وظهر بالكاشف توهم بعد ما رجعنا جلال القادري باهي منظر الكباير باهي وسامي طرابلسي باهين كي باهين هذو كان انت عملت تقييم صحيح كانوا تنقصهم حاجات باش نخلط الريزلتات اللي حاجتنا به خاطر تحبوا تاكر عملنا 4 بوان في بول في فرنسا في كاس العالم
9: مع جلال القادري
10: انت في منتخبات اخرى في جامعات اخرى في وقت اللي يكون تقييم صحيح الانترونور هنا غلط ولا قصر اوكي نحي ام انت هنا تعرف اللي المدرب هذاك اللي اعطيته له انت وعمل لك اكسبلوا يزيد دعمه كما قلت انت كبر في ستاف زيد من اللوجيستيك نتاعك بلاص يعمل ستاج ب 10 ايام عمله ب 15 يوم هذو هما احنا نغزروا نصلحوا كما قلت
9: انا مش عاد للسوجي اللي بعده سامحني سهيب حكينا على مستوى البطوله وانت حكيت سهيب حكى على مستوى اللاعبين الحاليين في الليكيب ناسيونال قداش نسبه رضاك كريم على ديكلاراسيون تاع فيرونار وقت اللي يقول لك مستوى اللاعبين المحليين اللي في الليكيب ناسيونال ما يجموش هما اللي نلبيو بهم طموحات الشعب
13: حتى فما حاجه لازم الناس اللي تقول لنا الاخبار هذه فما حاجه شكون الفيزافي نتاع رونار اللي قاعد يتكلم مع رونار عنده قوه الحجه ويجم يقنع انه فما لاعبين محليين
9: اداره رياضيه فما زياد جزيري فما خليل شمام فما نايفهم
13: الرياضه الاداره الرياضيه هذه اللي حرمتنا من برشا لاعبين احنا خسرنا كاس عالم اليوم خسرنا كاس عالم نتيجه والله لو خسرتها بالترابلسي وبالزعلوني وبلاعبين صغار وشافوا لو نيفو واحتكوا نقول ما خسرتش انا خسرتها بلاعبين خسرت كل شيء خسرت لاعبين خسرت جينيراسيون الكلمه مستوى البطوله المحليه سيء شفناها مستوى البطوله المحليه بارابور اللاعبين اللي مشاو ماهوش سيء مي شكون اللي قاعد يكلف لي زونترونور شكون السيد اللي قاعد عنده قوه الحجه اللي قاعد يحكي شكون السيد اللي يجم يقنع لي طرابلسي باهي اللي شايد اللي يجم يقنع لي هشام بكار ظلم انه ما يمشيش شكون السيد اللي قاعد يقنعوا انه الزعلوني كارير احسن ألف مره من الموجودين شكون السيد اللي قاعد يتكلم معه هذا نفس السيد اللي عمل فول 23 ساعة هذا نفس السيد اللي مشينا لتبرقة بعد لعبنا ماتش أميكال بخمسة وعادنا رجعنا لتونس وبعد طلعنا مشينا للمكسيك هذا مو نفس السيد هذا نفس السيد اللي شاف في تبرقة المشاكل بين اللاعبين وبين المدرب وعادها نفس السيد اللي شاف وهب الخزري يلعب في بريباراسيون تاش معناتها حاتم وقتاش يجي يلعب اجواء سيونس دي كراساج نتاع تفادليك الجوارات يمكن
9: يمارك في 90
13: ما ينفهميش فيه انا نحضر في كوب دي مونت ساعة وانا قاعد يلعب وصحافيين تسأل ويقول لهم أنا جاوبني كأب ولا كأنترونير مي وقتها حابين الناس الكل نقنعوا الشعب أنه صبري به خاطر سامي باساج سامي كان خايب ما نجحناش أنا ديما نقولها كانت نحى سامي جبت ريفيرونار راني نحييك أما أنت كي تنحى سامي تجيب صبري لموشي أنت تعرف صبري شو عمل في يوسف لما كان في قطر اسال انت تعرف صبري الكومبورتمون تاعو
9: يوسف شكون
13: يوسف مساك
9: اش عمل فيه
13: لا يعني انت نورمالمون اقل حاجه لازم الناس تسال كي مشى صبري
9: للتيم
13: قارنت بوقت خروج يوسف الصار بينه وبين يوسف انت تعرف الكومبورتمون تاعو كيفاش كان يتعامل كيفاش انت اللي تا ديسبريم تاعو كيفاش يخزر لنا احنا انت عارف الشيء هذا
9: عندك فكره عليه انت كريم
13: انا قاعد نسال في اسئله مادام ما نجحش مادام فما خاطر نحترمه كمدرب لكن انت جبت لي مدرب كان يدرب ترى في فريق درجه اولى السعودي
10: اخر تجربه هو قاعد يحكي على كيفيه اختيار البروفيل
9: كيفيه اختيار
10: خاطر البروفيل كما قال لك نجم يكون باهي تكنيكمون تكتيكمون ما عنده حاجات اخرى
13: متخيل انه كي نستغل المنبر هذا والله طفل عمري كلمته انا في بريباراسيون سيف تضرب

0: نمشي معكم. هاك ما حرمتوا طفل مسكين ضحى ومشى اختار اوروبا على الفلوس وفي الاخير حرمتوه.
1: تحرم
0: تحرم من كوب ديموند.
1: تحرم
0: ومشي له شكون؟
1: ومشي ديلان برونو
0: بلسي. ومشي له شكون؟
1: ديلان برونو بلسي.
0: بحاجة بالمنتخب لا في بطولة محلية لا في محترفين. استحقاق. إذا آخر فترة الأخيرة جوار قاعد يعمل بيرفورمانس باهية وبطبيعة يبدأ أنترونور يتبع فيه موجود في السي اس اس يتبع في جي بي اس ويتبع في خدمته ويسأل في ليز أنترونور فماش علاش ما نجيبوش. أنت باش تجيب جوار من غير ما تخزر ليكيبو وأنت قاعد تشوف في البيرفورمانس. أنت اليوم مانيش أنت الفني أول حاجة دور مدرب منتخب هو الكاستينج. أنا تو بالنسبة لي اللي قاعد نسمع في كلامي إذا إرفيرو نار ما نجمش نحكم عليه. إرفيرو نار خدم بكاستينج ماهوش نتاعو هو. وحاجه اخرى بربي في تونس فما زوز حوايج اي مدرب منتخب ماذا بي ولو الاعضاء اللي قاعده تقعد مع ايرفين رونار لازم توصل حاجه لايرفين رونار هي ماهيش مرغوب فيها. هما لو يشوفونا لو يشوفونا اعضاء احسن انتداب يعملوا مكتب جامعي
1: اعضاء جدد
0: يشيبوا اعضاء جدد
1: مكتب جامعي جديد
0: احسن انتداب من بعد كله سهل. حاتم فما زوز حوايج الشعب فد منهم هو طور فيرو نار مش فاهم احنا مش طالبين نزلوا كاس عالم نزلوا كاس افريقيا طالبين اللي يستاهل يلعب طالبين اذا عندي اريير فماشي ولي اذا عندي اريير اوفنسيف بربي لنقول لا نحب اريير ديفنسيف طالبين المنتخب مشكل فريق ما نكونفرتيش هذه اكسيال يلعب اكسيال اريير يلعب اريير
1: طلباتنا سهله
0: معنا. عندك طلباتنا سهله والعب كوره اخويا ما اللي قاعد معاه سبحان الله كلهم يتفقوا انه لازم نلعبوا في خمسه الاريير اوفنسيف ما لازموش يمشي نلعبوا ديما ما غير اتاكون اخويا المشكله صدقني في الناس احنا الناس تفكر مشكله في ايرفيرونار ولا في صبري المشكله في الناس اللي مقابلين ايرفيرونار وصبري في الطاوله
1: بيه صهيب ديبا الاخرى نتاع المدرب التونسي بين النجاح الخارجي وعدم الثقه المحليه لحد الان هو شنو قلنا انه حتى اتصلنا بمصدر من الجامعه التونسيه لكره القدم يؤكد ان الاختيار القادم بالنسبه للمنتخب باش يكون بالتشاور اكيد نسبه مئويه كبيره مع المدير الفني الجديد رضا الجدي هو اللي يقترح اسماء المدربين وبعد يكون بطبيعة بالتشاور إذا البروفيل يعجب الناس الكل يكون بالاتفاق باش يتم الاتفاق معاه وإلا ما يعجب باش يكون فما نيغوسياسيون بين الأطراف نحكي على إدارة فنية وعلى جامعة التونسية لكرة القدم تم تعيينه من سلطة الإشراف بعض الأسماء نقولوا تفرضنا على رأسها معين شعباني ونصر الدين نبي هذو الأسماء في انتظار كما قلنا كاستينج في الأخير عرض أزياء ما تعرف الجنسيات وباش تختلف رأيك في الموضوع ده
2: والله رأي أنا حاتم من عرش بتتر من قبل ديما نمن انه الديسيزيون ما تتاخذ الا ما يصير فيها تقييم والتقييم ما يعملوا الا الناس اللي مختصه في التقييم واللي مختصه في الحاجه هذيك ومن بعد خاطر راهو ريت باش تختار الكاستينج على اساس شنو تختار الكاستينج هي كره قدم التونسيه بما فيها الفرق والبطولات واللي جون والمنتخب والمنتخبات الفئات السنيه الكل ما عندناش هويه راهو معناش هوية فنية متاع كرة قدم تونسية عطيني انت ليكيب ناسيونال تاع تونس شنية الستيل دي جو متاح
1: معنا حتى
2: عطيني ايدي عطيني الفرق التونسية كتلعب في الافريق شنية الستيل دي جو متاح تو كي تسمع الاهلي تعرف الاهلي اش تلعب كي تسمع اي منتخب في العالم تفهم وش قاعد يلعب وفش قاعد وسلون الهوية هذيك تختار انت البروفيل متاع المدرب اللي تماشى مع الهوية هذيك خاطر ما تنجمش تجيب انت اخي انشيلوتي علاش ما نجحش في البرازيل اخي بالك انشيلوتي ما عرفش يراني معناها ما بالك ما عرفش يراني الناس الكل تو كي تجي تشوف تقول لك مش البرازيل اللي نعرفوها اش معناها البرازيل اللي نعرفوها
1: يسمك تسمي ما نحدش ملعب
2: ليه ليش البرازيل اللي نعرفوها شنو هي البرازيل اللي تتاكل البرازيل اللي تتاكل فيها
1: نعرفش فيهم لعبيه
2: ما تنجمش تكون البرازيل في الديفونس ما تنجمش تكون البرازيل تخدم على الترانزيسيون ما تنجمش البرازيل تخدم على على الكونتر اتاك دونك فما حاجات يتجي ما تجيش كرة القدم التونسية تفقد الهوية الفنية ما عندناش هوية فنية إجا أنت يا مدير فني يا إدارة فنية قول رانا احنا هاو الهوية الفنية متاعنا خاطر تعرف يا والله بتيتر الناس تقولك فاش يحكي هذايا فليه ويرفيرو نار لا لا خاطر الهوية الفنية اللي باش تبني عليها كرة القدم التونسية هي اللي باش تختار بها الكاليتي دونترمون نتاعك والكاليتي نتاع لي زونترونور نتاعك والاكزرسيس اللي باش تخلقهم في كرة القدم التونسية اللي باش تطور بهم اللاعبين الشبان نتاعك اللي باش تعمل بهم دي جينيراسيون انت شوف المغرب الاو 20 الاو 16 الاو 15 الاولمبيك السينيور يلعبوا كيف كيف
1: انتوا ما زلتوا تقارنوا معناها
2: لا مش تقارن راهو هذاك وياك تو شنو معناها تو كي تجبد لي انت الكاب فير تقول لي لازم نقارنوا بالكاب فير
1: لازم نقارن بالكاب فير
2: وشوف الكاب فير يا اخي
1: وشوف وشوف وشوف
2: الكاب فير بالك المدرب نتاعها عالمي جابته من المريخ اخي ما مدرب مواطن نتاعهم

0: بالك الملاعبيه نتاعهم يلعبوا في اعلى الفرق الاوروبيه ولا العالميه، ما هو لاعبين، ما ناس تمن بالفكر، تمن بالافكار، تمن بالتطوير، قاعده تطور. واكثر من هكايه، احنا اكثر كره قدم جبانه نقدموا فيها في العالم،
1: جبانه
0: هذه هي. احنا ناس خوافه، ناس نخافوا من الكلمات ونخافوا من الريزلتا. وبالنسبه لنا احنا الريزلتا هي اهم من الفورماسيون واهم منك التطور. اعطيني توا نربح كود كود باي طريقه نربح
1: الحين اليوم اقتني
0: اقعد اليوم اربح باي طريقه غدو باي طريقه نهارت الجور نهارت الامتحان تلقى روحك ما عندك حتى
1: يكرم المرء يوهان به. مهم جدا الكلام اللي كان يحكي فيه كوش عبد الروق كريم بوزغبة. الحقيقه نحكيه على مع المدرب التونسي والاجنبي. الحقيقه انا عندي ما سالتكش على قبل السؤال هذا لانه برميل اسماء مطروحه كما قلت برشا اسماء تونسا، وانا قلت مدرب تونسي وعندنا ليزامبل معنا موجود ما شاء الله عليك انت وسهيب بنجاح الخارجي عدم الثقة المحلية. أعطيش كونفيونس في مدربنا التونسي مع أنت ولا ضد ولا بين البينين كما أقول؟
2: لا أكيد حاتم، أنا مع المدرب التونسي
1: على رأس المنتخب مع التونسي،
2: مع المدرب التونسي علش. لأني نثق في المدرب التونسي. لكن مشكلة حاتم إيش قالك الكوتش، المشكلة مش في الأسامي. أنت تعرف حاتم اللي بيلسا اللي منجحش مع منتخب الأوروغواي شنو هو في عالم كرة القدم؟ معناتها زيدان عمل المعايشة مع بيلسا
0: دكتور
2: وما نجحش. مش مشكلة في الجنسية، مش أنا ديما أقول بصراحة اليوم، والكلام هذا يمكن برشا ناس ما تحبش تقوله، يلزم الناس اللي محيطين بالمنتخب يغادروا، خاطر السياسة هي نفسها، هما اللي فشلوا في المدربين. تقول لي المدربين ما يتأثروش، ما يجمش ما يتأثرش المدرب. نفس الناس اللي تخطط، نفس الناس اللي تقول، نفس الناس اللي تحسب في كل قائمة، نفس الناس اللي لازم الفرق كلها راضية، نفس الناس اللي صراحة المدرب مش كيما باش يخدم في السعودية في الخليج في فرنسا، يخدم يشوف كان في التيران كي يرقد ويحكي مع ستاف وكان على التيران. لهنا لازمه السياسة ونعمل هكا باش ما نخسرش، وتجم تعذره سي نورمال. صراحة يلزم عقلية الناس اللي دايرين بالمنتخب تتغير.
1: انت كي يقول لك مثلا انت مع المدرب التونسي، كي يقول لك اليوم مدير فني رضا الجدي، رايك؟ همني رايك؟
2: لا اكيد نحترمه هو عينته الجامعة،
1: عين الوزارة سلطة الإشراف.
2: هو اصلا الهرم رضا الجدي. الهرم مش واضح، الوزارة تعين شكون وبعد المنتخب باش تعينوا الجامعة هاي. والزوز لازمهم الوزير يعملوا اجتماع كاستينج يختاروا حاتم بربي.
1: مش كان في الفوت اختاروا في الهونت في الباسكيت في
2: انت انت موافق هذاك؟ علاش
1: النتائج انا مش تسالني
2: انا نقول حاجه برك خويا ننصحها نصيحه كان هما يتغيروا كل الاشياء الثانيه باش تتغير.
1: واضح بعد شويه نحكيو سي سي صرف النظر عن التعاقد مع ميتشو. بعد شويه ابرز المرشحين لتدريب نادي صفاقسي فمن يكون الانسب.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
4: بوبليسيتي.
5: الو صبا
6: هاني ريكس جوي بي
5: في سخانه
6: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
5: اي على الكومبريسور؟
6: ليه على الكليماتيزور الكل،
5: على كل شيء.
6: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد.
5: توا فهمت عليه جوك باهي
6: الاول مره في تونس، 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل
7: فور بيتر لايف.

0: فيلينغ غود وصلنا لمرة 33 دقيقة. مرحبا بكم من جديد, نواصلوا المشوار في سبرماك حتى الأربعة تاع العشية. تحياتنا لكل من برونشي معنا على مختلف لي فريكونس وإلا على www.dionfm.net. ترانسفير ماركت, مرحبا بكم من جديد. سي اس اس صرف النظر عن التعاقد مع ميتشو مدرب, دونك لهنا انا باش نسال عكس ما تسال العباد الحقيقه, لانه اوكي فما كان فما نيغوسياسيون البارح تقص كل شيء بين زوج اطراف, ولكن لماذا لا يواصل محمد الكوكي؟ لانه كريم انت كنت بعيد وانت ابن سي اس اس, معناها علاش ما تمش تجديد الثقه في محمد الكوكي؟ باش نبدا واضح, انا ما عندي به حتى علاقه السيد, باش نقول لك ليس دفاعا عن محمد الكوكي, لكن يهمني راي فني. مثال انه محمد الكوكي كامل السنة, لماذا لم يواصل محمد الكوكي؟
1: شوف حاتم, اول حاجه نحب عام سنه نحب تو نشكر خاصه تو نبارك للهيئه, تقريبا اسعد خبر بالنسبه لنا كجمهور, تو واحد نتكلم كجمهور هو القطعة مع التسييريه, لكن هذا عندهم مسؤوليه كبيره, تو ما عادش عندهم حجه كوتش قبل, ما تجمش تلومهم يقول لك المحاسبه انا تسييريه, راهو اليوم بديت المحاسبه, باش تكون المحاسبه لازم يكون عندكم مشروع. وصراحه البوادر نتاع عامنيا كانت صراحه باهيه, كي نشوف برشا مسؤولين نادي رياضي صفاقسي في الاعلام وصاروا يدافعوا على حقوق النادي, وشفنا خدمه كبيره من المدير الرياضي طارق سالم اللي حتى سنة يعني صراحه انا حتى على التواصل معه, ونعرف قيمه الخدمه اللي يقوم بها السيد هذا, يكون كان شيء يفرحني. شوف حاتم, ما فماش مدرب في الدنيا ما يشجعش على الاستمراريه, لكن بكل صراحه الاستمراريه, لكن فما اشياء من قبل القرار هذا لازم جمهور النادي الرياضي صفاقسي يساعد الهيئه ويساعد المدير الرياضي, لكن احنا ما شفناش نتائج كبيره بالصفه اللي يحكيوا عليها في وسائل الاعلام.
0: بنظر الاهداف
1: راهو محب النادي الرياضي الصفاقسي, مش اللي موجودين يسوقوا له في وسائل الاعلام انه راضي بالترتيب الثالث, ولا تقول لي راهو وين كنت وين صبحت وهذاك الكلام كله حاتم غلط. شوف كاس العالم بينت لي,
0: لكن المهم
1: مهم كثير,
0: وين كنت وين صبحت مهم,
1: وين كنت وين صبحت انا اللي يفرق في حياه المدرب في حياه النادي. انا نحب مدرب يجيني يغير لي شيء. فوزي البنزرتي كي يشد ايكيب ليتوال في الالي هيك العام نتائج جاب في الروتور هز معاه بطوله,
0: صح
1: ما سالنيش وين كنت وين صبحت وكذا. انا اليوم محمد الكوكي وصلتني نتائج ممتازه ومشكور على العمل, لكن والله العظيم انا كي نسمع مدرب ساتيسفي بالمرتبه الثالثه لا انا ما نوافقكش الراي. راه طموح النادي الرياضي الصفاقسي اكبر من المرتبه الثالثه, راه النادي الرياضي الصفاقسي اليوم كان ياخذ كونفدراليه اللي بعيد عليه جمهوره ما يفرحش. خذ مني الكلام هذا كوتش, راني انا ناصح ليلك الكي تعطي انت ميساج اللي انت ساتيسفي واللي انت فرحان بالمرتبه الثالثه, كي نمشي نلعب ضد الترجي نربح ولا نخسر ضامن المرتبه الثالثه ما نعملش شويه ريسك, راه مش للنادي اللي كنت, راه المدرب اللي ما يجازفش باش تشيلو الديكليك في كاريره لازم يعمل. رود كرول نفس الكام تاع سي اس اس اون 2013, خسر واحد بلاش ضد الترجي, خارجين سي اس اس من البطوله, تخلي الواتي تخلي خنيسي ربحنا 2-1 هزينا بطوله. انا ما قلتلكش خايب, مي ساعات الاحساس نتاع كي نسمع ديكلاراسيون نتاع انا ساتيسفي هذيك
0: هي اللي كانت نقطة ربما.
1: انا بالنسبة قاعد نكلمك انا كمحب, بالنسبة لي ما رضيتش على الشيء هذا, ما رضيتش اني نلعب ضد الترجي بلوك با ونلعب, لا وقت نولي نخمم انه مدرب ماهوش طموح, وقت نولي نخمم مدرب يخمم على اسمه. حاتم تعرف وقتاش انا ما خفتش على النادي الافريقي؟ وقتاش بديت تحضير الموسم شفت حاجه مباراه بيجا, كلمت شكون حب الفريق قلت لهم انت فريقكم حاضر, فوزي بنزرتي هزين بطوله ماتش قالا ضد بيجا خضراوي خذا كارتون روج, شفتوا رياكسيون تاع فوزي تعرفوا ما عملت حد شيء, وراه النادي الافريقي حتى تهز بطوله لازمها تهز بطوله, وتاريخ النادي اكبر. الديسكور اللي لازم يتقال جوارد في النادي الرياضي الصفاقسي مش الديسكور في الاعلام, مشروع واستنى والفريق لا لا ما نستناوش خويا. احنا فريق هزينا هيك العام بطولة صحيح. عربية نلعبوا في ستاد دو مارس ما عندناش تيران
0: صحيح.
1: شوف هذا الكلام قولوا لأي جمعية أخرى إلا الجمعيات الكبار, استنى وانا معاك كي بداوا يزينوا في الحديث. سنا عندك إيكيب, عندك أحسن ديفونس, عندك سنا أحسن من ديفونس تاع الإيكيب تاع سي اس اس, مونديكو ودحمان وبكار أحسن مدافع
0: وجي
1: أعطيني هذين راهو ديفونس, راهو قلت لي قبل ديفونس هو اللي يجيب الألقاب. مي خويا انا مانيش ضد كان فما استمراريه بالطبيعه ليها, لكن بصراحه اذا الكوميتا تخمم اكثر طموحات ما حسب ما مش الناحية كيما قلت لك انا سامي نجيب صبري كي ناحي سامي نجيب رونار, انت على حسب اللي باش تجيبه انترونور عنده الاسبريم تاع التيترويت انترونور باش يدزنا القدام انا معاه, اي حاجه تحسن لي النادي انا معاه.
0: ما بين الاجنبي والمحلي صهيب زروق نحكيه على الاس اس اس برشا اسماء طرحت، كريستيان براكوني المدير الفني السابق للترجي التونسي من جملة الاسماء تم اختراعها، اسماء توانسة ايضا نسبو جلبان، عمر سويح، فما اسم اخر طفى على الساحة ربما ايضا، فما قد يكون نبيل كوكي ممكن يعود للسي اس اس، معناها ما نقولش خبر مؤكد ولكن ديما بكل احتراز. بعض الاسماء اللي قاعده يتم تداولها، قاعده اليوم فما جلسه باش تصير 6 العشيه، اجتماع مع الاداره الرياضيه بقياده طارق سالم والهيئه المديره، بتبيع الفريق امام تحديات كبيره للموسم كان يحكي الكوتش. رايك في هذه الاسماء؟ هل السي اس اس تواصل مع المدرب التونسي والا تخير يكون اجنبي؟
2: هو بصفة عامة المدرب التونسي ولا الأجنبي، يعني كل ما تتوفر الظروف والأدوات العمل للنجاح، كل ما يكون نسبة النجاح متاعه أعلى وأكثر، وكل ما يكون فما منسوب ثقة من سيرتو من الناس اللي تشرف على الفريق إداريا للمدرب، كل ما الميساج يتعدى خير، كل ما الكابيتال كونفيونس في الإكيب ككل يكون خير، وإذا يأثر إيجابيا بتتر يعني توا الكلام اللي تقال على أساس يعني فما حرقة من الجمهور السي اس اس على أنه كانوا يتمنوا تكون الريزولتا خير من المرتبة من المرتبة الثالثة. ما كنوتر وكإنسان نشوف هكا من البعيد ديما يلزمنا نقيمه حتى كرويا وفنيا، خاطر مهم جدا كي تشوف نادي الصفاقسي فنيا كيفاش كان عم ناول وشنية عانى وسنية شنية، يعني فما منصوب متاع تطور صار في الفريق تحب وتكره، يعني فنيا صار اوكي. فما اوقات سياسيس كان نجم يكون خير، فما اوقات سياسيس كان نجم يستغل الكلاسمون ويكون الكلاسمون متاعه خير سيفري. انا مع انه فما استمرارية، انا مع انه نمن انه الاستمرارية راهي أكيد باش تعطيك حاجات إيجابية. محمد الكوكي الناس كل تشهد له بالكفاءة الفنية متاعه، وتشهد له أنه كل ما ياخو يكيب كل ما ياخوها من مرتبة ولا من مستوى يهزوا المستوى آخر. بعد بارابور أنت شنو وفرت له، أنت شنو عطيته، أنت شنو لقاه هو ظروف، أسكو كان ينجم يهز تيتر ولا لا، أسكو كان ينجم يكون في الفرق المؤهله باش تمشي للشامبيونز ليغ ولا لا. واكثر من هكايا راهو عشر حاتم شعاب، نرجع لك مره اخرى للتقييم. اذا كان انت تم من انه محمد الكوكي خدم خدمه كبيره وكان تنقصوا حاجات حتى في هو والا في الديسكور نتاعه ولا في الديبا ولا في افكاره، اجا نقعدوا نحكيوا احنا رانا ايكيب نحبوا نمشيوا، اكثر من هكايا رانا نحبوا نهزوا لتيتر، نحبوا نكونوا ها وشنو نوفروا لك، اسكو انت تي كابابل باش تكون في البروجي هذا ولا لا. اذا كان صارت هي هكا اوكي، معناها زوز متفاهمين، ما انه باش نحي المدرب خاطر احنا يلزمنا مدرب جديد ولا مدرب اجنبي، باش نرجعوا بنفس الافكار نتاع اللي بينا بها من الاول، انه احنا معناها نهدموا ما نبنيوش.
0: به الحقيقة فما كلام منطقي مع الأمانة. سألتك على القادم بالنسبة للسي اس اس، بعض الأسماء قلت أنت مع المدرب التونسي وشنوش وفر له غيره.
2: أنا شوف الأسامي اللي سميتها كلها أسامي محترمة، أسامي خدمة قبل دونك، وديما نعاود نقول راهو الناس المشرفين المدير الرياضي ولا المسؤولين هما أقرب منا، احنا ديما ناخذوا الصورة من البعيد ونشوفوا قاعدين في كرسي مرتاح، هما عايشين الجروب، هما يعرفوا نقائص الجروب ويعرفوا شنية اللي يعني اللي ينجح الجروب. مادام هما وصلوا أسرة مومو اختاروا محمد الكوكي في ظرف معين ويقفوا معه، خاطر راهو اللي صار في سي اس اس من الهيئة المديرة والمدير الرياضي وقت اللي ريزولتا كانت خايبة في أول الموسم والوقفة متاحه مع المدرب، راهو هذا يحصل بالإدارة هذيك. دونك هذوما الناس يعرفوا شي يعمل، دونك يعرفوا شي يعملوا، دونك نتصور اختيار متاحهم باش يكون محترم.
0: عمر بن علي وغادر السي اس اس، الحقيقة اختلفت وجهة النظر، لأنه أنا مثلا ما حبش نعطي رأي في الموضوع، أنا مع أن البروجي حاجتي عمجين بشتز كاف ولا شامبيونز ليغ عاملين بعض وتحافظ على العناصر الأساسية، لكن نعرفه لا يخفى عن الجميع أسباب اللي خلته هيك الشي خاوي اسمها تروح في السي اس اس. رأيك؟
1: والله هي من الأسماء اللي بصراحة فرحتني برشا، هيك كان معي في الكويت يلعب في الكويت في النصر الكويتي. هيكل انا من اللاعبين اللي تحرقت ومره ذكرت اسمه معاك قبل بطوله عربيه وقبل كاس افريقيا، نجم نقول لك اذا جاء للنادي الرياضي الصفاقسي باش يكون مفاجاه الموسم.
0: مفاجاه الموسم
1: طفل، نعرف شو نقول ككاليتي وكاتيتيود وكعقليه من احسن اللاعبين اللي موجودين في تونس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتوصل، اللي نعرفه اللي فما منافسه مع بعض الفرق التونسيه، لكن الطفل مقتنع برشا بمشروع النادي الرياضي الصفاقسي، خاطر النادي الرياضي الصفاقسي اللي باش تفيد هيكل الشيخاوي اكثر من هيكل باش يفيد النادي الرياضي الصفاقسي.
0: واضح. دونك هذا بالنسبه للنادي الرياضي الصفاق سيفا النجم الرياضي الساحلي. ايضا ما نجموش نتعداو مرور الكرام على انه هيئه تسييريه جديده في النادي الرياضي او النجم الرياضي الساحلي برئاسه الدكتور كريم العكروت، دكتور محمد الاديب نائب رئيس، سيد محمد صلاح تريت العضو، وبطبيعه الى جانبه هو السيد جلول بن سوسيه مروان تفيفحه. وتتولى الهيئه هذه التسيير والاشراف على الجمعيه بكل مكوناتها وفروحها، وذلك بصلاحيه كامله لهيئه مديره منتخبه. به
2: كمل اقرا لي السطر الاخر.
0: نقرا لك
2: السطر الاخر، اخر سطر في ال.
0: ونتمنى لجمعيتنا التوفيق والنجاح.
2: هاي.
0: مكتوب عبد الجليل البوراوي، حمدي المستيري، عثمان الجنيح، ومعز دريس.
2: معناها كي تسمع الاسامي نتاع لجنه الدعم هذه،
0: لجنه الدعم نتاع سي اس اس،
2: تقول الاسامي هذيا اسامي توزن توزن توزن تسييريا وتوزن ماديا وتوزن يعني مكانتهم في المجتمع التونسي وفي سوسة. الناس هذم موجودين، والناس هذم معناها القرار ما تعدى إلا من عندهم هما، الموافق من عندهم هما. علاش الناس هذم خليوا الإتوال توصل للمرحلة هذي إذا كان هما موجودين وفاعلين؟ أسامي راو تحكي على أسامي أسامي معناها أسامي أسامي
0: زينة فهمت؟ سيد مصدر يسمى
2: علاش الإتوال هكا؟
1: برك كوتش انا ديما نسمع، حتى خاصه نتكلم عن النادي الرياضي الصفاقسي ولا الفرق الكبيره هذوما، تسمع لجنه الدعم. انا عندي طلب، خاطر فما ناس تقعد في طاوله ومنا بربي كيما يصير تقرير ماري تقرير ادبي، حب نعرف الناس اللي موجودين هذ قداش ساهموا، خاطر فما ناس احنا قاعدين صراحه نستاهلوا منا كل احترام، لكن عملنا لهم اسم وكبرناهم. لكن حاتم ساعات نسال سؤال يا اخوي، ايه فماشي ملف سكرولي الرجل الاعمال هذا، فما كي هو حاضر وقاعد فاعل في النادي الرياضي الصفاقسي اون كونتر بارتي، فما شنو المردود؟ علاش ما يجيش تقرير كل فريق تقرير حاتم جاسبار سام كذا وكذا، فلان سام كذا وكذا؟ خاطر صراحه الاشياء اللي نعرفها يحبوا يتدخلوا، يحبوا الاستشاره، يحبوا يكلموهم، ماهمش قاعدين يدفعوا فلوس
2: والله. واكثر من هكا والله تنجم تفوت حتى الفلوس، ما يا اخوي ما تعطينيش فلوس، اعطيني افكار. اجا انت كالاربعه من الناس والخمسه من الناس هذوما، اخي ما نجموش رجل اعمال ولد الاتوال ولا ولد الساحل يقنعوه؟ معناها الناس هذوما ما نجموش يقعنوا اداره وهيئه تسييريه عندها عامين باش تشد الاتوال وباش تترك؟ خاطر راهو نرجعوا نحكيوا مستوى البطوله، مستوى البطوله طاح، خاطر فما جمعيات النيفو نتاعهم طاح وعايشين في مشاكل ما نجموش يخرجوا منها.
1: خاصه كي نتكلموا على الاتوال كانت منبع للمنتخب.
0: الحاجه الباهيه زاده انه الدكتور كريم العكروت اللي يحظى بثقه كبيره، نعرف شنو اللي عمل عملناه، والحقيقه كان من جمله الاسماء اللي ما نحبش نقول كلمه منقذ، ولكن برمي الاسماء اللي يحضر ثقه كبيره مهم جدا اليوم، لانه يعني تعرف انه قلت الثقه مع المسؤولين. بيان سور الدكتور كريم عكروت ان شاء الله بالتوفيق، نتمنى له التوفيق والنجاح لانه في ازدهار، وانه ترجع لتوال راه مصلحه كبيره، بطوله تونسيه ترجع فيها لتوال حاجه مميزه برشا. دونك مادام حكينا قبيله على صفاقس، الانظار تتجه في الايام القليله القادمه لصفاقس، وبالتحديد في هذا الكازينو في اطار الاحتفال باليوم العالمي للكره الطايره، تنظم مندوبي الجهويه للشباب والرياضة بصفاقس يوم مفتوح للكرة الطائرة الشاطئية في دورته الثانية 7 جويلية في البرنامج 4 دورات، دورة المحترفين، دورة لقدماء اللاعبين واللاعبات، في رقب 4 لاعبين 63 لاعب احتياطي، ودورة للفتيان أقل من 17 سنة، ودورة للفتيات أقل من 17 سنة، جوائر رياضية وتنشيطية في الموعد. دعوة مفتوحة لجميع حبال الكرة الطائرة للحضور والتشجيع. قلنا هذه الدورة باش تكون بطبيعة يوم 7 جويلية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للكرة الطائرة.
1: وفي نفس السياق حتى فما دورة حومتي، دورة طريق المطار تبدأ 8 جويلية، دورة وادي الرمل حاتم طريق المطار خرجت لاعبين كبار، شادي الهمامي، سامي ترابلسي، حافظ ترابلسي، مشاركة تقريبا 10 أحياء من مدينة صفاقس، دورة مهمة كثير. وحاتم كي ترجع الدورات هذه ما هم اللي ترجع البطاحي، كي يرجعوا البطاحي ولا شيء هذوما، ندعو كافة السكان مدينة صفاقس أنهم يلتحقوا بالدورة هذه، دورة طريق المطار اللي مشهورة أكثر من نار على العالم،
0: ومحلاه لتورنوا في صفاقس في كل شيء، فولي فوت سيرتو الفوت يا أخوي، عبارة تتنظم خير من تورنوا خير من
1: كل ديما. إن شاء الله حاتم تصوروا الأجواء باش تكون أجواء ممتازة
0: إن شاء الله بإذن الله، نكونوا حاضرين كالعادة، احنا في كل سيزون موجودين ديجا في التورنوا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. بعد شوية باش نحكيو على الفيزيوناج التصريحات، باش نمشيو لبرا العالم عزيز، برشا تصريحات باش نسمع شنو قال ثلاثة، طارق الطيب، كريستيانو رونالدو، وديدي تيشون، شنو هي علاقتهم ببعضهم؟ التفاصيل بعد شوية.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ. فيزيوناج
0: يلا الفيزيوناج باش يكون على تصريحات. انا عندي ثلاثه تصريحات وانتم كريم بوزغبه صهيب باش تحكيوا عليها. به انا باش نبدا بحبيب الملايين وحبيب صهيب زروق اللي هو معناها البارح ديبا ما نحكيلكش هو عربي الوسلاتي على الفرق ما بين ميسي ورونالدو. والله كي نقول لك يا كريم بقينا برسك ساعه ونص والله ساعه ونص وديبا ما بين صهيب زروق وعربي الوسلاتي على ميسي ورونالدو. تحية لزميلنا المتألق في قناة أبو ظبي الرياضية عربي الوسلاتي. طارق التيب مرة ذي دخل في أون تايم سبورتس وكان حكى على هذه الحلول لإيقاف ليونيل ميسي أمام المنتخب المصري.
4: وانا شوف انا ميسي لاعب ذكي. قلنا ذاك اليوم تكلمنا يعرف يتعامل مع سنه 38 سنه. شوف المنتخب الارجنتيني كله يشغل لميسي. ميسي مشي ما تتلاقش مساحات بين الوسط الملعب والدفاع. احنا ميسي شفناه في مباراه الراس الاخضر الهدف جاي من تمريره طويله من مارتينيز كنترول وسجل. ميسي في الثلث الاخير خطير جدا. انت قلت شر بدني ما فيك تكلم تقول شر لابد منه ولا مش عارف ايش. فهمت ميسي معناه انت ما تتلاقش مساحه خاصه في العمق. ميسي ماذا بيك تبعد على الاطراف ادخل الخطوره لكن في العمق الدفاع لازم يكون قريب جدا معنا من وين عطية ومن حمدي فتحي بتعطيش مساحة وتحاول تسير مباراة بطريقة ما فيش استعجال. عندك 90 دقيقة ممكن توصل لوقات إضافية. ميسي تحاول ديما تبعده على 30 المتر أو 30 من مرمى المنتخب المصري لأن قوته في العمق سواء بالتسديد أو بالتمرير أو إنه يتحصل لفاول قريب. ميسي عند الفاول كان ضرب الجزاء. ميسي خطير جدا بصراحة. بالنسبة لي أنا منتخب الأرجنتين يتمحور حول ميسي.
0: طارق التيب اسمع شنو قاشني على ميسي ينجم بعد 30 متر الاخر هذا هو تولى الحلول.
2: نقدموا له تحيه زاد طارق صديقنا وحبيبنا ان شاء الله يا خويا يرجعنا بسلامه. اللي قاله صحيح الحقيقه يعني ميسي في العوام الاخرى هو من قبل ميسي معناها ذكي برشا ملاعب ذكي برشا يعرف يدوز لي فور نتاعو فيزيك يعرف وين يخسر الانرجي نتاعو. شفناه في الكوب دو موند هذايا في ال 30 متر الاخرانية معناها ميسي سي ميسي معناها تحاول تبعدو تو ديبون من وقفتك انت تو ديبون من
0: عنده لي زوتي باش تبعدو. مصر
2: هو حتى فريق في العالم نجم بعد ميسي ما تنجم تقلل الخطوره نتاعو لو ماكسيموم معناها هذاك الاوبجيكتيف تقلل تحاول معناها لي زون اللي هو قوي فيهم تحاول انت تكون في فما كثافة عددية أكثر يعني بالواحد والاثنين نولاني كي باش يمشي الثاني يكوفري. تحاول انت زاد السورس متاع الباس خاطر هو يطلب برشا انترليني والملاعبية متاعه هو قال الكيب تخدم الميسي شفاش قاعد تخدم هي الكيب قاعدة ديما تحاول تحاول تفقد توازن فريق المنافس دفاعيا ومن بعد في الباس الاخرانية من اللي بيفو متاع الارجنتين في الانترليني معناها حتى بالعينين تمشي باس ديسيزيف وهو يعني ذيك يزم تتقص من له.
0: هذا سؤال زروق حكي على تصريح انت رونالدو ولا ميسي ساعة كوش
1: حاتم ماذا بيل نستمتع باخر كوب دي موند الميسي. ميسي قعدنا نحل وقعدنا نقارن وسهل المقارنة. ميسي سبحان الله كاين امراه
0: من عشاق ميسي انت
1: كاين امراه مزيانه من عند ربي لا زياده لا نقصت. كريستيانو امراه مزيانه خدمه تمشيت حجامات عمليات تجميل ماكياج واضح الاجابه توصيل.
0: انت كريستيانو ولا ميسي
1: ما فماش معناتها
0: ايش واش انت
1: سهل الموضوع. ميسي اي حاجه طبيعيه من عند ربي كما هي. ميسي ما زيد حتى شيء نفسه نسمع في التحاليل سنين نحلوا في ميسي ايش باش يعمل على سياقه اليسار اللي انت متوقعه باش يعمله ميسي باش يدخل على سياقه اليسار وباش يمر
0: جماعه كونتر الدون.
2: انت بيتك انت بيتك من داخل داخل
0: من داخل حابة كريستيانو رونالدو.
1: هذيك الكره نتاع الراس الاخضر كنترول باليسار وحتى بنفس السياق نتاع الكنترول هذيك كريستيانو يركعها باليسار ويقف ويحطها بالسياق الاخرى. ميسي لازم فات فيه الفوت.
0: اي رونالدو يقول هذا المونديال الاخير لي واتمنى نتاهل لتواصلوا قتلي.
5: Último mundial. Gracias por la pregunta. Una pregunta interesante, me gusta. Bueno, lo que se queda es la gente. La gente que te quiere, la gente que una de cierta forma les puedes dar un momento diferente en sus vidas, diciendo a tu pregunta, es disfrutar el máximo posible, que sea el último mundial, que va a ser mi último mundial, y disfrutar día a día. Ojalá que no sea mañana mi último partido, ojalá. Así vosotros estén, me pueden matar un poco más, intentar matar.
0: أخلا أتمنى هو يقول هذا المونديال الأخير بالنسبة لي ولكن خلينا بكل شيء إنه بشبقى في الذاكرة هو حب الناس ومتابعة الناس. أنا بشبقى متابعة الناس وبقيت عملت معنا كارير مش نحكيه على رونالدو. في الأخير يقول أتمنى إنه نربحه معنا المنتخب الإسباني لتواصلوا قتلي.
2: محاولة قتل
0: محاولة قتلي وبعد أو محاولة قتلي. هذا رونالدو شنو قال؟
1: حاتم راه تعدى بعام صعيب، انتقادات كبيرة حتى في السعودية، لكن في الأخير اتوج مع النصر السعودي ببطولة بيان ميريتي. لكن تحكي على إنسان حاتم مشروع بلاد كاملة متاع السعودية تقريبا مبني على كريستيانو رونالدو. صراحة هو الظاهرة في مجال التسويق يعني في الماركتينج يمكن أكثر إنسان مؤثر. الميريت الميريت يعمل خطوة أكثر في كأس العالم.
0: ونكمل التصريح الأخير مدرب المنتخب الفرنسي مدرب الديوك ديدي ديشان، تم سؤاله على مواجهة المنتخب المغربي وهذه كانت إجابة ديدي ديشان.
6: J'ai pas vu, j'ai vu la première mi-temps surtout. L'équipe du Maroc fait partie des meilleures équipes. On les a rencontrés il y a 4 ans à Doha. Ils ont fait la finale de la Coupe d'Afrique. Mais je vous laisse vous occuper avec le Maroc. Nous, on a un temps pour tout, comme on a 5 jours. Il faut qu'on apprécie, tous, les joueurs aussi. On a 48 heures pour bien récupérer parce que la fatigue s'accumule. Il y a quelques petits bobos aussi. Donc au troisième jour, on basculera. Mais évidemment, le Maroc, de par tout ce qu'ils ont fait, de ce que j'ai vu aujourd'hui, confirme que c'est une très très bonne équipe. N'arrive pas en quart de finale de Coupe du Monde par hasard, donc évidemment qu'elle a des qualités.
0: المنتخب المغربي عنده كل الامكانيات، مش وليد الصدفه يوصل ربع نهائي كاس العالم، عمل فينال كاس الامم الافريقيه، عندنا 48 نتاع ريكوبيراسيون، عندنا 5 ايام باش نحضروا فيهم، عندنا بوبو يقول عن شويه اصابات في الملعبيه، تشواميني مازال بليسي عنده 4 ايام باش يرتاح. لهنا نحب نسأل سؤال، أنا منتخب المغرب سهيف يقول عنده قادر يهز كوب دي موند، هذا السؤال ولا
2: ملا سؤال
0: قادر منتخب المغرب يهز كوب دي موند؟ كي شفت أنت حتى شو حتى التوا في الأوتيام دو فينال ولا كارد دو فينال سهيف، نجموا نقيموا أداء تاع الفرق، المغرب عندها الإمكانيات باش تهز كوب دي موند؟
2: من الفرق اللي تطورت ومن الفرق اللي عندها الإمكانيات، في سؤالك أنت في كرة القدم اللي موجودة تاو نجم يهز كوب دو موند، خاطر تاو الكرة ولا تتلعب انت ياسك محضر ولا ماكش محضر. المنتخب المغربي يظهر بالكشف اللي هو محضر كأس العالم هذايا، عندك الأدوات اللاعبين موجودين، عندك مدرب محترم ومحترم جدا، عندك ستاف، الظروف نتاعك تنجم تنجحك، هذا كله موجود في المغرب. اللي كان قبل ينقص المنتخبات الإفريقية هي نقص الثقة والعقدة متاع الفرق الإفريقية والعربية، هذا موش موجود في المنتخب المغربي وبين بالكاشف معناها في المقابلات الكبرى. دونك توا كل ماتش وماتشوه المنتخب المغربي نجم ياخذ البعيد، إذا كان نحى فرنسا في الماتش هذا شو باش يقعد قدامه يعني ها. معناها مؤهل أنه ينجم يهز كوب دو موند، لكن ماتش الحقيقة ماتش صعيب برش.
0: كريم بوزغب،
1: منتخب لي بيان ريكومبونسي، قاعدين نتكلموا على المدرب، تخيل احنا في تونس حطينا محمد وهبه كان في اندرلخت وفي الفتح وفي الاصناف الشابه، ومع تقريبا ما مر بحتى فريق لا كبير لا صغير، لكن الشيء اللي لاحظناه انه شفنا الفرق بين الرقراقي ومحمد وهبه. يعني حاتم كي نقول لك انا الخط الوسط المغربي تنسى الجانب الفني تقريبا الاشرس بدنيا، يعني يتكلم على نايل العيناوي اكثر لاعب ركضا في تقريبا 24000 متر كل مباراة، يعني فما اكثر من معادلات مع ايوب وعدي. كي نقول لك انت تو السيباري اسرع هدف تقريبا تسجل في كاس العالم، اليوم المنتخب ما عادش يكتفي نفس قبل مع الرقراقي في اوقات اكيد
0: بونو.
1: ياسين بونو يعني، لكن قبل كان تكتل دفاعي، اليوم ايكيب في لي ترانزيسيون شفناه يعتمد على ابراهيم دياز اللي عنده اكثر اسيست 4 اسيستات. منتخب اليوم بين القوة الدفاعية وبين النجاعة الهجومية من غير ما ننسى
2: وبين أفكار واضحة
1: أكيد، لكن كوتش كي تلاحظ سنا شفنا صراحة جانب بدني بين فريق، يعني كي تشوف حكيمي مزراوي
2: هذاك أشقط الفريق محضر، فريق محضر باش يمشي لبعيد
1: أحسن حاجة جبرابي ما حضروش في تبرقة، خاطر تبرقة ما تساعدش، لكن صراحة كي تشوف المعدات البدنية للمنتخب المغربي مع لي كاليتي تكنيك اللي عندهم تجي منها تعطيك كان النتائج هذه.
0: برونستيك بورتغال إسبانيا، سو برتغال اسبانيا ليلة 8
2: 2-1 اسبانيا
0: 2-1 اسبانيا. الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا مع الساعة 9 الصباح، برونستيك
2: ترامب قال
0: امريكا، دونالد ترامب امريكا قال هو قال ما انت مع ترامب
1: وتنحات الكرتون ولا
0: متنحات
2: سمعت بيه الكرتون
0: ولا سمعت بيه
2: دونك امريكا
0: فضيحة به امريكا بلجيكا دونك برونستيك كوتش برتغال اسبانيا كريم بوزار
1: اسبانيا 2 بلاش و
0: امريكا
1: بلجيكا 1 بلاش
0: بلجيكا 1 بلاش انا نقول 1 بلاش للبرتغال قدام اسبانيا، ونقول بلجيكا 2-1 قدام الولايات المتحدة
2: مع أن المنتخب الأمريكي كرويا تقدم وتطور برشا.
0: نتفرجوا مع بعضنا وإحنا ترجعنا تونس 57 مونديال. مرسي صهيب.
1: مرسي
0: كوتش كريم بوزغب. تعرف صيافي يزمك طلب حذينا ديما. هكا ولا منوري الولاد.
1: شرف لي نحن.
0: هسوية عم أحليها معاكم الولاد. مرسي عزيز. مرسي حسام بعد شوية. عفيف الغربي في فان تايم. أجمل أوقات وأحلى الإذاعات.
3: أنتم تسمعوا في سبور ماغ. Publicité. محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج. إن أمنوا نحقوا.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا. ديوان فام فلاش نيوز.
8: مجازو ربيع مساء ديوان فام عسلامة. رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد بأن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت إلى حد الآن 8.4 مليون قنطار تتوزع بين 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازة، مضيفة أن نسبة تقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بلغت 70% وفق ما صرحت به لديوان فهم على هامش الزيارة أدتها اليوم إلى ولاية باجة.
9: على الصعيد الوطني احنا الى غاية هذا التاريخ عندنا حوالي 8 ملايين و 400 ألف قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450 ألف قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد على غرار القيروان سيدي بوزيد قفصة، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كما باجة الكاف سليانة جندوبة بنزرت مازال نابل كذلك. احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%، العملية مازالت متواصلة.
8: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقترح الاعتراف بقطاع الصحافة والأعلام كقطاع تنموي واستراتيجي، داعية إلى إدراج قطاع الصحافة والأعلام ضمن القطاعات ذات الأولوية في مخطط التنمية مع ضرورة التشجيع على الاستثمار في إنتاج المحتوى الإعلامي والرقمي. واقترحت النقابة إعداد استراتيجية وطنية لاستدامة المؤسسات الإعلامية وضرورة استكمال رقمنة مؤسسات الإعلام العمومي، داعية إلى تطوير منصات وطنية لإنتاج وتوزيع المحتوى الرقمي متعدد الوسائط وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وصحافة البيانات والتحقق من الأخبار. وزارة الداخلية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح للمناظرة والتي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة طالبتهم بالتسجيل بموقع الويب في الفترة الفاصلة بين 26 من جويلية الجاري وإرسال كامل ملف الترشح في أجل أقصاه 27 من الشهر الحالي. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أداء الولايات المتحدة في إيران رائع وقضينا على جيشها ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي، قائلا نحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققناها في فنزويلا. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول من جانبه لفوكس نيوز إن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار ينطلق الآن مع فان تايم في أمد الله.

0: زي العسل على قلبي هواه هكا غنتلنا يسرى محنوش بها هي حلينا هذه الحلقة يسرى محنوش اللي باش تكون موجودة على ركح مسرح قرطاج الأثري نهار 28 جويلية ضمن فعالية مهرجان قرطاج الدولي لسنة 2026. برمجة متنوعة الحقيقة فيها برشا أسماء مهمة أكيد ونرجعوا لها في الإبانة مقبلة ذي كل. خلينا نسلم عليكم مرحبا أهلا وسهلا بكل مدى التحق بنا في المتابعة. تحية لكم من الناس الكل. هذه فان تايم من الأربعة للسبعة كما كل يوم اثنين للجمعة تغطية لأبرز المهرجانات الصيفية استضافات بطبيعة لنجوم الأغنية والفاعلين في المجال الثقافي. إن شاء الله بيكونوا حاضرين معنا على امتداد الحلقات. ويرافقني هذا المساء في الإخراج عزيز العوني. هلو عزيز. وفي الإخراج الرقمي معنا حسين. مرحبا مرحبا يا حسين، نورتنا يا حسين. وعلى مستوى الأعداد كيما العادة الصحفية المتألقة شدلية الخياتي، هذا الفريق اللي معانا وبحذية صديقنا نوتخ كرونيك رضوين التوينسي. أهلا وسهلا رضوين.
1: مرحبا عفيف. مرحبا
0: سبا.
1: تسمع فينا الكل
0: لباس
1: سبا.
0: الكيف بخير
1: بخير.
0: مش سخونة برشا في الكيف؟
1: بالعكس باردة برشا برشا في الكيف.
0: بالحق أي. أبرد من هنا وهدي يطلع صيف في الكيف.
1: صيفة عالمي في الكيف.
0: تحية للكافية كل اللي تبعوا فينا نسلموا عليهم الكل. دونك بعد شوية رضوين انت كل مرة باش تهزنا هكا شوية شوية نوستالجي شوية النجوم كبار من العالم العربي زادا من العالم. كل مرة حاجة فقرة هكا سبيسيال خاصة بك انت بالموندو نتاعك انت. دونك بعد على شنو باش تحكي لنا؟
1: بعد باش نحكي لكم على فنان عربي حطم ارقام قياسيه خياليه يا عفيف.
0: ايوه
1: ما عرفتش كنت حاب نعطيك
0: اسم. اي اعطينا اعطينا باش ناخذوا. لا لا باش ناخذوا فكره.
1: نحكي على عمرو دياب.
0: عمرو دياب الهضبه يقولوا عليه في مصر وفي العالم العربي.
1: عمرو دياب
0: فنان كبير برشا الحقيقه وحتى على مستوى الارقام. تم بعد زيدوا نتعرفوا عليه بالقدي مع رضوين. وباقي سؤال مطروح يتسائلوا في تونس وينو عنده سنوات ما جاش لتونس. طب بعد ناقشوا فيها النقطه في الو فيستيفال بعد شويه مش توتسويت ما بعد شويه باش نحكيوا مع ضيفنا اللي هو تونسي مقيم في المانيا عنده 40 سنه ومتعلق برشا برشا بتونس ويحقق في نجاح كبير من خلال مهرجان غونهايم للرسم على الجدران والأرض. مهرجان يحتفل سنة بمرور 51 سنة على تأسيسه. تو نرجع ونحكي معه على التجربة هذه وعلى دخوله إلى هذا العالم كيفاش فرض روحه كيفاش فك مكانته في ألمانيا. أما خلينا نكملوا بالموزيكا. خلينا نسمع شيرين شيرين عبد الوهاب وراجعين. خليكم معنا
2: فن تايم.

0: انت وبس الحبيب حبيبي شيرين ان شاء الله ترجع لجمهورها وترجع لحفلاتها بعد ما تتعافى ان شاء الله تماما وتعاود تلاقي جمهورها من اول وجديد. عاده لقيت هذا في الصيف الناس تبدا تسال على حفلات شيرين ولكن للاسف ما زالت غايبه. احنا باش نمشيو لفقره الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
0: ضيفنا اليوم تونسي عاش أكثر من 40 سنة في ألمانيا لكن ديما كان قلبه متعلق بتونس كيما كل التوينسة اللي تعيش في الخارج. راو البدن يبدأ البرة والقلب والروح تبدأ هوني. كان من الناس اللي ساهموا في نجاح مهرجان غنهايم للرسم على الجدران والأرض وهذا مهرجان يحتفل السنة بمرور 51 سنة على تأسيسه. هاو كتنجموا تشوفوا الصور علشان يوتيوب ديوانا فام لايف ولا على الباج فيسبوك. دونك قرر أنه ينقل التجربة هذه لبلاده من خلال مشروع جربة هود واللي ولا وجهة عالمية لفن الشارع واستقبل عشرات الفنانين من مختلف بلدان العالم باش نحكيو معاه على الرحلة على الفن وعلى الحلمة هذية باش تكون تونس قبلة لكل الفنانين من العالم. معنا سيد هادي كنيس مؤسس المهرجان. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: السلام عليكم. شنو حالك أخت عفاف؟
0: يعيشك مرحبا.
2: شكرا على الاستضافة والله.

0: كروسة في 50 سنين تالي. توا حولناها إلى مهرجان الرسم.
1: أي بي
0: حولناها إلى مهرجان الرسم. وحبينا وضيفت الأخ من إذاعة دوتشا فيلر أمس وشاف بروحه أن حاجة سمحة ياسر. يجو الرسامة كل من العالم الكل يجون الحومة. هذه هي حومة صغيرة فيها 1500 ساكن مش كبيرة ياسر.
1: أي
0: أما يجوها برشة يجوها في النهار 10,000
1: زيرج.
0: هذه حاجة كبيرة ياسر. ويجون الرسامة كلها يرسموا على الحيوط على الطريق على الكياس لوتا يرسموا في الكياس. حاولنا
1: اللي هنا هو ستريت ارت اللي موجود في العالم اجمع. واحنا جيت فتره والله حتى باش نحل معك قوسين سي هادي بعد بعد الثوره مباشره فم برشا فنانين خرجوا وصوروا جداريات محليهم اللي يوثقوا المرحله معينه ويوثقوا ولكن للاسف من بعد تم ازالتهم. هذوما كان المفروض يقعدوا موجودين. دونك اعطيني فكره المشاركه كيفاش الاختيار الاقبال على هذا المهرجان بتاع الرسم كيفاش؟
0: احنا كونا جمعيه هنا في المانيا في جونهايم. الجمعيه هذه اولا يستثمروا منها الفلاحه اللي يبيعوا في المشروبات بتاعينهم والماكله ويبيعوا كل شيء. وعرفنا بها الحومه الصغيره هذه عرفنا بها العالم.
1: ايوه من خلال المهرجان العالم كامل عرفها الحومه هذه.
0: صحيح وهي حومه صغيره اخت عفاف مش يعني كبيره 1500 سكن كما نحكي لك. وهيك صارت في عجبتني الفكره اللي في قلاله في قلاله في جربه هود فكره اعطيهم الصحه الاولاد الكل. نروح الا في الشتاء ما تحصلتش على حتى حد من الاداره نتاعهم ولا من الاخوان باش يحبوا نعملوا شراكه بين جونهايم وجربه جربه قلاله وسويح الجرزيز. هما ثلاثه جمعيات يحبوا يكونوهم مع بعضهم وندخلوهم في ان نجموا يجونا مثال رسامه من تونس هنا لالمانيا والرسامه الالماني يمشوا لجربه وجرزيس ويكونوا في المهرجان مثل مهرجان الاسفنج ولا مهرجان في جربه في قلاله يعملوا طول التحوية يدور الدولاب قطع فاف يقول واحد
1: يولي تبادل معناها وهما يهزوا الرسومات متاعنا غاديكا وهما يجيوا لهنا حتى في إطار التبادل الثقافي والفني تكون حاجة ممتازة. قديش الفن اليوم ينجم يغير زيادة الصورة متاع منطقة كاملة ويجلب لها سياحة برايك سي هيج؟
0: أعطيك الصحة مدام عفاف جبتها النقطة بالضبط. يقربون الصداقة تقرب بين الشعوب إلا بالحاجات هذه. احنا قبل كان عندنا جمعية تونسية الألمانية. الجمعية التونسية الألمانية ضعفت ياسر يعني ما فماش تبادل بين الشعوب يعني بين تو مثلا حومتي يعني من جونهايم يمشوا لقلالة يصوروا معهم غادي ولا الاخرين بالعكس يولي ويدور الدولاب يعني وتولي حاجه يعني صدقها اخوه صحيحه مش على قاعده اخت عفاف.
1: اي ممتاز. شنو اللي ناقص احنا اليوم باش يولي عنا مهرجانات فنيه عالميه؟
0: ناقصين اخت عفاف.
1: شنو اللي ناقصنا
0: البلاد الوحيده اللي ماشي مشاركه في الحومه نتاعي انها تونس
1: يعني من العالم مشاركين كان تونس
0: صحيتي مع الناس رسامي اللي يجينا اخت عفاف اعتقد نشرف بيه نقول لهم شوفوا هذا راه رسام تونسي هذا رسام يجونا راه من جنوب امريكا من اسيا من كل الشعوب راه في الحومه هذه نجم نصور لك ونبعث لك
1: انا قاعدين نشوفوا في الصور ديجا وصلونا احنا الصور دونك قاعدين نشوفوا في بعض الصور. احنا اليوم حبينا نحييوك على المبادره هذه ونعطيوك فرصه شنو الرساله اللي تحب توصلها اليوم للتوينسه المقيمين بالخارج اللي يحبوا يستثمروا في بلادهم واللي يحبوا يحبوا يفيدوا بلادهم من خلال التجارب متاعهم في الخارج؟
0: أخت عفاف نحبوا احنا حتى أولادنا أولادنا كبروا يحبوا حتى هم يعملوا شراكة مع تونس باش يولي تونس يحبها أكثر في أعمال رسم وأعمال بارش حاجات وأعمال أي أعمال مش غير رسم بس. فهمت يا أخت عفاف هذه هي شنو نحبوا نوصلوا نعملوا شراكة بين بين الشعوب الزوز بين ألمانيا وجربة وجرزيس والا منطقة أخرى في تونس ما عندي أنا ما

0: ما عندناش فرق بين بلادنا كاملة يعني بلاد
1: طبعًا.
0: واحدة
1: طبعًا.
0: وماذا بينا أخت عفاف كيف نيجو مثال أنا التو مازال ما تحصلش على رسامة مثال باللي من جربة هما مقصرهم فرانسيس ما
1: يجيش بيهم أخت جربة مازلت ما لقيتش. هاي الدعوة مفتوحة توا إن شاء الله كان شكون يسمع فينا ينجم يتصل بيك.
0: عايشك أخت عفاف وبارك الله فيك وفي مجهودك وفي ديوان فتحت ياسر للديوان أف أم اللي يحل لنا في المشاكل
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: وشكرا أخت عفاف هيك مزيانة إن شاء الله نعاونوك وتعاونينا في الفكرة باش نقبوا بلادنا قبال
1: يا رب يا رب إن شاء الله ديما مع بلادنا. شكرا لك صديقنا هادي كنيسة مؤسس هذا المهرجان وإن شاء الله يسمعوك الرسامين ويتصلوا بيك. مهم جدا وأنه تكون شراكة ثقافية فنية الرسم على الجدران رضوان حاجة ياسر مزيانة. ماش تذكر أنت ولي بعد الثورة قديش ترسموا حاجات دي جرافيتي ياسر شبين
2: مازالوا تو دي جرافيتي مازالوا تو في في في الدندان موجودين تحت القنطرة موجودين دي جرافيتي كبار مرسومين من الثورة
1: ما فما وحود نتذكر في سانتر فيل فما وحود نتذكر في سانتر فيل نحاهم للأسف واللي كانوا كانوا ينجموا يكونوا مزار معناها احنا وقتها ثقافة كاملة متاع بليد عاش الثورة وكل شيء تذكر عاش وقتها تذكر ولا معناها عشنا ياسر الحلمة راه متاع ثورة الياسمين وعشناها بالقديه بالقديه بكل تفاصيلها بما فيهم الجرافيتي اللي وقتها كانت تعبيرة شبابية ممتازة خسارة وكها وعنو نحاوها ولا كنت لي ألو فيستيفال
3: ألو فيستيفال
1: حضرنا عاد عمرو دياب احنا باش نحكيوا على عمرو دياب بعد شوية عزيز نمشيوا له توا مباشرة
2: نمشيوا له توا مباشرة
1: يلا حاضر يلا خلينا نتعديوا ديريكتومون الفقرة
2: زوم فن
1: زوم فن
3: زوم فن
1: ايوه
2: دونك زوم فن اليوم باش تهزنا نحكيوا على واحد من الفنانين اللي محطم ارقام قياسيه هو يعني هو اول مطرب عربي دخل موسوعه غينيس للارقام القياسيه يعني يحصل على اكبر عدد من الجوائز الموسيقيه العالميه لاكثر مبيعات في الشرق الاوسط وفي العالم العربي الكل يعني أعوام متتالية 1996 2001 2007 و2013
1: أكثر فنان يحصد في الألقاب معني
2: أكثر فنان يحصد في الألقاب
1: رحاها الكل
2: معلش عارفك أنت تتفكر له غناية هكاية وتحب له
1: شوية الحقيقة أنا راني منيش ياسر من لفان متاع عمرو دياب من الأول تغرمت بالأغاني متاعه القدم تملي معاك وحبيبي يا نور العين والأولانين بالكل ومبعد تبارك الله الانتاج ولا على بعض وعلى بعض وعلى بعض معش خالط واحد باش يواكب الانتاجات متاعه وطلعت اسماء اخرى ولكن هو يعني لو في مصر كي تقول لهم عمرو دياب وحاجه توب
2: توب بالرسمي توب البهي في عمرو دياب انه يعني الجيل الكل سمعت له الجيل الكل بقى على نفس نفس نفس الريتم بقى في القمه بقى بنفس النسق يخدم بقى يجدد ويطور من روحه. نعطيه لمحه على عمرو دياب هو فنان مصري تولد في 11 اكتوبر 1961 في مدينه بورسعيد المصري وبدا مسيرته الغنائيه عام 1983 باول البوم بعنوان يا طريق
1: هذه
2: اول البوم تعرف شوية ألبومات عفاف تشهرولو أو
1: شوية أغاني أغاني
2: دونك همش نعطيك كان أهم الألبومات نور العين 1996 الألبوم هذي غير بالرسمي تاريخ الأغنية العربية خاطر حقق انتشار عالمي ترجم البرشة
1: لغات
2: وعاود غنوها للهندية للكورية للغات الكل بريسك وتعاودت تتغنيت الأغاني متاع الألبوم هذي
1: حبيبي نور العين وقتها وين تمشي وين تمشي تلقى الناس تسمع وحتى الأغنية هذي معناها أنا راني الفترة دي كزيدة حتى كي نسافر نلقاها الدور معناها تلقاها الدور في أمريكا تلقاها الدور في أي بلاد بالحق والفترة هذه كراه زيدة من الفترات الذهبية في الأغنية العربية دايوغ توا باقي كي نرجعوا للجول نرجعوا للأغاني متاع التسعينات معني قعدنا غادي
2: لأنه في الكلمة كانت عندها معنى حتى في الغنية اللحن النغمة متاع الغنية فهذاك علاش يمكن العباد تفتقد برشا الأغاني متاع التسعينات تفتقد برشا كريتم هذاك وكجوة الأغاني ذيك كيف كيف عنا الألبوم الثاني هو تملي معك عام 2000 اخترتها مجلة رولينج ستون كأحسن أغنية بوب عربية عنا زادة ألبوم وياه 2009 حقق نجاح جماهيري كبير، باع منه أكثر من 100,000 نسخة في نهار برك.
1: واو
2: نهار ولاني بركة تبعت أكثر من 100,000 نسخة.
1: واو نذكروا قبل راو كيفما السيدية يتبع عملوا الكاسيت ومن بعد ولا السيدية دونك تاو كانوا يحسبوا بعدد السيديات ولا عدد الأشرطة اللي تبعت.
2: مازال تجاوزت المبيعات 3 ملايين نسخة، 3 ملايين نسخة للألبوم هذايا، وهذا اللي يعني اللي زاد يعني علم الارقام القياسيه نتاع عمرو دياب كيف حقق رقم قياسي وحافظ على الصداره في قائمه بيلبورد عربيا ارتست. القائمه هذه تقيس مقياس يعني او مؤشرات الشعبيه نتاع الفنانين في العالم العربي. اكثر فنان عربي زاد اخذ جائزه وورلد ميوزك اووردز بسبعة جوائز، وهو الرقم الأعلى لأكثر فنان. كيف أخذها أفضل فنان مصري، أفضل فنان عربي، أفضل مطرب عربي بتصويت الجمهور. في نوفمبر 2019 سبوتيفاي فاجأت الناس الكل، زادت أغاني عمرو دياب لمنصتها وما وقفتش عند الحد ذي.
1: أيوة رحاها سبوتيفاي زادة.
2: حتى سبوتيفاي وصل لها، خصت له حملة عالمية كاملة بعنوان This is عمرو دياب، وعملت له لوحة إعلانية في قلب نيويورك.
1: واو.
2: كأول مطرب عربي تكون تصويرته موجودة في قلب نيويورك. يعني سيد وصل
1: العالمية، يلعب في العالمية معني في كاتيجوري أخرى، معني حتى في مصر كي نحكيه على فنانين ونجوم وأسماء يقول لك النجوم الكل في
2: شيرة
1: في كفة وعمر دياب حاجة أخرى.
2: هو باش نزيدك عفيف، في 2022 السيد تجاوز مليار مستمع على منصة أنغامي.
1: مليار
2: مستمع، وهو أول فنان عربي حقق الرقم هذا. نحكي وزاد على مش نحكي على بعض المواقف اللي صارت له، يمكن الموقف اللي صار له في صيف 2009 في قرطاج
1: في تونس.
2: في تونس
1: ما أنا في تونس ما يكبر في عيننا حد.
2: الموقف اللي عمل
1: عادي
2: صار له موقف وصار عليه بوليميك كبير، حكاوا عليه الجماهير، حكاوا عليه الـ يعني المنصات الاعلاميه الكل، كيفاش عمرو دياب يطلع في 2009 بصنديل على مسرح قرطاج. واختلفت الاراء بين انه الشيء هذا يمس من قيمة مسرح قرطاج وبينه شيء عادي وفنان يعني ما كانش يقصد شيء.
1: ايجي نشوفه توا في 2026 من وقتها توا صار على ركح قرطاج. هو خلينا نحط الامور في اطارها. وقتها في 2009 مازال مهرجان قرطاج ومتاعك باش تطلع تغني لازمك كسوة وصبات واقف مستوي وراك فرقة عظيمة، وكانك مراز ده كيف غوب سواغي كلاس كل شيء تطلع. كانت الأمور هكيك
2: تبدلت طول المعايير، تبدلت
1: هو من أوله يعني مختلف في لوكو في حضوره، يتحرك برشا سيرسين في اللبسة متاعه، معني ما عندوش علاقة بالاحترام أنك تلبس صنديل ولا تلبس صبات، ما عندوش علاقة.
2: ومن بعد اختفى جملة معه
1: احنا شفنا فنانين من بعد ينحيوا صباتهم جملة، معني سيرسين معني شفني هذي
2: هو المفاجأة أنه من بعد اختفى جملة ما عودش رجع معناها
1: تونس
2: ما عودش في قرطاج الحقيقة. من بعد البوليميك اللي صارت هذيك
1: من 2009
2: ما عودش شفناه في قرطاج. كيف من بين الحاجات اللي ما يعرفوهاش برشا ناس، أنه أول مرة غنى فيها عمرو دياب غنى في هو عمره 6 سنين في مهرجان في بورسعيد، وتم تكريمه من محافظ المدينة وعطاه وقت ذاك جيتار. هذه أول مرة يغني فيها عمرو دياب.
1: ده هو في ظهوره الاولاني كل كليبيته الكل بالجيتار، يبدا يعزف على الجيتار دونك ظهر الغرام بالجيتار من الصغر.
2: عمرو دياب الحقيقه قدر انه يكون مطرب الاجيال الكل، الاجيال الكل سمعته يعني من التسعينات الى حدود الان مازال محافظ على القمه. وذي عفيف يمكن النجاح الحقيقي، خاطر نجاح مش مربوط فقط
1: توصل
2: للقمه، اما كيفاش تحافظ على المكانه هذيك. يمكن الموهبه تدز معك في البدايات الحقيقه، لكن بعد انت والاستمراريه انت
1: وفريق العمل اللي يخدم معاك، لانه زدك يكون معاك فريق مهني ومكينه كامله تنجم تخدم معاك وتتواصل وانت تعرف كيفاش تتعامل معاه، لانه ياما فنانين واصوات كبيره ولكن مشيت على روحها. علاش؟ لانه فمش مخ فمش عقل وفمش
2: انت وعقليه الفنان زدك انت وعقليه الفنان. فما الفنان اللي يطور من روحه ديما، اللي يطور من امكانياته ديما، فما الفنان اللي يبقى حابس في نفس المكان في نفس البلاصة ما يزيدش، وهذا يمكن ما يخلقش نجاح
1: طبعا
2: للأسف.
1: طبعا وي. يعطيك الصحة، اختيار ممتاز. وأنه نرجع نحكيه على الهضبة، نحكيه على عمرو دياب لأنه أسطورة وبش يقعد أسطورة، مازال مواصل على كي تشوف الحفلات في مصر ومتاع عمرو دياب، يعني مش قولك عشرات الآلاف من الناس هما يعملوا كل الحفلات المفتوحة وترفع برشا ناس، فديما النجاح باهر. والنجاح كما كان يحكي لنا توا رضوان هو استمرارية، هو التزام بالعمل، هو احترام للجمهور، هو خدمة دائمة وتجديد زيادة كيف كيف، وأنك تكون مواكب للعصر، وأنك تكون في في في برشا ذكي، وهذا بلا بالمجالات الكل نتصور.
2: أكيد أكيد عفيف.
1: ولكن تلية زوم فن،
3: زوم فن.
1: جيني كومنتير والله محلي يعطي الصحة، قال لي توا حل تيك توك ولي فنان. بالحق توا راي الشهرة، أما هذيك الشهرة من ورق راو، ريتها شهرة
2: مزيفة،
1: شهرة مزيفة. مشاهير التيك توك واللي يعني مش في بالهم يصنعوا في المحتوى وهم حالين حمام، معناها مش شهرة راو هذيك، سيفغي قاعدين يصوروا بها في طرف فلوس توا،
2: والمشكل قاعدين يأثروا على جيل عفيف،
1: هذيك هذيك مصيبة أخرى، هذيك مصيبة أخرى، وسيحاسبهم الزمن وسيحاسبهم ربي على اللي قاعدين يعملوا فيه، لأنه فما حاجات ينضى لها الجبين. ولكن شهرة زائفة كرتونية وما تسويش حتى شيء، يعطيني أنت شنو قيمتك في هذه الحياة وشنو عملت وشنو أنجزت في هذه
2: بعيداً
1: الحياة،
2: على اللايكات بعيداً على الرياكتوات. كنت
1: أسكر تيك توك، من أنت معنيها شكونك؟ نسمع عمرو دياب حبيبي يا نور العين، أغنية كيما هكا تقعد قداش من عقد في بال.

0: Funny Time.
1: ديوان FM هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: فاني تايم.
1: نحكيه على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال SOS، المخيم اللي يجمع بين الترفيه والتربية والتعليم ويمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. والمميز أنه المشرفين على الصغيرات في المخيم هما الطلبة السفراء للجمعية. دوك أجواء مخيم الأمل والأثر اللي خليه في الصغيرات تعيشهم لنا مدام هاجر اللي مشاركة في برنامج دعم الأسرة بقرى الأطفال SOS. مدام هاجر أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بكم المستمعين في قناة
1: إذاعة ديوان أف إم،
2: إذاعة SN. والله الشغل كانت تجربة محلاها وبنتي فرحت بها على الاخر وفرحانه برشا برشا برشا.
1: انت مشاركه في البرنامج هذايا، نحب تحكي لي تعرف لي اكثر على برنامج دعم الاسره، معناها في كلمه شو تنجم تقول عليه مدام هاجر؟
2: كل كلمه جاوش هما بالنسبه لي انا بنتي يعني ما تنساش لي هي وصلت له تو.
1: اي احكي لي انت بنتك شاركت في مخيم الامل؟
2: شاركت في مخيم الأمل ومشيت وكنت فرحانة برشا وجيت يعني ستو نهار جاو ماشيين يعني حذر في ساعتها وفرحانة وشركت باش جديد وماما باش نمشي وعملت جو على الأخر.
1: وين مشيت بالضبط؟
2: مشيت والسوسة.
1: السوسة أي أحكي لنا على تجربتها والأثر اللي خليه فيها مخيم الأمل.
2: والله بحكم هي يعني كنت تعيش يعني في ظروف خايبة، معناها ما ظروف يعني مش متحسنة
1: سيبة.
2: فهمتني؟ بحكم قرية SOS كامارت يعني جابتني معدل باهي، فضلهم وفضل كل إنسان عاون في قرية SOS كامارت أنا نشكرهم الكل. ما شاء الله يعني قرأت جابت معدل باهي، جابت 16 اللي كنت في ظروف أخرى ما تجيبهاش.
1: وي تبارك الله تفردت معني.
2: تفردت نفسانيا واللي حبت عليه بنتي الكل نفذوها قرية SOS كامارت، مشكورين هما وكل عبد فيهم حتى بمية فرنك أنا نشكره على خاطر كما رأى بنتي فرحانة أكيد صغار أخرين زادا راهم فرحانين.
1: وي
2: فهمتني؟ وصيرتوا نهار كتير شات يعني للمخيم روحت فرحانة على الأخر على الأخر على الأخر يعني ما نشوف فيها في عينيها كين الفرحة، فرحانة على الأخر.
1: تري بيان بي مدام هاجر، دونك نشكرك برشا. واليوم شنو تحب تقول للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا للمشاركة في دعم هذا البرنامج لقرى أطفال SOS؟
2: والله أنا نقول أي عبد يفرح صغيراتنا ربي يفرحه وربي يعطيه، خاطر كيف بنتي انا فما برشا من حالات بنتي ما شاء الله يعني بفضل ماما بفضل كل عبد جاهد في قرية SOS كامارت يعني جابت لي معدل باهي 16. كنت تعيش كنت مثلا حتى كنت ترقد مثلا كانوا يرقدوا في القاعة في SOS كامارت يعني عاونوني بشوية جابوا لهم الأسيت تحسنت نفسانيا.
1: الحمد لله ربي يفضلها لك ويفرحك بها. شكرا لك يا مدام هاجر. اي تفضل.
2: ونقدم تحية لكل عبد عاون في قرية SOS كامارت ويرحم والديهم الكل ويرحم كل عبد فرح صغيراتنا.
1: شكرا جزيلا، يعطيك صحة مدام هاجر، مشاركة ببرنامج دعم الأسرة بقرى الأطفال SOS. وانتم باش تواصلوا المساهمة، نذكركم وأنه تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال، تتبرعوا بالمبلغ اللي تحبوا عليه انتم، تدخلوا على موقع www.sosve.in. رسالة نبيلة الحقيقة للناس الكل اللي نجم كل واحد حسب ما يقدر مع أي مساهمة راي مرحبا بها. دونك ادخلوا وساهموا وإلا أطلبوهم على الرقم 58 371 0002 58 371 0002. احنا نرجع لكم بعد أخبار الخمسة مباشرة، هذه فان تايم حتى للسبعة.
0: فان تايم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الخامسة مساء. ديوان اف ام عالسلامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن معادلة شهادة الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتاب تقدم به النائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وأفادت الوزارة بأن الإطار القانوني الحالي يتيح منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. عضو الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد الدكتور بشير زواوي يفيد بأن الفحص غير الجراحي قبل الولادة بتحديد جنس المولود والإجهاض الانتقائي ممنوع قانونا وغير أخلاقي، حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
3: لو دي بي ني ماهوش حاجه جديده، مي اللي صار الجدل في الحكايه انه ثم عباد اللي معناها نحب نعرف سكس دو بيبي مش كانوا بنيه مثلا نحي، اللي هو ممنوع بالقانون، ممنوع ولا اخلاقي. ليتيك لا ديونتولوجي اي لا لوا انترديز لو سكساج اوتي بيان في مش تختار انا طفله ولا طفل ونحط طفله ولا طفل ممنوع، اي نحي صغير على انه مش بالنوع الجنس اللي يستنيوا فيه الكوبل ولا عندهم منه ما يحبوش عليه، كيف بالقانون ممنوع.
2: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يستقبل اليوم أعضاء المجلسين المحليين قرطاس سيدي بوسعيد والمرسى، والحاضرون يدعون إلى فصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكة التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير ومعالجة إشكال افتقار بعض المساكن إلى الماء الصالح للشرب وتحسين البنية التحتية والعناية بوضعية عدد من المؤسسات التربوية، مطالبين بأحداث جسر علوي للمترجلين بالطريق السيارة بالمرسى للحد من الحوادث. وفي أخبار العالم، استشهدوا 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة نفذها الاحتلال استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت السلطات في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والاحتلال منذ أكثر من 2 أسبوع. الرئيس اللبناني يقول إن بقاء الاحتلال في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، في حين يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال وانتشار القوات المسلحة اللبنانية تباعا. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى فان تايم في أمان الله.
0: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم صوتكم.

0: ديوان فان
1: تبع الموسيقى.
2: انت ده اصل اللي بعتها امه منا صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
3: لا لا لا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها امه منا، وانا الطبال اللي بعتها امه منا مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: الخمسة وأربعة لدي وين فيم محمد علي كمون ضيفنا بعد شوية عنا ما نحكيه على هذا الفنان ومع هذا الفنان المتميز اللي الحقيقة اشتهر في تونس خاصة من خلال 24 بخفان وتنوعت التجارب الفنية والموسيقية وكللت كلها بالنجاح على الأقل فنيا عندما يكون عمل بأمضاء محمد علي كمون. احنا متأكدين وأنه بش يكون عمل في فالوغ أجوتي وعمل جدير بأنه يعرض للجمهور العريض. ومن بعد بش تكون ضيفتنا صوت تونسي جميل زيدة وتجربة جميلة واختيارات رائعة. نحكي على الفنانة لبنى نعمان، هذوما ضيوفنا بالنسبة لحلقة اليوم. قبل ذي كل نحب عندي تهن قبل لي يا عزيز، نحب نقول ألف ألف مبروك لآدم لوكيل ولد خو زميلتنا نرجس لوكيل على نجاحه في مناظرة السنة السادسة ودخوله للمعهد النموذجي. نقولوا له برافو برافو يا بطل، تستحق كل خير، ربي يوفقك ويحفظك وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. مبروك ليك ولكل العائلة الكريمة، ألف ألف مبروك يا الدومة. خليكم معنا إذن في المتابعة ونرجعوا لكم نزيدوا نسمع ريت النجمة 24 بارفان. أين من أروع العروض اللي حضرته في حياتي هي 24 بارفان بأمضاء محمد علي كمون.
1: Funny time.

امشي عوجة ما دام سيدك حي امشي عوجة امشي عوجة خوتك بحر وانتي عليهم موجة.

0: إريت النجمة في رؤية موسيقية رائعة وجميلة. أنا الحقيقة شاهدت فيه راهي مجروحة معني بالحق، لأنه هذا الفنان مساش خليني نقولها على مسؤوليتي، مش كل عام وكل سنة وكل زمن يجينا فنان بالقيمة هذية. تونس محظوظة بمبدعيها، وهذا الاسم سيخلده التاريخ، لأنه التاريخ شكون يخلده؟ يخلد الناس اللي تخدم على روحها، الناس المبدعة، الناس الموهوبة، الناس اللي تقدم الإضافة، الناس اللي تقدم مشاريع تحترم فيها الذائقة، نحكي هو ثقافيا وفنيا، وبالتالي سيخلده التاريخ هذا الاسم. نحكي على الفنان محمد علي كمون ضيفي. أهلا وسهلا
1: حسام عفاف، شكرا على تقديمك اللي وديتني به، وإن شاء الله ديما نكون عند حسن الظن.
0: ذي أبسط حاجة، ذي حق الفنان علينا احنا كإعلاميين، وأنه ندعم الفنانين اللي يستحقوا، المشاريع اللي تستحق، ما هيش منا يعني. محمد علي كمون، أنت كل الأعمال الحقيقة اللي أشرفت عليها واللي أنجزتها والمشاريع اللي قدمتها، من النادر وأنه في تونس نلقاو مشاريع بالجودة هذية، مشاريع فنيا ذات مستوى، جماهيريا كيف معناه الجمهور كان ديما حاضر، على مستوى التجديد الكل موجود، على مستوى التراث، حتى الاحترام للتراث، وكي ناخذوا من التراث نقدموه بطريقة راقية جدا، وفما برشا بحث وبرشا تجديد في التعامل مع التراث، أعمال اللي مختمت عليها لسنوات، معناها قبيلة نحكيت على 24 بارفان، ولكن موقفش العمل غاديكا، نوبة غرام نحكي، وعلى التانجو العربي، وعديدة هي المشاريع. ماكش متعود تعمل دي كود جول، ماكش متعود، رغم نعرفك عندي توا سنوات، رغم ما يحدث في الكواليس احيانا، وساعات واحد يبدا مستاء من حاجات، ولكن ماكش من النوع اللي يتشكى ولا يتبكى ولا يخرج يعارك، معناها هبط تدوينه في حقها ساعة كل كلمة، ولكن مع ويدك شو اللي صاير بالضبط اليوم محمد علي كمون؟ عبرت على استيائك من البرمجة الصيفية، قلت وأنه المهرجانات كلها تقريبا دي كوبي كولي، البرمجة هي بيدا من مهرجان لآخر، معني الظاهرة هذه متعودين بها.

0: بعد ما عش نستثمروا معناها حطينا فلوس كأن لو حنيهم في البحر.
1: صحيح والله كذا كتحب نحكيه مثلا على نوبة غرام.
0: هي
1: أكثر مشروع نشوفه في السنوات الأخيرة, مش خاطرني أنا كنت موجود فيه المشروع هذا كملحن وموزع, هو كمشروع تظلم, كمشروع تونسي مظلم, لأنه المشروع هذا خدمنا عليه برشا نوسيرين اللي يعرفوني في فكات برف. أنا خدمت على التراث في المشروع هذا, أنا خدمت كملحن, انتجنا 22 أغنية فيهم 18 أغنية باللهجة التونسية, وما أحوجنا إلى أغاني جديدة في اللهجة التونسية. وصدقني والله إحنا ما خرجناهمش الأغاني, أما ما فميش واحد يسمع كل أغنية ما تخيرش أغنية على أغنية, خدموا معناتها برشا جهد, وفيها الكلمات تعسرين فيهم برشا فينا محليهم, وكانت بحضور الله يرحمه سي نور الدين صمود جد سيدي الشاعر الكبير. أغنية من أغاني نوبة غرام تتحصل على الجائزة كبرى مهرجان أغنية, طلعنا فيها زوز معناتها ثنائي أول مرة في مهرجان أغنية ثنائي بنت ومعناتها ولد محليهم الشوبين يغنيوها مريم عثماني وسامة النابلي. يعني معناتها ثمنا قيمه, معناتها حاولنا نعطيه فرصه زاد للشباب الطالع الصاعد هذا, انه هو بيدو ياخذ مشعل ما نخدموش احنا. تعرف اني انا ما نستعرفش بالنجوميه, بالنسبه لي الناس معناتها الفنانين كلهم نجوم على الركح, حتى في نوعيه الكتابه العازف نجم, وفوا استياء كبير لانه يتحصل على دعم مدعوم العمل الذي من الدوله.
0: عرض واحد.
1: مش معقول عرض واحد في مهرجان قرطاج الدولي يعبي لك المسرح دون دعوات. العام هذاك اللي ما تجيو فما شكون فنان اجنبي معروف ياسر جاء 800 مقعد, معناتها 800 تذكره بيع.
0: راهو بالحق راهو فما ساعات تشوفوا قرطاج معبي, اما راهو كي تمشي للشبابيك تلقى حاجه اخرى مختلفه تماما, كل سواء فنانين عرب ولا حتى فنانين توينسا ونجوم توينسا. راهو التوينسا اللي تبيع تذاكر راهم عدد صغير جدا, البقية نعرفوا كلنا كيفاش يعبيه. أنا مشكلتي في إنتاج, مشكلتي في وزارة تدعم عمل تصرف عليه ومن بعد ما توزعوش, بعد ما يموت معناها. ديما نقولوا ماذا بينا يرجع كارتاج لإنتاج خاص بكارتاج وحاجة ممتازة. قبل العبيد كانت تجي كارتاج إلا عندك ألبوم جديد, عندك عمل جديد, عندك عرض جديد. دونك اليوم كنا عليه مثلا في الشتاء ما كناش نجمو نعملو نسخة في دار في المسرح الأوبرا في المسرح البلدي.
1: عليه معناها شنو اللي صار؟ تم رفض المشروع من المسرح الأوبرا.
0: كيفاش معناها؟
1: وبالرغم اللي هو معناتها ما عندهمش حتى شيء خير من المشروع هذا, انا نعرف يعني, لكن هوني بلاك ليستي من مسرح الاوبرا
0: ومن
1: السيده الوزيره.
0: عليه
1: هوني بلاك ليستي
0: مستنى بات سونس. مازلنا في عهد,
1: سالوه علاش
0: مازلنا في عهد قائمه السعوديه, سالوه
1: علاش تبعث في رقم معين لخارج تونس, علاش تبرمج في مشاريع معينه في كبرى المهرجانات والتظاهر الثقافيه, علاش البارح تبرمجت انا في الشارع في تبرقه جاز ومش الداخل في الركح. علاش مثلا يعني في العبيد هو السبب بليك البارح انا فرحان على البارح لعبنا في الشارع والعبيد شيخت وفرحت, لكن برشا العبيد الناس كل كيفاش مشروع كيما هكا ما كانش موجود على الركح. ميمشي انا كنت فرحان الحقيقه, بالرغم البارح عزفنا كنا اربع موسيقيين على الركح وقدمنا معناتها خدمه كبيره ياسر, معايا احمد ليتيم وبناي, معايا دليل عش بالبتري وعلي بن خليفه بالباس, عملنا طرح جاز تونسي سميته جازنا متاعنا جازنا هذيك محليها, ومعزوفات في حقهم فهمت, وكل معزوفة فيها ريحة بلاصة من تونس. أنا نظن أني
0: مشكلة شخصية,
1: بلاك ليست
0: مشكلة شخصية.
1: والله أنا ما عنديش مشكلة شخصية مع حتى بشر من الحقيقة, ما نظنش ما عندي حتى مشكلة, ولكن أفكاري نوعية ممكن يخاطرنا باهيين برشا,
0: باهيين برشا
1: ياسر علينا برا اكثر من اللازم يظهر لي. والله بالحق يظهر لي خاطرنا باهيين برشا بلاك ليستي, معناتها ما فماش. انا نقول لك انا عام مدينه الثقافه ما دخلتلهاش, عام ما دخلتلهاش, وكي دخلت لها العوامل اللي دخلت مثلا مدينه الثقافه 99% من العروض اللي عزفت فيها كانت عروض معناتها دي كوموند من دي بريفي ولا جمعيات يعني او
0: مش عبر وزاره الثقافه.
1: الاتحاد الاوروبي برمجني وهي مسرح الاوبرا ما برمجنيش, عملنا سميته انا الكادو امبوزوني يعني فهمت, خذينا شراكه معه

0: مفيدات في رمضان. نلقاو فما ماراثون الدنيا كلها مسكره ومعناتها. شوف انا الحقيقه مستاء جدا وثم ظلم كبير ياسر. فما ظلم كبير وفما معناتها مانيش من النوع اللي راني نتظلم هكاك.
1: لا نعرف هذيك علاش سالتك.
0: وان بليس نقول لك حاجه، انا السنة خدمنا برشا في الشتاء، خدمنا بالتذاكر، ناخذوا مسرح نظموا على الجيشي وعملنا 24 برفا 10 سنوات 24 برفا بتسكر، وعملنا التانجو العربي بتسكر مرتين بالتذاكر يعني فهمت يعني خدمنا. وتعرف متى اوتو برودكسيون نتعبوا يعني نقفوا على الشين دو برودكسيون كل ما عنديش برودكتور احنا راهو محمد علي كمون يخدم عندي فريق محليه ربي يخليهم الكل.
1: الى متى باش
0: نقعدوا برشا كمان معناتها برشا تعب برشا تعب برشا ظلم يعني فهمتني. وخاصه سامحني انا توا في الطومبوك بتاعي انا توا نعطي ريتو انا فورميكم سنايبر راهو. انا الدوله التونسيه صرفت عليا منحه البرا معناتها ماكش كون عارف باش تكون موسيقيين هكا فهمتني. حقيقه مستوى رديء جدا نشوف فيه في الاداره الثقافيه وفي المسؤولين للاداره الموسيقيه دو فاسون جينيرال مستوى رديء جدا بصراحه. نستحقوا خير من هكا كامل جامع عندناش دي كومبيتونس نقولوا. مشكلة هذه برك العبد لله عندي افكار مانيش موسيقي فقط. انا جامعي عندي افكار عندي فكر لتونس.
1: وهذا شفناه من خلال كل مشاريع.
0: انا ما نخدش انا الكوره مش مثلا نحب ان انا ناخذ بوست جمله يعرفوني برشا يعرفوني انا ميوزيسيان نجم نكون مدير فني ليميت نتاع فهمتي. اما ما نجمش نكون لا نحب نولي وزير ولا نحب ناخذ لهم لي بوست نتاعهم ما نحبش ما نصلحش اصلا نولي وزير انا ولا انا نصلح الركح. اما انا عندي افكار عندي افكار نعرف تونس نعرف المزيكا التونسيه شنو هي لازم تشبه بعد 50 و60 سنه. عندي فكره انا عندي فكره اللي هي مش نقعد نضرب عليها بالبونيه.
1: انت صاحب مشروع
0: ومعبوس الوزاره وزارتنا والفلوس فلوسنا والدوله دولتنا.
1: باهي مازلت باش نحكي معك محمد علي كمون صاحب المشروع الفني واللي كلنا نحكيه على مشاريع فنية. إلى أي متى باش نقعدوا نخدموا هكا في غياب معايير واضحة وكل مرة المجال الفني يستبشر خير وقت اللي يكون على رأس وزارة الثقافة فنان طبعا بعد شوفوا شنو اللي صار بالضبط نخرجوا إشهار وراجعين.
2: فن تايم
3: ببليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: تايم.
1: محمد علي كمون اليوم يقولوا أنه تظلم، يقولوا أنه أنا منيش اللوج على بوست، منيش اللوج على إدارة، أنا اللوج على روحي، حقي كفنان كمثقف، أنا صاحب مشروع. وقتاش تولي تونس محمد علي كمون؟ ماهيش باش نحكي على الاقل على جانب الثقافه، ماهيش مربوطه بوزير مشي وزير جي، وكل واحد كل وزير وشنو رؤيته، باش ما نقولوش كل وزير وشنو اصدقائه وجماعته. وقتاش نولي عن معايير واضحه، مشاريع ثقافيه، اللي مهما يكون شكونه الإداري اللي بيجي يشد الوزارة حتى شيء ما يتبدل، والمشروع الثقافي والفني يتواصل. عنا مشروع اليوم، وقتاش باش نعملوا مشروع في تونس ثقافي؟
2: هو يعني يلزمك تأسس المشروع، فما خدمة على مستوى المؤسسات الدولة، يلزمك تأسس الثقافة الوطنية ساعة تشبه لنا. يعني احنا اليوم نبدعوا رانا باش نعملوا في ثقافه مصريه وفي ثقافه اوروبيه، يعني في مدينه الثقافه، واحنا نتوا احنا ما عندنا حتى شيء يشبه لنا بالحق. راهو الفرقه الوطنيه هي نموذج مصري اي نموذج مصري
1: الفرقه الوطنيه فيها من افضل العازفين.
2: لا لا لا مش نحكي الفرقه الوطنيه كهيكل وكجماليه، مش نحكي على يوسف بليني، نحكي الفرقه الوطنيه منذ تاسيسها. فهمتني؟
1: فكرة الفرقة
2: الوطنية، يعني فلسفة الفرقة الوطنية، فرقة بصرية، تنفيذ الموسيقي متاحة تنفيذ معناتها يشبه كثيرا في الفرق المصرية. به الفوركستر السمفوني اسم مستوى ست سدل في فرنسا. به انت شنو اسست لتونس معناتها غير المو معناتها، فهمت شنو اسست؟ ونفس العازفين تلقاهم نفسهم، ونفس كل مره تلقى شله، كل مره تلقى كليك، يعني فهمت. كل مره تلقى لوبي ما يتلم هكا ويسكروا البيبان، يغلقوا المنافذ، ونفسهم يخدموا فيها في عرابن الثقافيه، العرابن الثقافيه اذا كنسميها انا، في المهرجانات الثقافيه العربونيه تلقاهم هما نفسهم. فهمتني؟ بصراحه كارثه، والله كارثه. وانا ما عندي حتى شيء ما نخسره، ما عندي حتى شيء ما نخسره. بالنسبه لي تونس عطاتني واللي يجي منها مبروك، اما لازم نقول الحقيقه. انا واحد من الناس معناتها مشاريعي تو نخدم على المستوى الدولي.
1: باهي محمد علي، خليني انا نجاوبك بطريقه اخرى. ربما يعني حد يجي يقول لك محمد علي كمان ما تكلمش، وقت اللي كان موزع هو في كل المهرجانات ودارها شليله ومليله ب 24 بارفان بوندون درا قداش من سيزون، ما سمعناش يتذمر، ما سمعناش يتظلم.
2: والله انا ما 24 بارفان فك بقعته، وكانت نوبه غرامتش بتفك بقعتها. اذا كان انت خاطر كي جا 24 بارفان فما اداره موسيقيه امنت بالمشروع هذاك واعطاته الامكانيات باش نوصل للعباد وانه طور المشروع. في نوبه غرام في الاداره الحاليه سكروا عليها، دونك ما وصلش المشروع للعباد. ما خذا حتى عرض، ذا كان قرطاج وقت
1: كمال فرجيني، انتاج خاص بكرتاج وصرفت عليه وزارة الثقافة،
2: يعني صرفت عليه وزارة الثقافة وعملنا عرض للصندوق التام. كيفاش انت تدعم عرض ما توزعوش؟ فديجا فسروا لي هذي، بربي فسروا لي كيفاش تدعم عرض ما توزعوش. هذه كيفاش تجي؟ كي تصير كوموند متاع كرياسيون تمام بين ضفرين في دول أخرى، تفرض العرض ذاك يتفرض على المهرجانات. فهمتني؟ وعرض تونسي، كلمة تونسية، كيفاش ما تلقاش في افتتاحات واختتامات؟ علاش نفس الأسامي؟ تي مش معقول، كان ما جاش كان جا معناش والله نقولوا، تي خي توزعوا في العروض بالأسامي بربي، ومن بعد نقولوا لا جمعيات المهرجانات، ما هي مدعومة من الوزارة هي ولا؟
1: طبعا.
2: يا أخي سامحني، أنت تعطيني برنامج أنت كجمعية، والبرنامج هذاك لا يرتقي إلى المستوى الإبداعي والثقافي والوطني، أنا كيفاش ندعمك؟ ما ندعمكش يا أخوي. فهمتني؟ ميزة برسا فما ضرب في الساقين، عملناه وانا عندي افتتاح صفاقس الدولي، يتم الاتصال بالوزارة بالمهرجان صفاقس، يقول لهم نحيي محمد علي كمون الافتتاح، وعندنا مطربة اكس باش تاخذ الافتتاح. خليني نقول كل شيء اليوم. ما يجيش. معناتها فما املاءات على الجمعيات هذه زادة. فما املاءات.
1: من الوزارة؟
2: بالطبيعة فما املاءات. ويلزم يكون فما املاءات عادي. اما املاءات
1: مش املاءات، لازم يكون فما
2: توجهات، فما
1: مشروع
2: توجهات
1: مش املاءات،
2: مش صحيح مش املاءات، لازم يكون فما توجهات، فما
1: سياسه ثقافيه،
2: فما سياسه ثقافيه فهم تقول يا سيدي احنا اليوم صندوق الدعم في الميدان الموسيقي فما ثلاث اربع مشاريع هذه تمشي هذه مشاريع جماهيريه لازم تكون في البرمجه الصيفيه اوبليغاتوارمو هذه حاجه واضحه يا سيدي مش في البرمجه الصيفيه في الشتاء هذا افتتاح ايام قرطاج الموسيقى هذا ايام قرطاج المسرحيه هذا ما نعرفش شنو هذه دقات شنو هذه تي وين وما ذو ما تفهمت يجيبوا في مطربين من مصر في عيد الموسيقى ونجيبوا في شنو تي فضيحه شنو ما يا اخي احنا فقر هذا كل ما عندنا شيء احنا ما عندنا شيء يعني احنا هذا كل فقراء ابداعيا وثقافيا تي فضيحه يا اخي في مصر عاملين لنا هكا سجاد احمر هما لينا احنا توا تي مش معقول مش معقول بصراحه فهمتوا برشا
1: غنى فنانين توانسة يمشيوا غنيوا زادا في مصر يمشيوا غنيوا في لبنان يمشيوا غنيوا في الخليج العربي ما حتى يكونوا
2: فما زوز ثلاثة اللي هما في الدومين متاع الشو بيز أكثريتهم فهمتي أو أسامي معناتها اللي هي شقة طريقة ويعطيهم الصحة وكبار ونحييهم ومعترفين بيهم لكن نحكيوا توا احنا فما ريسيبروسيتي انت برمجتي برمجك انت جبت لي عصفين انا نجيب نبعث لك عصفين يعني في بالي هكا معناتها ما فماش الحقيقه الساعه احنا ما ننت حتى كي ننتجوا في تونس ما فماش اصلا خلينا من الوزاره يا اخي ما فما بريفي يخدموا زادا
1: طبعا
2: اي من البريفي ما ماذا بيه واحد برك مطرب واحد او رابور واحد وميكرو واحد ماذا بيه ميكرو واحد لومير واحد ونبيع ويبيع 5000 تذكرة ويروح
1: شو هي مساله البريفي موضوع كبير برشا من جهه يعملوا اللي يحبوا من جهه وانه زيد حتى البريفي راه خلق ديناميكيه في البلاد معناها
2: وفما
1: مشاريع وخدم مع برشا
2: ما شفناهمش يضربوا بالدرابو على عتويسه برا
1: لا ما وزعوش برا نحكي لك البريفي اللي في تونس
2: يعني مش علاش عندك البريفي برا يضربوا من الفنانين الاجانب اللي ماهوش باش يخلصوا بالدولار وماهوش قاعدين يبيعوا في تونس بالدولار حتى عندناش منخرجوا رانا المشاريع نتاعنا علاه ما عندناش دي اوبيراتور دي اجون معناتها باش يخرجوا الموسيقى نتاعنا
1: انا نعرف على الاقل فما انا جون او دو ملي يجيبوا لتونس هما بيدهم يوزعوا فنانين توينسا غير الاسماء المعروفه واللي تتوزع روحها بروحها في قطر في السعوديه في احيانا في دول اخرى في الاوروب زايده على معناها للامانه زيد محمد علي باش ما نمروش كل شيء اكحل ولا كل شيء ابيض معناها اما زايده حتى هوني الفنان التونسي ما هو يلزم كله مربوط ببعضه ما يلزم يبيع انا اليوم كي تسمي لي ستار من العالم العربي باش نبيعه فاسيلمون لهنا اما انت فنان تونسي انت ديجا مازلت ما خرجتش اسمك ما خرج عملك ما خرجتش كيفاش انا كبريفي تحبني نبيعك البارا في حفلات مانيش باش نجم نبيعك البارا في حفلات
2: والله اسمعني العظمه والدجاجه معناتها تخرج الخدمه تعرف كيفاش تعملها معناتها فما برشا فنانين يجيو لتونس عمرنا ما سمعنا بهم ويعملوا لهم الاشهار اللي يلزم ويحطوا لهم باكيج اللي يلزم ويبيعوهم باغلى الاسعار ويصير يتم تسويقهم
1: نعم.
2: شوف ما
1: انا نحبك ترجع لي بلي خضر قبيله هك في وسط الحديث ياسر وجيعه وياسر غش وكل شيء جبت لي على الاوركسترا سيمفونيك شبيه الاوركسترا سيمفونيك معايا
2: قلت مستوى سيتسدل
1: اسمع
2: لا هو على مر التاريخ مش توا مش تحكي على شادي القرفي راهو مستوى الاوركسترا سيمفونيك بتاعنا هذاك مستوى يا اخي شنو نكذبوا على بعضها يعرفوا الناس كل يعرفوا الشيء هذا راهو الناس كل يعرفوا يعني على مر التاريخ مستوى اعطيوني بربع تسجل اوركسترا سيمفونيك قارنهم لي بربع الف هكا من حيث الجوده مع اوركسترا بروفيسيونيل نتاع دي جون البر ما تلقاش نعرف اللي كان فيه معناتها
1: عباد خدمت كبيره
2: انا جو بريفير نقول مدرسه والعباد يمشيو يتكونوا فيه ونعملوا عروض بيداغوجيه فهمت خير فهمت خير يعزفوا موزار مساكري مثلا فهمت خير وناخذوا في نفس الوقت 100 مليون دي بيجي في العام انا رايي هذا رايي يخصني انا نحب يكون عندنا اوركسترا سيمفونيك بيرفورمون فهمتني يبدا فيه مع عازفين بدا دي كونكور تبدا فيه فهمت كل عام فما لجنه فهمت دوليه تجي تعطيك المستوى بتاع العازفين هي تعطيني هذاك يعني بتحب تتحسن تحب تقوي معناتها المعايير الدوليه
1: ربما اليوم الناس تقولوا انه نوبه غرام ما نجمناش نوزع يوزعوه خاطر يتكلف برشا، مش كما باش يتعرض في كارتاج في سهرة واحدة، كما باش يعمل جولة ولا باش يخرج لبرا، الانتاج نتاعو مكلف، اللوجيستيك نتاعو مكلفة. شنو تقول لهم الناس هذوم؟
2: ما فهمتكش، سمعني عاودي.
1: انه مكلف، انه مكلف ياسر، وفي برشا
2: مكلف. كل كل كل عرض في اوله يبدا مكلف، ومن بعد تنحي يعني لي شارج نتاع التمارين، العرض يمشي واللي ما عادش مكلف. اما كي يرقد العرض يقعد ديما مكلف بالطبيعه. معناتها
1: فما نسخه مصغره حتى بارابور
2: لي احنا توا مش نخدموا معناتها
1: في كيما عملت في 24 بارفور
2: اي في في الرونتري هذه ان شاء الله في العوده المدرسيه، العوده الجامعيه الثقافيه، مش نخدموا انا وسيرين على نسخه مصغره. وللاسف علاش لازم نخدموا كل مره على نسخه مصغره؟ ما فهمتش علاش. اما اوبليجي باش نخدم على نسخه مصغره. اوكي، هي اول كوميديا موسيقيه اللي هي في مدينه الثقافه، تخدم لك المسرح وتخدم لك الدانس وتخدم لك الديكوراتور وتخدم لك الموسيقى وتخدم لك ليزوركستر وكل شيء، وعندك في نفس الوقت مع التعاون الدولي، عندك مشروع خدمت عليه، عندك باش تنور وجه تونس. يا اخي ما هو هذايا معناتها نحكيو عليه، معناتها للأسف
1: برشا وجيعة.
2: لا مش وجيعة،
1: ديسو، خذلين، حاسس
2: بخذلين،
1: ديغو
2: ديغو، مش وجيعة. لا لا، جلادياتور الحمد لله نخدم، والبير عملنا عرض غول، وعندنا نهار لنوف هذي قصر العبدلية إن شاء الله تونغو العربي اختتام، عندنا نهار 25 جويلية افتتاح برقة الدولي ب 24 بارفان، ونمشيو نصيفوا على رواحنا. والسلام عليكم والحمد لله يا ربي.
1: قلت زيدا وأنه قبل ما نخرج إشهار، وأنه معناش قلت أنا معناش معايير واضحة على مستوى البرمجة متاعنا الثقافية. قعدنا نتبدل كل عامين ثلاثة، ومع كل وزارة جديدة كل واحد شنو كل وزير شنو اختيارات وشنو التوجهات متاعو، شنو ينقص تونس اليوم باش نعملو مشروع ثقافي، مشروع وطني، مشروع فني، اللي يقعدوا الناس كل تتداول عليها. محمد علي كمون صعيبة معناها، لكن نحن تجارب مقارنة متاع دول أخرى، كيفاش نجمو نعملو؟
2: يزم نأسو المشروع بالنسبة لنا. نحكي على الموسيقى اللي هي ميداني، يلزم ما نحبش نحكي في الثقافة اون جينيرال، نحكي في الموسيقى. يلزم نأسو كما تم تأسيس مسرح وطني، يلزم نأسو موسيقى وطنية، فكر موسيقي وطني، مشروع موسيقي وطني، اللي هو في نفس الوقت يكون حديثي ومؤمن بتونس بتعدديتها بالجهات نتاعها، ومش كلام وفلسفه وكهو دي سلوغان. لا لا، معناتها فما خدمه فوندو تصير على التراث نتاعنا من غادي ساعه، فهمتني؟ واللي هو بيدو بطبيعته فيه لي با دو دانس نتاعو، وفيه الالوان نتاعو، وفيه معناتها الجماليات المزيانه نتاعو. انا مع تاسيس التراث في مدينة الثقافة مثلا. التراث نتاعنا مش مؤسس، ولا هو أصلا مش مؤسس حتى في المعاهد نتاع الموسيقى،
1: فمش إدارة خاصة بهذا
2: التراث. يلزمو فكر، ويلزمو معناتها تأسيس نتاع مشروع، يلزمو
1: تأسيس علمي، لازم نقولوا علمي بحثي معناها.
2: يلزم فيه التوثيق والتلقين والإبداع والبحث العلمي، هذوما الأربعة مع التراث ينجم يعطيوك اللي تحكي فيه أنت يتم تأسيسهم. وهذوم يلزمك هما بيدهم يكونوا موجودين، مش في كلمة وزارة الثقافة. لا، المسألة هذه تخص الدولة ككل، وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي. أنا أستاذ التعليم العالي، كأستاذ التعليم العالي نجم نقول لك اللي البرامج بتاع المعهد على الموسيقى ما يشبهوش يشبول
1: من الناحية.
2: يشبه عبارة أنا جبت وليد اشتر مصري اشتر مصري لبناني 50-40% فرنساوي و10% شوية البلدي هذاك التونسي.
1: رغم أنت قريت غادي وتقري غادي.
2: أنا رغم قريت غادي ونقريت غادي ونقري غادي ونقري في الماجستير موسيقى. النجم نقول لك اللي يخلطوا لي يعني في قسم الماجستير، نجم نقول لك اللي أكثريتهم يا مطربين شرقيين يا مطربين ليريك فهمتني، يا يعزفوا بيانو غربي يا يعزفوا كمانجة غربية 90% هذا هو. ومن بعد هما نفسهم راه باش تلقاه في مدينة الثقافة، هما نفسهم راهم هما نفسهم هما الأساتذة اللي باش يقريو يطلعوا أجيال
1: أكهو هذاك اللي تعلموه
2: هي بضاعتكم ردت إليكم فهمتني. هي كيفاش تتبدل الحكاية هذه؟ يلزم تأسيس إبداعي بيداغوجي علمي متعدد الجوانب على مستوى على أعلى مستوى من الدولة. يلزم التفكير في الأمور هذه. إشنية إحنا إشنية للثقافة الوطنية اللي نحب الموسيقية اللي نحبها تكون موجودة بعد 5 سنين مثلا في ديوان فيه مثلا إشنية الموسيقى اللي مش تتعدى أوتوماتيك مواخي ما تقعد تفكر أنت
1: تونسي
2: أي ما صحيح في نفس الوقت لازم تكون عندها جودة معينة ولازم تكون عندها انتشار معين وكل شيء. أبسط حاجة اللي احنا في تونس تحب تفهم التوانسة احنا كي يدخل العرس انا نحكي مع اصحابي وتلبارة قلت لهم بربي زعما يجي نهار وتتمنع الموسيقى العرب اللي نسمعها في العروسات هذيك يجي مثلا على احلى مستوى من الدوله يقول لك لا سي بو يزيو ما كليتوها ام كلثوم وورده في عرس في عروسات التوانسه يزيو مساكن مساكن ورغب عليهم وما عرفش شنو.
1: انا ريت فكرة المنع هذايا انا ضدها بتاتا في اي حاجه بعدين يجينا من منع منع، ولكن مع كل تجديد مع كل إبداع مع المحافظة على الطابع التونسي مع العمل أكثر على الروح التونسية والموسيقى التونسية. مازال معانا محمد علي كمون إشهار وراجعين.
0: فن تايم
3: بيبليسيتي.
4: تحب تونتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ركروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدائق قرطاج.

0: فاني تايم.
1: مكملين مع ضيفنا محمد علي كمون. الحقيقة محمد علي دهشرني، ما عرفتك دوخني اليوم، عرفت مش عارفة منين نكدري. نتصور برشا عبيد رم تغشوا عليك زيدا محمد علي.
2: محليهم يزيدوا تغشوا، هم بيقعدوا متغشين بربي يزيدوا تغشوا بربي سكروها هكا بدي تغاب بيه والديك وعملوا ألارم هكا في الباب هكا شير أنتي محمد علي كمون ومتابعه. اسمعني قلت لك ما عندي ما خسر، ما عندي ما نخسر، انا ما عندي ما نخسر.
1: خلينا
2: انا في مزيكتي اعمل جو على روحي،
1: خلينا نحكي هو
2: كان معناتها انا نحكي كي ما نحكيش. انا عندي مسؤوليه تاريخيه، فهمتني؟ بكل تواضع
1: وي
2: عندي مسؤوليه تاريخيه. قلت لك انا اليوم نكور عندي في سقي، انا ما في طمبكي توريت الحمد لله يا ربي، فهمت؟ وقلت لك متكون كسنايبر انا معناتها اليونيتي ديليت، فهمت؟ بكل تواضع يونيتي ديليت صرفت عليا الدولة، أمنت بيا الدولة بتاعي، خرجتني، قراتني، جبت لهم الشهيد، خدمت على روحي وقتنا بوزيسيون دو واحد معناتها
1: يعني باش نعطي للدولة، الدولة ما حبش تاخذ
2: بوزيسيون دو فورس. كنت نجم نقول نعمل فيها لا انا دكتور ترشني، لا انا وقت مشيت ثنيت الركبة ودرت في الجهات ومشيت للجبال ومشيت ننبش في الذاكرة نتاعنا وحاولت نثقف روحي في التراث نتاعنا، مش انا دكتور من السربان ومشيت نفيس انا دكتور وخلنا نعمل لكم موسيقى نتاع الرقي، لا انا وقتها فهمت لي انا اللي ليميت بتاعي، فهمت؟ انا وقتها فهمت لي ليميت بتاعي ولازم نمشي وقتها نبدا نتعلم بالحق. برا قول لي شكون عملها هذيا، برا قول لي شكون خدمها هذيا، برا اعطيني شكون خدمها، اسكو جاو استنفعوا، حاولوا يستنفعوا مني، حاولوا يستنفعوا مني غيالمون، لان ما نجم نبدل حد شيء وحدي، ما نجم نبدل حد شيء، وحتى في المعهد على الموسيقى في ماده واثنين ما تنجم نبدل حد شيء. وذلك علاش قلت لك يلزم تفكير على اعلى مستوى وطني في سياسه ثقافيه للبلاد في بخص الميدان الموسيقي. راهو احنا دي ميتون نشبه الغرب ومصر بالحق، ما عندناش رانا وديما في تفكيرنا في فكرنا اللي يخص التراث التونسي ديما عندنا نظره استعلائيه، فهمتني؟ معناتها فولكلور، فهمتني؟
1: عندنا نظرة دونية للموروث نتاعنا
2: بيان سور، عند الأكاديميين بطبيعة يشوفوا إذا كتب على الجمل والواحد ما بطبيعة. يا أخي ليش نقول أنا في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية 2016 خرجت العبيد من فما ثلاثة أربعة موسيقيين بعد درج، خاطر جبت وقتها أول مرة جماعة فهمتني مطربين من الجنوب الله يرحمه سي محمود العرفاوي ومع عصام الأمير طلعوا يغنيوا، فهمتني؟ ومع في افتتاح اللي هو وقتها كان تنحى مهرجان الأغنية واللي ديفونسور تاع مهرجان الأغنية كانوا حاضرين نهارتها، فما أربعة خمسة خرجوا يسبوا، فهمتني؟ وفما عبيد جاء السيد نتاع الاذاعه والتلفزه يجي للعبيد يقول لهم بربي سبوهم البدو اللي تجيبوهم يغنيوا، فهمتني؟
1: فنان كبير محمود العرفي ولا يرحمه
2: ما تراو راو راو ماذا موجود، فما هذا العقد موجوده. فاحنا ما حناش فخورين بالالاف السنه الحضاره نتاعنا ومش فاهمين قديش تونس بالحق ما هو يحكي على البترول. انا نشوف ما بترول في التراث في الموسيقى في تونس بالحق، والله بالحق
1: محمد علي كمون كيفاش توصف
2: كيفاش توصف
1: هويتك الموسيقيه كيفاش تصنفها كيفاش توصفها محمد علي كمون؟
2: انا نصنف روحي كموسيقي تونسي منفتح معناتها على ثقافتي سمعني لاني انا بديت بالعكس، فهمتي؟ انا بديت بالعكس، انا عازف بيانو
1: بديت بالرقي
2: بديت انا عازف بيانو وعملت الجاز اكثر من منفتح على ثقافتي. انا تو فخور ان نعتبر روحي تعمل في موسيقى تونسيه وانه اللغات اللي تعلمتها من برا اني هذيك نكسر في في في, في العناصر بتاعها خدمه للهجه موسيقيه تونسيه. وحتى بعدت على البيانو بعدت على الجاز وكل شيء، وحتى البارح تروح اللي عملته العباد اللي سمعت قالوا يا فما
1: جاز
2: نتاعنا نتاعنا تحسوا نتاعنا هذيك اثر فيها حتى كبيانيست، فهمت؟ وانا راني مع الانفتاح على الاخر وانا ضد المنع معناتها نفدلك ضد المنع ما نحبش نمنع عاد شيء، وانا مع الانفتاح بالعكس مقربه على الاخر وماذا بيا معناتها التراث اللي احكي فيه ديجا نشوفه في علاقه مع الفنون الرقميه على الاخر توا معناتها فهمتني على خاطر الامكانيات اللي تنجم تعطيها التكنولوجيا الحديثه اليوم حاجات رهيبه جدا ما هذا فهمت بالعكس انا مع الانفتاح على الاخر ولكن انا ضد انا مع البروتكسيونيزم زاده في فهمت انا مع انك تسكر شويه تسكر شويه باش تعمل حمايه سياسه حمائيه للموسيقى التونسيه يلزم اما مش موسيقى تونسيه بربي انكار بربي بجاه والديك نحكي موسيقى جران فهمت ميم كبير موسيقى تونسيه نحكي اللي تمثل الولايات الكل اللي تمثل تاريخنا الكل اللي تمثل كافه معناتها الشرائح تسمحني كافه اللهجات الموسيقيه التونسيه اللي هي متعدده
1: اللي هي مختلفه حسب مختلفة الولايات ياسر.
2: مختلفه ياسر والله العظيم ايقاعات في نفطه كان نسمعهم اكاديمي تقول لك من البيغمي والله كان انا قلت لهم تجم في جربه برك تعمل جامعه نتاع موسيقى لطبل جربه كهو وتقعد ديكودي في الجالغوريتم نتاع المات اللي في وسطه والله كيف ما نقول لك بنيش نفدلك بالحق رامان يزب أمان يكونوا فخورين باللي عنهم راه مش عادي راه نشتروا في الثقافات المصريه وهكي عيب شنو هو هذه الحاله هذه شنو هو الحاله هذه
1: امان شنو اللي ينقصنا اليوم
2: شنو الحاله هذه
1: الثراء هذه الكل اللي عنا احنا في تراثنا
2: في الموسيقى في المغرب مثلا شنو اللي نقصنا في المغرب في السبعينات جاك الجيل اللي بتاع اللي فيه جيل جلاله مثلا هذوكم معناتها امنوا عملوا هكا المزيج ما بين الجنيه وكذا وعملوا خلقوا اغنيه شعبيه والدوله معاهم واللي ميديا وكل شيء عملوا تيار وهما بيدهم ولا هما يهزي المشعل ويمثلوا الثقافه المغربيه في بلا في, في في في اماكن من العالم كيت سكيفي كو العباد اللي من الجيل نتاعي كي نتلقاو احنا كنا طلاب في طلبه في باريس احنا حافظين ام كلثوم اكثر من المصريين تلقانا والمغاربه اللي بحذينا حافظين جيل جلاله تلقاهم ما مش حافظين ام كلثوم وعبد الحليم اللي احنا حافظين المقطع الرابع والخامس والسادس اللي ما لحنوش عبد الحليم تلقاه حافظ واحد تي حاجه باهيه هي راهي حاجه ريق هي حاجه مزيانه
1: ما لازمش هي اللي تقرا
2: يا ودي كي تبدا انت تبدا تعريف في الحكايه هذيك الساعه قد بتكون عارف مش عارف اكثر من المسار واسع اكيد راهو كيتلموا المصريين ويعصفوا ويعطيوا حق خمسه من الناس
1: احنا كي نعصفوا موسيقتنا
2: احنا نروح احنا رانا شامبيون دي موند في الكوره او شامبيون دي موند في مش هكاك راهي الحكايه راهو اكثر من في الموسيقى نتاعهم سيور هذا فهمت اما نجم نكونوا احنا محلينا زاد في حكايتنا احنا في مواضيعنا احنا انا مع الفرق كلها ما ان معناتها تتطور وتكون موجوده مع انه يكون عندنا اوركسترا فني مع انه يكون عندنا فنون ليريك يعني هذاك شو اسمه الاداء الاوبرالي وكذا يكون لك اصوات طياره على الاخر
1: انا ما تجرب ناجحه الحقيقه
2: معناها يكونوا هذوكم اما اذا كان انت
1: اما هم شو الباز
2: اللي نحكوا
1: مش هو ليدونتيتي
2: ما هوش بحذاه ما عندكش بحذاه فما هكا يعني صرح ابداعي تونسي نقول لك لا سامحني برجوليه لا ما فهمت
1: ماش عندي وقت صحيح صرحنا حكينا في برشا حاجات محمد علي كمون باش تختم لي
2: فصلت لك عشيد
1: لا بالعكس لا انا خاطر كنت تعرفني قديش قلت انا من الاول شهادتي فيك مجروحه كفنان الحقيقه نمن به من الفنانين من جمله مجموعه من الفنانين اللي را فيهم تونس وريحه تونس والابداع والفالور اجوتي واللي شرفوا تونس وكنت را برشا امل من خلال 24 بارفان من خلال كل المشاريع وحتى 24 بارفان اللي خدمتها مع الاطفال وكل كنت را فيك برشا امل في المستقبل للتراث التونسي والاغنيه التونسيه والموسيقى التونسيه ما زال فما امل اليوم و اختم لي برسالة نكملوها في اقل من دقيقة
2: خلينا بحاجة بي. فما امل موجود فما برشا موسيقيين محليين في تونس فما برشا افكار باهية فما برشا مشاريع يعذروني زملائي ممكن اللي تشنجت شوية اما فما برشا ظلم الظلم هذا يزمو يقف يزمو يكون فما شوي موضوعية ما عندكش برشا مشاريع تنجم تنور لك وجه تونس بخارج تونس وفي المحافل الدولية نخلنا نشوف رواحنا في المراية إذا كان نحب نكونوا احنا غريين مؤونات أعطي فرصة للعباد اللي يستحقوا كي جيك تعاون الدولي باش تبعث فرق لخارج تونس خلي بربي الأمور العائلية دوكوتي وخلي الأمور الصديقة دوكوتي واغزر روحك في المراية قول شكون عندك اليوم دي بروجي بالحق ينجم يمثلوا تونس تتحسن تونس
1: وصلت الرسالة. شكرا محمد علي كمون، يعطيك ألف صحة، نورتني برشا برشا، إن شاء الله ترجع لنا مرة أخرى نزيد نحكي أكثر على نوبة غرام. احنا بشخجوا بالأخبار، وبعد الأخبار بيستقبلوا الفنانة لبنى نعمان.
0: فن تايم ببليسيتي. تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي .tn، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو، طور عالمك.
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: ديوان افام فلاش نيوز.
7: موجز السادسة مساء، ديوان افام، مع السلامة. ولاية بجة تتصدر منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمعة على مستوى الوطني، وفق ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزهري لمراسل ديوان فهم بالجهة.
8: المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في باجة هي في حدود 155 ألف هكتار بنسبة 15.5 من إجمالي المساحة الوطنية، وهذا رقم هام. هذاك علاش هي في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. باجة تضم 16 مؤسسة تجميع. على مستوى الولاية الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1.8 مليون قنطار بنسبة 85% قمح صلب، والبقية شعير وشوية تريتيكال وقمح ليل. بالنسبة للبذور عنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250 ألف قنطار.
7: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية المقبلة، حيث تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، كما حددت الوزارة عطلة الشتاء من 12 ديسمبر المقبل إلى 27 من الشهر ذاته، فيما تمتد عطلة الربيع من 19 مارس إلى يوم 4 أبريل 2027. تسجيل 45 عشا للسلاحف البحرية على شواطئ جزيرتي قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش لسنة 2026، وفق ما أعلنته جمعية أزرقنا الكبير، مضيفة أن فرقها توصل تنفيذ دوريات يومية على شواطئ الجزيرتين لمتابعة تعشيش السلاحف البحرية وحماية الأعشاش وجمع المعطيات العلمية اللازمة لمتابعة النوع المهدد بالانقراض. وفي أخبار العالم، البعثة الأممية تعلن توصل لجنة 4+4 للتفاهمات في تونس وتكليف فريق لصياغة الاتفاق النهائي تمهيدا لتوقيعه الأسبوع المقبل، حسب ما أفادت به قناة ليبيا الأحرار. وكشفت مصادر ليبيا متطابقة عن عقد لجنة 4+4 اجتماعا اليوم في مقر البعثة الأممية بالعاصمة تونس في إطار مواصلة المشاورات الهادفة إلى استكمال التوافقات اللازمة لتنفيذ خريطة الطريق الأممية. وكالة رويترز للأنباء تفيد نقلا عن مصدرين باكستانيين قولهما إن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا التي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بملقاسم والمشوار متواصل مع أمين فلاش سبور في أمان الله.
9: ديوان فام عسلامة
10: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
11: أحلى جبكم ونحبكم برشا ديوان فام.
9: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
12: ديوان فام، نحب نوصل نداء
13: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
9: مالا كابتن موجة سفاقس
14: على 91.2
9: تونس
14: 93.5
9: نابل والوطن القبلي
14: على 106
9: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبور.
15: أهلا بكم بداية مع السيساس ورسمين الصربي ميلوتين سيردوفيتش ميتشو لن يكون هو المدرب الجديد للنادي الصفاقسي، بالرغم من أنه المفاوضات كانت متقدمة معها جدا وكان من المنتظر أنه يوصل اليوم أو غدوة إلى تونس. بالنسبة لهوية واسم المدرب القادم للسيساس، أما سيكون أجنبي أو تونسي حاليا، زوز أسماء أخرى متاع مدربين أجانب مطروحين. نحكي على المدرب الروماني البلجيكي مارسيل رنيك، مدرب سابق في نادي جنكا البلجيكي، دينامو بوخارست الروماني، ستاندرد ليج البلجيكي، وكذلك براكوني، ولكن حاليا لا توجد أي مفاوضات رسمية. كيف كيف اسم عمار صويح مطروح، و منتظر أنه بين اليوم وغدوة فما اجتماع مهم من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص المدرب الجديد للنادي الصفاقسي. رسمي نادي رانيا سبور التركي على اليوم على تعاقده مع مهاجم السي اس اس عمر بن علي لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال نهائي بقيمة 4.2 مليون دينار، معها من نسبة هامة من إعادة بيع الملاعب مستقبلا تقريبا بنسبة 12% بحسب ما كتبته مصادر صحفية تركية. محمد عوض الريحي ظهر أيمن فريق الملعب التونسي، كما ذكرنا يوم السبت وقلنا أنه سيمضي في قادم الساعات مع نادي فيبورغ الدنماركي. اليوم رسميا نادي فيبورغ أعلن على تعاقده مع محمد عوض الريحي لمدة 4 مواسم بقيمة 150,000 أورو مع نسبة هامة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا. الملعب التونسي نجح اليوم أيضا في رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد خلاص مستحقات مدافع السابق الإيفوري عثمان وترا بقيمة 70,000 دينار. ميركاتو كرة اليد، رسميا الافريقي تعاقد اليوم مع الحارس الدولي يوسف زيان قادم من فريق النجم الساحلي بعد نهاية عقده. زيان امضى اليوم لمدة 2 مواسم بعد جلسة دامت اقل من ساعة تقريبا بينه وبين رئيس الفرح حسين قندورة صفر، اتفقوا فيها 2 اطراف وامضى رسميا زيان لمدة 2 مواسم. كما قلنا نذكر ان الافريقي تعاقد ذات الاسبوع الفارط مع حارس المنتخب نادي ترومبلي الفرنسي سابقا ياسين بلقايد لمدة 2 مواسم. بكأس العالم ومواجهات الدورة 16 اليوم الأصباح، منتخب إنجلترا فاز 3 أهداف مقابل هدفين أمام منتخب المكسيك وترشح كيف كيف للدور الربع النهائي. واليوم بداية من الساعة 8 بعد أقل من ساعتين قمة ودربي بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت، نخليكم مع برنامج فان تايم.
16: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
17: 9.2.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة الفن تايم، كاملين معكم حتى للسبعة متاع العشية. ريفتي فرحانة برشا برشا واني نستقبلها في الاستوديو، فرضت اسمها في أكثر من مجال، صوت جميل، صوت صادق، وصل للجمهور من خلال أعمال خاصة، من خلال مشاريع فنية مهمة، حضورها على الرقح أين الراح حضور يختلف على كل الفنانين. عندها حاجة يا سبحان الله، معناها كي تراها هي هكا ظريفة وذميمة وكل شيء هكا في الصغير، وعندها وقفة على الركح حاجة أخرى سبحانك يا ربي، يعطيها هيلة ويعطيها طاقة. عمري قلته لك الكلام هذية، بالحق كي نشوفها على المسرح نشوف حاجة أخرى، حاجة أخرى، فرحانة. وأنه بحذية لبنى نعمين، أهلا وسهلا.
2: عيشك عيشك عفيف، عيشك على الكريم،
1: بالحق يا لبنى، قديش محليك على المسرح،
2: نعرف من قلبك وينينيك هكا ليشعلوا
1: قلوب قلوب
2: قلوب قلوب،
1: خاطر مش سهل المسرح والركح، مش سهل معناها كل حركة، كل غزرة، كل تلفيتة، كل بلاصتها،
2: الكل حقيقي، خاطر الكل صادق، الكل من القلب، والكل عنده معنى، خاطر المسرح هو بلاصة انك تولد المعنى، انك تعطي معنى للناس، تعطيهم تصويرة مزيانة، تعطيهم ايموسيون، تعطيهم فكرة، تعطيهم محبة، تقسم معهم الطاقة هذيك والمومو والإحساس هذيك. دونك نحبه أنا المسرح، داير ديما نقولهم أنا نحب المسرح أكثر من استوديو.
1: أنا عرفتك فنانة قبل ما نعرف اللي أنت ممثلة ساعة دابوغ، أنا عرفتك مطربة قبل ما نعرف اللي أنت مسرحية وممثلة مسرحية، بعد كي قالوا لي يرحمها ريم حمروني، هي اللي حلت لي عينها، قالت لي ربت المسرح راي لبنى ممثلة مسرحية غولة زيدة. دونك بعد فهمت أنه الفنان كي يبدأ عنده تكوين مسرحي حضوره بش يكون مختلف على غيره.
2: أكيد هو الحاجة ذيك أنا عندي ملي أنا صغيرة، ما فهم حاجة يعطيها لك ربي، نتاع ربي هذيك
1: موهبة،
2: يعني أنا موهبة، أنا ملي صغيرة لسان بلاصة نرتاح فيها، يعني من كنت غني في كورال الأطفال وأنا صغيرة، كنت سوليست في كورال الأطفال، وكنت نطلع نغني نخلي الببليك يغني الرفران بعدي، عايشة دور النجمة أنا صغيرة يعني كان عندي علاقة سبيسيال بالمسرح ملي أنا صغيرة. وبعد بيان سور قريت في المعهد العالي في المسرح، أكيد يعني وليت نعرف التقنيات ونتحكم فيها البلاصة هذيك، يعني هي متاعي، تولي كأني ملكي.
1: تتبخبخي لسين معنى هذي، يعني نحسوه في الأدي متاعك.
2: صحيح، نحس روحي هكا في بلاستي في داري، جسوي شموة ودير حتى مثلا على فاس تنحيت الصبات، وكنت ديما يا نطلع حفيانة يا نحي صباتي في وسط العرض، ولين خاطر تلمو نرتاح غادي، تلمو أنا ماذا بيا نبدأ حفيانة باش نمس الركح، فهمت
1: الركح.
2: دونك عندي علاقة خي سبيسيال بالركح، وقرايتي للمسرح زي ده عطاتني هيك المعرفة والراحة زيادة، الأريحية كما قلت لك في علاقة بالمسرح،
1: في كل تفاصيل المسرح، معناها من حضور، من كوستيوم، من بعض التفاصيل في المكياج، بعض التفاصيل في الوشم أحيانا، معناها حسب التيم وحسب المشروع اللي تقدم. باش نجيو باش نرجع ونحكيو على ذي كل، ولكن خلينا نبدأ من التتويج العربي إلى افتتاح مهرجان الحمامات الدولي، باش نحكيو على الهيري بيت. دونك قبل ما نحكيو على افتتاح مهرجان الحمامات الدولي لازم نقفوا عند العمل اللي وقع اختياره باش يفتتح الدورة هذية، مسرحية الهيري بيت للمخرجة وفي الطبوبي، نذكروا اللي هو انتاج مشترك ما بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، وجمعة نخبة من أبرز الممثلين المسرحيين في تونس، من بينهم فاطمة بن سعيدين، ضيفتنا لبنى نعمين، منيرة الزكراوي، أميمة البحري، صابرين عمر وغيرهم،
2: العمل ومحمد بوزيد
1: ومحمد بوزيد. العمل حقق نجاح لافت الحقيقة، وتحصل على التانيث الذهبي في أيام قرطاج المسرحية في الدورة 26، جائزة أفضل عمل متكامل في مهرجان مواسم الإبداع اللي نظمها المسرح الوطني التونسي، ونالت لبنى نعمين جائزة أفضل أداء نسائي، وتحصلت الفنانة فاطمة بن سعيدين على جائزة أفضل ممثلة، وتوج العمل بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كأفضل عمل مسرحي عربي في المهرجان العربي للمسرح بالقاهرة مصر. ظهر لي من أهم، معناها طبعا مع كل حبنا واحترامنا لمسرحنا والأعمالنا، ولكن أنه تفتكوا جائزة مثل هذه من القاهرة ومن مصر، ما هيش حاجة سهلة بالكل.
2: أكيد ما هيش حاجة سهلة، أما ياسر كانت حاجة إيفيدانت. يعني الحاجة اللي نتذكرها في مهرجان المسرح العربي في القاهرة أنه الناس كل يعني الجمهور وحتى المسرحيين اللي جاوا هم مشاركين مشاركين بعروض، هم يعرضونا هكا في الأوتيل كي نبدأ نفطر ولا نتعشى ولا حاجة، قلنا الجائزة عندكم
1: عارفوا يعني عارفين
2: عندكم الجائزة عندكم، حتى نهارة اللي يعني الاختتام وبش يوزعوا الجوائز الكل، وقت اللي دخلنا للدار الأوبرا كلهم قالوا لنا عندكم الجائزة اليوم ساي، احنا بالعمل سخيفوا فما تسريب صار ولا حاجة، هو اللي الكلهم قال عندكم يعني غريب كان ما يعطيكمش الجائزة، لو كان مستحق الجائزة كانت مستحقة حتى في أيام قطاج المسرحية
1: طبعا.
2: يعني فما مثلا المخرج العراقي لعرض الجدار وقتها اللي هو خذي التانيت الفضي، يعني خذي الجائزة الفضية، احنا خذينا الذهبية، هو قاعد قدامنا في السالة ودار قال لنا مستحقة استحقوها معناها سيتي محليها، خاطر الناس كل اتفقت اللي العرض هذاك يستحق الجوائز اللي خذاهم، يعني خذاهم عن جدارة مش كان متفق عليه، يعني اللجنة تتفق كلها في انه
1: بالإجماع. والمسرح التونسي على امتداد الزمن رائد في حصد الجوائز في العالم العربي، معناها رغم اللي معنيش برشا انتاج، رغم اللي حتى الاقبال على المسرح مش كيما

0: أعمالها الجاية أكثر يا ربي. الهاريبات زادا الهاريبات زادا ماخذ جايزة من الجمهور إن الرافي معناها خاطر العروض اللي عملناها الكل من اللي بدأ العرض من اللي من لافون بروميير لحد الآن العروض كلها كومبلي كسوا في تونس في المسرح الوطني ولا في الجهات اللي هي مش حاجة سهلة إنك تعبي في الجهات يعني يكونوا المسارح معبية والجمهور يقعد برشا يصفق وهي حاجة ياسر تفرح وتشرف معناها.
1: الهاري بيت دونك في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي كان منتظر هذايا شنو كانت ردة فعلك؟
0: والله فرحنا أما كان مستحق يعني مش غرور هذايا اما مستحق خاطر العمل هذيك تعبنا برشا عليه راهو معناها كسوابه فيك تعبت عليه في الكتابه وقعد برشا باش خذي المسرح الوطني زاد معاها في الانتاج دونك تعرف اللي عمليه الانتاج في المسرح ياسر صعيبه وليت في تونس عمل تصعب فهمت ديما اكل
1: خاصه مسرحيه جماعيه معناها خاطر قعدنا معنا في الوان منشو احنا ولا
0: صحيت ما عاد حد يراهن على المسرح الحقيقي يعني هذاك هو المسرح الحقيقي اللي هو فيه حكايه وفيه شخصيات وفيه برشا شخصيات حد ما عاد يراهن معناها كان المهبول كيف ما وفى يعني مهبوله فنيا اللي هي تاخذ على عاتقها ان هي تجيب 6 ممثلين سيرسين ماهيش حاجه سهله وتعمل عرض في ساعه و25 دقيقه في 6 ممثلين وسته ممثلين هذوكم ياخذوا نفس الوقت ونفس الزخم نتاع الدور مش حاجه سهله معناها مش عبد مسكون حقيقه بالمسرح ومسكون بتجربته وجدي في العمل دونك انا بالنسبه لي افتتاح مهرجان حمامات هو استحقاق لعمل تعبنا عليه
1: معاك انا في الاستحقاق هذايا ما فيش حتى ادنى شك بشهاده النقاد وبشهاده الجمهور وجوائز اللي نلتوها الى حد الان ولكن انه تعرض في مسرح الحمامات عنده الخصوصيه نتاعو الجمهور اللي باش يحضر عنده الخصوصيه نتاعو جمهور حمامات وكل شيء دونك احكي لي شويه على الاستعداد كيفاش يكون الاحساس بالمسؤوليه لافتتاح المهرجان
0: هو انا كنت مستحقه واش انا مش خايفه
1: مثلا هذيك شنو حسستني راهو لبنى حسستني مش ندخل
0: ذيك نعطيكم الأمل نقول لكم
1: عطيني طال جنب لي
0: بالنسبة لي العرض باش يكون عرض صعيب علينا معناها خاطر مهرجان حمامات خاطر الافتتاح خاطر مسؤولية الافتتاح وعلى خاطر المسرح يلزم يرجع يفك بلاستو في المهرجانات وهذا رهان من رهاناتنا معناها احنا المسرحيين رهاننا انه راهو المسرح نجم تتفرج فيه في بلانير وتستمتع وتخرج بفكره وتخرج بضحكه وتخرج ببكيه وتخرج بايموشن وتخرج بحكايه وتخرج برجع بفلسفه دونك مش معناه هذا اللي احنا زعما ذوكم ابطال العالم وصفا داخلين هكا ندزوا في
1: جمهور الحمامات معروف
0: بدينا نبرفوا ديجا معناها وش نقعدوا البيريود الجاي كلها في حمامات حتى ايش للعرض دي ريبيتيسيون غادي سور بلاس على خاطر المسرح هذاك يلزمو ريبيتيسيون سبيسيال اللي هو
1: حماس اكثر ولا ضغط اكثر؟
0: حماس وضغط الزوز حماس ضغط مش ضغط خاطر الحقيقة احنا استنسنا بالضغط يعني استنسنا بالديسيبلين والخدمة ديما ديما ديما ديما فهمت يعني احنا كي نمشيو عنا عرض في قبلي نمشيو لافي ونبرفو غادي ليلتها في المسرح وكل شيء دونك فما اكزيجونس وفما ديسيبلين وفما جدية برشا في العمل اللي احنا مستنسين بها مع وفاء فما جديدة علينا دونك ونخدمو في برشا متعة زيادة احنا رانا نخدمو في برشا حب وبرشا متعة وحتى كان نتعبو اما ديما فما مستمتعين معنا اما انه الافتتاح هذايا عنده متطلباته العرض المسرح طالب حاجات يعني طالب ان نكونوا موجودين غادي طالب ان نبرفوا الوقت هذايا الكل على خاطر احنا باش نلعبوا اون بلانير مش نلعبوا في بوات ايطاليان كيما كنا مستنسين
1: حتى الركح يختلف على المسرح العادي
0: طاقته تختلف
1: على الحضور الجمهور
0: كل شيء هذايا قريت له حسابه المخرجة وهذا اللي باش نخدموا عليه باش يشوفوا الهاري بيت اما في نسخه حمامات في روح حمامات في روح مش يتبدل العرض اكيد ولكن باش يكون فيه حاجات تخص المسرح وخاصيه المسرح المفتوح مسرح الهواء الطلق
1: بعد الحمامات وين باش تكون المحطه الجايه للهاري بيت
0: مازلنا ما نعرفوش انا الحقيقه مازلنا ما عندناش وهذا اللي مستغربينه انا ديجا
1: ما فماش مازل

0: ما توزعتش.
1: فما حاجات اما مازالت ماهيش اكيده ما نجمش نقول عليها خاطر مازالت ماهيش اكيده. اما اللي توقعني اللي باش يكون فما تورني كبيره في الصيف
0: المعرض
1: معناها في مهرجانات الكبيره الكل نتاع تونس معناها فهمت الكبيره والصغيره اما خاصه المهرجانات الكبيره يعني توقعنا ان يكون في بنزرت يكون في سوسه يكون في صفاقس في المسارح الكبرى الكل دونك حتى كارتاج معناها
0: مازال ما عندكمش توا تاكيدات من حتى مهرجان اخر؟
1: لا ما عنديش تاكيدات لا كان وهذا علاش قلت لك معناها العرض ناجح ومطلوب ومحبوب وكل شيء
0: وجمهوره موجود
1: الوصفه
0: كل موجوده معناها مازال التوزيع
1: في
0: انتظار التوزيع تعالوا نشوفوا باش نسمعوا يا وليدي ربنا نعمين مهدي المولهي ما عرف كيفاش
1: ومهدي المولهي سلم عليه هو راني عندهم حمامات سنه بالتوفيق ان شاء الله فرحت انه هو باش يعمل عرض موسيقي معناها مهدي يزيم استوديو نحب نراو سوسان اكثر
0: ولا دونك نسمعوا ونرجعوا باش نحكيوا على لبنى باش نحكيوا زاد وين نجموا نلقاو لبنى ابار الهيري بيتا

0: يا وليدي عمل لي مهدي المولي هذا لبنان عمان ضيفتنا هذا المسي لمسلسل الخطيفة مسلسل أثر فينا برشا وأنا ديما أقول أي جنريك راهو ينجم يكون إضافة كبيرة للعمل الدرامي ويخليه يزيدوا في النجاح.
1: بطبيعة هو الجنريك يزيد في نجاح العمل والجنريك يحكي على العمل يعني هي هو النجاح متاع الخطيفة الجنريك
0: انه يحطنا دون لو بان
1: يحطك دون لو بان
0: يعني يحطك في المود اصلا انت شنو اللي جاي من بعد بالحلقه
1: وبعد كي تعرف الحكايه تولي تتعلق اكثر معناها لما الناس قالوا لي يقولوا بعد نرجعوا كاننا نسمعوا فيها اوترومون الاغنيه
0: تبدا تسمع في الاغنيه وتتفرج فيها وميمتون تشوف فيها ديجا
1: فيها تصاور الاغنيه وهو مهدي ديما وقت اللي عيط لي باش نغنيها قال لي
0: كلمات شكون
1: كلمات حموده حمودة سمحني راني أنا منيش راقدة مليح
0: ميسيش كي نذكرو تنذكرو اسمه باش نحكيو على الموسيقى ولكن قبل هذيك عندنا زوز تواريخ بالنسبة لمسرحية الهريبات اللي تم تأكيدهم الآن وقت اللي احنا نعديو في الأغنية
1: حمودة فلاح
0: حمودة فلاح كلمة حمودة فلاح يا وليدي دونك في انتظار وأنه بقية المهرجانات يأكدوا البرمجة متاعهم عندنا زوز تواريخ أخرى لبنى بالنسبة للهريبات دونك عندنا غرة أوت باش يكون في المنستير إن شاء الله وحدش أوت في بوغرنين مازال خاطر البرمجة كل ما طلعتش متاع بقية المهرجانات
1: هي أنا راهو نورمال مو آخر واحدة تقولوا الكلام هذا أنا مستنسة كل عام يقولوا لي عندك مهرجانات تقول لهم والله مازالوا ما كلمونيش إن شاء الله أنا نستنى فهمت دونك نتمنى أنه يولي الواقع خير معناه بعد أنه المهرجانات تكون على بكري منظمة والفنانين يكون عندهم كالندري نتاعهم واضحة
0: كما كنا قبل
1: كما كنا قبل
0: انا نتذكر ما الحقيقه معني بدايتي في الاعلام وفي التلفزه كانت في المجال الثقافي وفي المجال الفني فكنا كي نستدعاو الفنانين في الشتاء في افريل في ماي ديجا الليجندا تبدا معبيه نعرفوا المهرجانات نعرفوا وين باش يغنيو يعرفوا رواحهم هما وين مبرمجين في انا مهرجانات
1: توا ولينا تلقى روحك
0: معناها جويل يا رانا معناها توا العباد مازالت ما عندهاش تواريخ
1: جويل تلقى روحك في فلو هذيك دونك ما متعرفش وقتاش كيفاش كل شيء دونك سي ان بو
0: فمام وين باش نلقاوك غنائيا سينو
1: انا بيدي عندي مهرجانات اما زدت ماهمش اكيدين معناها مازال في نيغوسياسيون عرض لبنى نعمان أغنية معناها الولادة شوية من الولادة شوية من كان يا مكان دونك tous ce répertoire اللي خاطر مثلا حكين كي قعدت نغني الوليدة كاو ديما نلقاهم يقولون مثلا غني لافنو غني وطن غني دونك وليت عملت مزج لبنى. رجعت حطيت وهذاك هو عرض لبنى نعمان اغنياتي خاطر عرضي هو اكثر اغنياتي في حاجات تراث صغيره اما اكثر اغنياتي انا
0: كلها اكثر انتاج خاص
1: كلها الحان دي كرياسيون ويطلبوهم الناس في العروض دونك وليت نخلط معناها بين الولاده وبين كان يا مكان
0: داكوغ عندك بعض التواريخ المؤكدة ولا مازال؟
1: لا مازلت ماهيش مؤكدة التواريخ دوب ما تأكد نهبط أنا على ريزو سوسيو وكل شيء بقول لهم أنا مركزة برشا راني مع الهيري بيت خاطر العرض هذا يعني لي برشا المسرحية هذه تعني لي برشا في كاريري في ثنيتي في حبي للمسرح في حبي لفن التمثيل أي أنا عمري ما بعدت عليه راهو المسرح أما هي الحياة فهمت كيما توا مثلا أنا زاد عملت مشروع راهو مسرحي غنائي مع رضوان المدب في فرنسا اسمه لو كاباري دو لا روز بلونش عمناول قلت عمناول عملت تورني زاده في فرنسا بيه يعني ما بعدتش انا على المسرح كومبليتمون راهو اما قعدت نمشي ونجي بيناتهم فهمت وديما كي تاخذ ان بروجي مسرحي مثلا كيما الهريبات يلزمو وقت يلزمو تفرغ جسدي ذهني متنجمش تعمل معه برشا برشا حاجات فهمت نجم تسجل غنايه تنجم انا ها وكوني نحب
0: يطلب
1: نسجلها
0: تفرغ
1: وما خلطش نسجلها باش نخرجها اخر الصيف خاطر توا في الصيف عندي تورني نتاع الهريبات والعروض نتاعي نتاع الموسيقى دونك متنجمش تعمل هذاك كانش كان يبدا عندك اون برود كبيره وراك معناها ماكينه كبيره وراك كل اللي تبدا ناس تخدم لك في اكيب اندرا كيفك كيما ذوك نتاع العالم الاخر اللي ما يشبهلناش فهمت دونك باش يحكي واقع بواقعيه كل بروجي يسمو ياخذ وقته ياخذ حقه فهمت دونك انا توا سنة عندي العروض نتاع الهريبات وعندي العروض نتاع الموسيقى نتاعي لين العام الجاي ندخل في مشروع موسيقي جديد ان شاء الله هو وياخذ هو زاد حقه وقته
0: لبنى باقي رغم كل شيء التنهيد قبل سؤال رغم الصعوبات ورغم صعوبة الطريق اللي اخترته روحك ولكن مازلت تؤمن بأنه يلزمها انتاجها وانتاجها الخاص والكرياسيون وما هيش يسر في الـ في الـ في الكافر وفي إعادة الأغاني
1: تجمير البيت
0: كما برشا تسمي تجمير البيت
1: اي تجمير البيت بيانسور ما انا بالنسبة لي فنان يلزم يكون عنده مشروع ويحاول رغم الصعاب انه يكون عنده مشروع ويكون عنده بصمته
0: لكن ما نجحتش الفكره هذه لبنى
1: ما نجحتش خاطر الواقع مرير في تونس خاطر نفهمه انا اما زاد ما نفهموش في بلايس فما الزون دو كونفور وفما اللي بالحق يحاولوا مش منجمين اما فما برشا سلموا خاطر فدوا خاطر ما عندهمش طول نفس وخاطر هما اصلا ما عندهمش مشروع خاطر الإنسان اللي عنده مشروع يكبش فيه هك بساقيه بيديه خاطر يحب يحكي حكاية خاطر اللي يغني في الدنيا واللي مثل عنده مشروع في الحياة عنده مشروع إنساني عنده فكرة يحب يخليها في العالم هذا يحب يحكي حكاية في العالم هذا يحب يخلي بصمة في العالم هذا تنفع الإنسانية مش جست يقعد يعاد ملا علاش وردة عملت غنياتها مال علاش فيروز عملت اغنياتها مال علاش ام كلثوم عملت اغنيات مال علاش وعلاش وعلاش وعلاش كان انا باش نقعد نعيش حياتي الكل كمغنيه عندي صوت نقعد نعاود في اغنيات الناس والناس مرتاحه الناس الجمهور يحب راهو يغني
0: ولا هذاك شو نقول لك الجمهور معناها تجي تحكي مع فنان يقول لك انا الجمهور يطلب مني وانه باش نغني هكاك الجمهور يحب هكاك الجمهور باقي يرجع حتى الجمهور. على المنصات للاغاني القديمه نعرف. للروائع القديمه
1: نعرف علاش على خاطر زاد الجمهور اللي دون لا نوستالجي ديما وكان ما تعطيهوش حاجه انت دسمه زاده يقعد يقول لك ماذا بيا نرجع الغادي ماذا بيا نقعد غادي اما فما دي جينيراسيون جدد راهم توا معني انا توا نخمم في جينيراسيون نغم راه نحب نحكي معنا غم انا توا نحب نحكي معنا غم وجيلها بطريقتي ما غير ما نولي انا نعمل في درا شنو معناها مش نعمل كيبوب ولكن كيبوب احنا ميوزك مثلا اما باش نحاول نقرب لهم صغار
0: احنا توا باش تحاول تقرب لهم صغار معاك ولكن احنا توا في عصر الديجيتال تراو انه انت لبنى حضورك على الديجيتال كافي وانك باش تخاطب الاجيال هذه
1: ينجم يولي كافي ينجم يولي كافي انا قاعده نحاول انه يولي كافي اما انا بالنسبه ليا في مرحله معينه زاده يلزم يكون فما ان بروجي كولتوريل في البلاد اللي يحتوي هذه المشاريع الكل ويحطها اون فالور خاطر الفنان وحده كي يبدا ما فماش دي بروديكتور في البلاد ما ينجمش يعمل كل شيء وحده حتى في الديجيتال راه اما انا كي نعمل في الديجيتال ماذا بيا مثالش نغني غنية الفيروز خطرين نحبها فيروز باشا ونحب ديما نغني لها مثلا أما إذن نغني غنياتي للناس إذن الناس تسمع لي أنا عندي زادة غنيات عندي منقول أنا زادة بصوتي هذايا نحب نحكي حكايتي أنا فهمت مش حكاية فيروز خط فيروز حكيت حكايتها
0: بيحكي لي حكاية فيروز
1: على لبنان وحكيت
0: لا أحكي لي حكاية توا أنا نحب حكاية فيروز حكاية الوردة حكاية الميادة أحكي لي حكاية الفنان آخر هاي.
1: فنان آخر أما أغنية أنا نحبها البريود هذه مغرومة بها
0: نحينا الموسيقى
1: وديع الصافي بهي
0: وي طبعا
1: كنت حنان ليش غيرتو

0: الله الله الله الله، حضرتك قلت لها غني لي، مشيت اخترت لنا ام خصولي ماهوش مستهلك ماهوش تجاري، مشيت الحاجه هكا المستوى ما هبطوش عليه.
1: قالوا ليه؟ مش خاطر انا خدت الحاجات نعملهم بقلبي عفاف، بالحق الغنيه هذه مليانه بها المده اللي فاتت، نسمع فيها برشا ونحب فيها، وسمعتها برشا اصوات بصوت وديع واصوات ناس اخرين غنيتها، دونك هكاك الحاجه اللي نحبها ونحسها نقولها. مش ديما عندي الكوتي براغماتيك، نحب نعدي ايموشن للناس، نحبهم يكتشفوا زاد حاجات محلاها، خاطر باهي انك تغني المسموع ديما بيهي هذيك.
0: أما تي بتغنيش جملة المسموع؟
1: والله نغني، علاش ما غنيتش حبيتك، تنسيت النوم، غنيت سألوني الناس، غنيت برشا غنية مسموعة
0: برشا.
1: أي ما حتى ألف ليلة وليلة عندها برشا
0: برشا
1: مش فرق كبير معنا.
0: ماني أنا نحب نبدلها اختياراتها ليه مش نبدلك، نحب نطعم الاختيارات متاعك.
1: والله نوعدك عفيف أني أنا مش نعمل فيديو في تيك توك على خاطرك أنت بالبيت
0: مش نستمتع
1: فيديوهات في تيك توك نغني فيهم اغنيات هكا ام كلثوم ورده على الجو راهو، اما انا شنو نقعد نغني
0: واغانيك
1: اللي يشبه لي
0: مشنو.
1: فهمت؟ خاطر انا
0: حتى اغانينا التوانسه،
1: حتى اغانينا التوانسه نغني الجويني، انا نحب برشا الجويني، نحب برشا نحب برشا برشا
0: قولي حاجه للجويني.
1: الجويني
0: شنو تتذكر عليك نغني مثلا؟
1: جويني
0: شنو تحب؟ حتى انا هكا حاجه شرقيه وحاجه تونسيه
1: نغني. اختار معايا يا اما اللي تعدى وفات، يا اما الاخرى اللي نحبها برشا.
0: نعرفش
1: نسيتها، استنى تنقلك
0: يتعدى وفات
1: تباني.

0: الله ميرسي يا خو بخاطرك
1: عايشك
0: ميرسي لبنى. دونك هذا نكملوا نحكيوا شويه على الديجيتال وعلى اليوم فما اغاني فما فنانين ولا يعملوا اغاني سبيسيالمون للتيك توك يقول لك الاغنيه هذه تنجح تيك توك المقطع هذا يلزم يقف في الديوري هذايا باش تتعود لي وتتغنى التيك توك ترى حاجه باهيه
1: هي باهية ومش باهية هي باهية في علاقة بأنه هذا العصر زلنا نحاول نكونوا
0: للترويج
1: أي للترويج ولا أما ما تحس اللي كل شيء ولا سريع حتى الأحاسيس ولات سريعة حتى الأحاسيس ولات إفمية
0: في ساعة تجي في ساعة تمشي
1: في ساعة حتى اللي يحب
0: في ساعة حبينا في ساعة كرانا
1: يحبك وبعد ماش يحبك سو صاحبات هكا أصدقاء بعد فجأة بعد جمعتين يعني حتى العلاقات ولات سريعة ما عادش فما السؤال عن الحقيقة كما يقول محمود درويش ما عادش الحقيقة هي الأساس في الحياة يعني الحقيقة متاعك ومتاع أهمية الحياة وقيمتها الحياة أصلا نحس هذاك يعني موجود برشا في كل شيء توا في لي ريزو سوسيو انك لازم تشوف ومضات
0: مستهلك سكرولينغ هذيك
1: ماشي خلينا نركزوا وتقلق وكل شيء دونك هذاك المخ يستانس بيه
0: طبعا
1: وكان احنا نسلموا له المخ زاد باش يسلم له عادي هذاك دونك انا بالنسبه لي هو واقع مرير عايزيني نتعامل معاه باش نقعد موجوده ولكن زادة ما عنديش استعداد اني انا نتفسخ نتفسخ انا كانسانه كشخصيه في في في الكونتينيو نتاعي اللي نقدم فيه جوست باش الجمهور يقول باهي هذيك باهيه فهمت يعني الجمهور عندك مسؤوليه انت ناحيته ما لازمكش تسربي له
0: يعاود لي الجمله كيفاش الجمهور عندك مسؤوليه
1: انت عندك مسؤوليه ناحيته
0: انت تتصور توا الفنانين قاعدين يخموا في المسؤوليه اللي عندهم قدام الجمهور
1: لا هما الاكثريه ما يخموش الاكثريه معناه يخموا في في رواحهم
0: في التراند في النجاح
1: في النجاح
0: في يضرب الشو يعمل فلوس
1: في
0: طبعا
1: في الـ في النارسيسيزم فهمت اي ما مش هذيك هدف الفن الحقيقي معناه انا منيش فجاه باش نحيد عليه المسار هذاك في اللي في قلبي واللي في فكري نجم كما قلت لك نحاول نطوع روحي نكون سوب الاكثر كما يحكي معايا المانجر تاعي رضوان على يقول لي
0: باهي رضوان كلمني نعملولها مخطط
1: رضوان يقول باهي مسالش نعرف هذه ما تحبهاش اما هات نعملوا هذه هكا تشبه لك فهمت يعني هذا مهم انك تخدم مع حد
0: اي خاطر في الاخر باش تقعد تخدم روحك كهو
1: اي ما نخدمش روحي انا مش قاعده نخدم روحي
0: توسع الجمهور
1: واللي يدل على هذا انه عندي جمهور انا يحافظ غنياتي ويحبهم ويحب حتى طريقتي في الحياه ويحب حتى الكونتينيو نتاعي يحبه خاطره بسيط خاطره شبه لي زاده فهمت يعني انا ما نحبش حاجات سوفيستيكيلي مش انا حتى كي نحاول نعملهم يطلعوا
0: درا كيفاش
1: فهمت دونك نحاول نكون حقيقيه اكثر من نجم معناها في عالم ماهوش حقيقي ماهيش معادله سهله نعرف ما انا قاعده نحاول والله قاعده نحاول باش نوصل اكثر للناس راهو معناها نوصل لهم صوتي
0: مع الحفاظ
1: أكثر
0: على
1: مع الحفاظ على مسؤوليتي ناحيتهم معناها خاطر انا نقدم فيه ليهم هما نعمل فيه روحي اكيد انا نحب هالحاجه ذيك ونحبها برشا اما زيد نعمل فيه للناس نعمل باش نخلي فيهم اثر باش نوصل لهم فكره احساس حاجه محلاها نغذي فيهم حاجه
0: كل كرسي ذيك كان يشهد ولا فنان معناها قال لي نحب نخلي اثر معني ولا ضيف ولا ضيف سجل يا تاريخ
1: هي الحياه اختيارات راهي معناها يا اون دو اسومي نو شوا في الاخر حتى كان في وقت
0: نحسوا
1: احباط ونحسوا اللي ماناش ماخذين حقنا واللي الثنيه اللي اختار كانت صعيبة وقاسية أما هذاك اللي اخترته يلزمني أنا نكون قد وللآخر نكون قد كلمتي قد فكرتي قد صدقي معني نكون صادقة جوسكو بو أكيد في وسط الباركور نكون أنا أكيد في وسط الباركور أكيد باش نحاول نكون سوبل أكثر باش نخلق للناس أكثر مش أكثر من هذا معناها وباش زيدا ناخذ حقي كفنانة في تواجدي في قيمتي في المسارح اللي حقني نطلع عليهم معناها خاطر تغير ديما انه فنان يعمل انتاج ويبدع ويكتب ويخلق معناه ويلقى روحه مش في مسارح قد جهده وفنان يغني في اغنيات العباد وعنده
0: يعمل في دليل على انستغرام وتيك توك طبعا موزع.
1: بارادوكس هو هو بارادوكس اما ماهوش بيدي زاده ماهوش بيدي وحدي فهمت حتى الجمهور يزيد يتحمل مسؤوليه كبيره اما مشكل الجمهور خاطر الجمهور تخدم عليه باش هو يخلط الغادي زيد الجمهور هو بيدو في بلايص ضحيه
0: احنا خلينا نقولوها في حاجه لمشروع ثقافي فني متفقين فيه معناها السياسه الدوله كامله في لتاسيس لمشروع ثقافي فني طبعاً. وطني تونسي معناه مستقبل
1: هي المسؤوليه الاولى
0: رغم اللي بعض التجارب كنا نحكيه في الكواليس لبنى جات مراحل محليها وقدمنا فيهم وجاوا مشاريع نذكرهم ياسر محليهم انت نضال يحيوي روضه عبد الله برشا محليهم ولا فما عروض فما في مدينه الثقافه في كرتاج معناها تقسمت هكا صارت ديناميكيه ومن بعد سبحان الله علاش حاجه نبداوها وما نكملوهاش نحكي على مستوى الاختيارات
1: على لازم يكون فما مشروع ثقافي هو يلزم يكون فما شكون حامل لمشروع ثقافي واضح عنده الاسس نتاعو عنده العرس نتاعو عارف روحه وين ماشي وشنو يحب يعمل في البلاد وللعباد وللشعب هذا خاطر الثقافه هي هي روح الشعب كان انت تمشي البلاد شوارعها نظيفه خاطر الثقافه نتاعها موجودة بقوة معناه مربوط ببعضه
0: كل شيء
1: الثقافة مش الغناء والمسرح والموسيقى كل شيء الثقافة شي الشعب المثقف واللي يتفرج وعينيه مليانة بالجمال وبالحب والواحد تلقاها شوارع نظيفة كله مربوط ببعضه كله مربوط ببعضه دوك فما مشروع ثقافي يلزم يتأسس له ومش وحده الفنان يعملوا فنان اللي قد روحه تو يقعد مكبش واللي يهزوا التيار ده ويهزوا التيار واللي يتعب ويفد زاده ويسلم نفهموه خاطر زاده الحقيقه مش كل واحد عنده طول نفسه كل واحد عنده ظروفه
0: عنده ظروف
1: اما المشروع راهو مشروع ثقافي
0: مشروع دولة. دوله مشروع دوله
1: كانت دوله مسلمه في المشروع ما تعمل
0: في اقل من 30 ثانيه كلمه الختام للجمهور للناس اللي تبع فينا واللي باش يحضروا ان شاء الله في الافتتاح في مهرجان حمامات الدولي مع الهيري بيت شنو تحب
1: كلمه الختام انا نحب نقول لهم يجوا تفرجوا في المسرح يجوا تفرجوا في الهيري بيت 11 جويليا مهرجان حمامات الدولي باش تشوفوا عرض جميل عرض محترم عرض جدي عرض مسرحي جميل جدا واقولها معناها بكل فخر وبكل ثقه يجوا شوفوا ممثلين رائعين شوفوا اخراج جميل شوفوا ابكيوا اضحكوا
0: عيشوا فكره يجوا عيشوا
1: معانا بالحق انا نوعدهم حاسه قلبي قاعد يقول لي احنا شنا نعملوا عرض مزيان
0: ان شاء الله يا رب
1: قد مهرجان حمامات وقد جمهور مهرجان حمامات اللي انا نحبه ونعرفه مليح خابزته يعني نعرفه مليح قديش محليه وقديش ذواق وكل شيء نتمنى انهم يستمتعوا كما احنا اكيد باش نستمتعوا الممثلين سورسين ونحب نقول كلمه واحده في الاخر اللي افتتاح مهرجان حمامات بوفاة طبوبي ما هوش حاجة زعما افتتحنا بمرأة اي المرأة راهي قادرة تعمل اكثر من هكا في البلاد وقاعدة تعمل في حاجات رهيبة في البلاد المرأة ولا مش مزية تاخذوا مرأة الافتتاح بالعكس هي قدوا عن جدارة زيدا
0: شكرا الفنانة والممثلة الجميلة قلبا وقالبا لبنى النعمي الهيري بيت زيدا نهار غرة اوت في المنستير ونهار 11 اوت في بوغرنين في انتظار بقية المواعيد وانا نشكركم برشا على المتابعة ونعطيكم موعد في حلقة غدوة كما العادة من فان تايم من 4 لـ7 ميرسي بوكو عزيز العوني كان معنا في الاخراج حسين يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي شقلت لي لبنى
1: عايشك عفيف ديما نستمتع بالحوار
0: حتينا.
1: معك نحبك برشا
0: حتينا عايشك شكرا شدلي الخياتي كانت معنا في الاعداد متابعة طيبة لبقيت برامج ديوانا فام نقعد وترايف مع كبل فولارة مع لبنى نعطي

0: Publicité. محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة. ديوان افام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزبري يدعو لتسريع نسق تنفيذ المشاريع العمومية بالجهات وحلحلة المعطل منها، مشددا على ضرورة تقييم برامج البنايات المدنية الحالية وتكثيف التنسيق لضبط أولويات الصيانة، وذلك خلال أشغال الندوة الأولى للمصالح الجهوية للبنايات المدنية، وذلك بهدف توحيد مناهج العمل بين مختلف الإدارات ورفع العراقيل الإدارية والفنية ودعم اللامركزية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد عزم الوزارة تعميم المقاربات البيداغوجية الحديثة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات والبرامج التكوينية إثر استكمال مشروع شراكة مع الجانب الفرنسي مكن من تعزيز قدرات 1363 أستاذا جامعيا في مجالات استراتيجية متعددة. تسجيل 45 عشا للسلاحف البحرية على شواطئ جزيرتي كوريا منذ انطلاق موسم التعشيش لسنة 2026 وفق ما أعلنته جمعية أزرقنا الكبير، مضيفة أن فرقها تواصل تنفيذ دوريات يومية على شواطئ جزيرتي كوريا الصغرى والكبرى لمتابعة تعشيش السلاحف البحرية وحماية الأعشاش وجمع المعطيات العلمية اللازمة لمتابعة النوع المهدد بالانقراض. إلى الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تفيد بأن أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة حتى الآن. وكالة رويترز تنقل عن مصدرين من باكستان أن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا التي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. نهاية الموجز الإخباري. محمد أمي خنوش الآن. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
4: ديوان أفام. ديوان أفام. صوتكم. بوليتيك. سوسيال. أكتواليتي. إيكونومي. سبور. وكان فاتتك حاجة؟ تلقاها على السيت ويب ديوان أفام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان أفام 93.5 91.2. يخليكم up to date. مونديال إكسبرس.
5: مساء الخير، اهلا بكم. بداية مع مقابلات الدورة الـ 16 لليوم. اليوم الأصبح المنتخب الإنجليزي فاز مع منتخب المكسيك 3 أهداف مقابل هدفين. الشوط الأول انتهى هدفين مقابل هدف لمنتخب إنجلترا. أهداف منتخب إنجلترا تسجلوا عن طريق بيلينغهام في زوز مناسبات، وهدف سجله هاري كين من ضربة جزاء في دقيقة 60، وهدف منتخب المكسيك جات عن طريق خوليان كونيونس في الشوط الأول في دقيقة 42، وهدف كان سجله راول خيمينيز في دقيقة 69. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، بداية من الساعة 8 ليلا دربي شبه الجزيرة الإبرية بين منتخب البرتغال ومنتخب إسبانيا. رونالدو في مواجهة لامين يامال. بالنسبة للتشكيلة متاع زوز منتخبات البرتغال، ديو كوستا، جو كانسيلو، روبن دياش، رينتو فيجن، ونوميندز، جو نيفيش، فيتينا، بيدرو نيتو، برونو فرنانديز، جو فيليكس، وكريستيانو رونالدو. بالنسبة لمنتخب إسبانيا، أوناي سيمون، ماركو كوريا، لابورت، كوبارسي، بيدرو بورو، رودري، بيدري، أليكس باينا، دانيول مولا، لامين يامال، وميكيل أورزابال كمهاجم رقم 9. جدل كبير بعد الغاء الورقة الحمراء اللي كانت تحصل عليها مهاجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فلوريان بالوغون ضد منتخب البوسنة. لجنة الانضباط في الفيفا بطريقة غريبة جدا ألغت الكارتون روج عن طريق التصويت. دونالد ترامب رئيس أمريكا كان توجه بالشكر لجياني إنفانتينو اللي أثار برشا جدل، بل بعد مطلب هو ترامب من إنفانتينو إلغاء الورقة الحمراء متاع مهاجم الولايات المتحدة الأمريكية بالوغون. قرار خلى اليوفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم يقدموا طعن ضد هذا القرار، ولكن الفيفا تثبت نفس القرار. بالوغون باش يكون متواجد في مقابلة بلجيكا لحساب الدور ربع النهائي. وبترتيب الهدفين لحد الآن صراع بين 3 ملاعبي على لقب الهداف متاع كأس العالم. هالاند بعد ثنائية البارح يصبح عنده 7 أهداف، نفس الشيء مبابي 7 أهداف، وكذلك ميسي 7 أهداف. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلوب
4: مونديال إكسبريس. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: بليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للاحد من السبعة حتى للعشرة متاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا, وين ما كنتوا قاصدين ربي وين ما كنتوا ماشيين. نقول لكم خليوا الموسيقى علينا سيغمون كيما العاده برشا موسيقى والبلاي ليست مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما. نسلم على ايمن المسعودي سيد المخرج ايمون قارس كوم دابيتود, هذا كيما العاده الكليشيه اللي ما فيهش توا دوبوي 10 سنين وانا نعيط كاكا ايمون كوميم كوميم 10 سنين. نسلم عليك ايمون عندي برشا ما خدمتش معاك. نسلم عليكم انتوما, هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. برشا موسيقى كيما قلت لكم من توا حتى للعشره, وكيف كيف زاد نتابعوا في المباريات نتاع المنتخب البرتغالي والمنتخب الاسباني. دقائق قليله تبدا المباراة هذية, المباراة اللي كريستيانو رونالدو كان صرح وقال انه من اهم المباريات اللي بشكون في تاريخه. يا تورا يا فورا على كل اللي نجم نقولوه. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الزوز, فما برشا كورة اللي مش تفرجوا فيها, والايمات الجاية ديجا تقول لنا انه فما برشا كورة في الكوب دي موند. نحكي بيان ايفيدامون سورتو على المباراة اللي استناو فيها الجماهير الكل, مباراة نهار الخميس بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. مش برشا كورة وبر الور لابش نشيخو فمشي ما ينسيونا شوية في مردود نسور قرطاج. على كل إن أنا أقول لكم كيما العادة برشا موسيقى. البداية متاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة بشي اسمه ثامر حسني في خلونا نشوفكو تاني.

فما أكثر من هاك عمر دياب تيلا ويسكيد نانسي عجرم يونا لاينة تيولايت هذوما الموسيقى اللي مباشرة باش تلقاها معنا ميتوسويس باش خليكم مع موسيقى مزيانة برشا زا كيبل أوت أوف ذا دارك هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بني كوت أنتم تسمعوا في نايت كلوب

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكس جوي بي.
1: في أسخنة؟
2: إيه، شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 إنفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
1: تيه، على الكمبريسور؟
2: ليه، على الكليماتيزور الكل.
1: على كل شيء؟
2: إيه، موتور، سبليت وحتى التليكوموند زادة.
1: دوا فهمت عليه جوك بيه.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
3: ماكسويل for a better life.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف وان شاء الله تكونوا شيخين وين ما كنتوا. فيكم برشا تاو مروحين من الشط سيجر روحكم دوغا دوغا طريق السلامه. ان شاء الله لكل مستعملي التاريخ انا نقول لكم زيدوا في الحس على خاطر برشا موسيقى حلوه تونسكم وين ما كنتوا ماشيين. نتنسيكم زاد في النهار يمكن تعب ديبيت سمان. اليوم نعرف برشا اللي رجعوا الخدمه شويه بونوك شويه خدمه شويه جوجمه دونك يقول لك العشيه ماذا بيه نتفرهد نعمل غدسه كيك شويه نعمل تبحيره ولا اللي هو اون بليز لكم تحطوا ديوان وتسمعوا برشا موسيقى ديراكتومون. نمشي مع بعضنا جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس اليوم اختار تاني نرجع بكم الموسيقى جيبسي. بعد شوية مش تسمعوا جوزيمي كارمغنا مش تسمعوا روزاليا في ديمي نومبري مش تسمعوا انديا مارتينيز في لاخيتانا بابلو البوران نوفايا يسير توت سويت جيبسي كينجز في فولاري. هذه الموسيقى متاعنا نقول لكم بونيكوت. احنا رجع معكم شوية اخر جستمون بعد الاخبار خليكم معنا برانشي تسمعوا ساعتنا الثانية في

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة، ديوان افام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية القادمة في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتنطلق السنة الجامعية القادمة حسب المنشور يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة للمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن معادلة شهادة الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وأضافت الوزارة بأن الإطار القانوني الحالي يتيح منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. ولاية باجة تتصدر منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من أجمل 8.4 مليون قنطار مجمعة على المستوى الوطني، وفق ما أفادت به الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء. إلى الشأن الدولي، وصول نعش المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مدينة قم جنوب طهران بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي اليوم بعد موكب وداعي أقيم له في العاصمة الإيرانية بمشاركة حشود غفيرة. ومن المقرر أن يقام غدا جزء من مراسم تشييع المرشد الأعلى الذي قتل خلال الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. السلطات الأوكرانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على أوكرانيا اليوم إلى 21 قتيلا. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان فام عسلمة.
4: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان افهم نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس،
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم. ديوان افام فلاش سبور.
9: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شوية نحكي على انطلاق مباراة القمة في شبه الجزيرة الإيبيرية بين إسبانيا وبرتغال، لكن قبل هذا نبدأ بالنادي الصفاقسي اللي رسميا أنهى التفاوض مع المدرب الصربي ميلون سريدوفيتش ميتشو اللي لن يكون هو المدرب الجديد للنادي الصفاقسي رغم تقدم المفاوضات اللي كانت جدية بين الطرفين. بالنسبة للمدرب كان منتظر يكون اليوم أو غدوة في صفاقس قبل إلغاء السفر رسميا، منتظر أنه يكون اجتماع ليلة أو غدوة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب القادم والأسماء المطروحة، من بينهم مدرب الروماني البلجيكي ميرسيا رادينكو، كيف عمر سويح وأسماء تونسية أخرى. رسميا نادي ألانيا سبور التركي أعلن اليوم تعاقده مع المهاجم السابق لنادي صفاقسي عمر بن علي لمدة 4 مواسم في صفقة بيع نهائي بلغت 4.2 مليون دينار، معهم نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا بنسبة 12% لمصلحة النادي صفاقسي. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد، المدرب الأول هو الروماني لاورينسيو ريجي كامف، بالنسبة للمساعد الأول باش يكون فيوريل، المدرب المساعد الثاني أمين النفاتي، المعدل بدني الأول سليم لبرق، المعدل بدني الثاني حسين الكسوري، مدرب الحراس مبروك العكرمي. انطلاق تحضيرات الذاكر باش يكون بداية من 12 جويلية، باش يكون ثمة تربص في عين دراهم ثم تربص ثاني يتم الإعلان عليه لاحقا من إدارة الترجي. هيئة الحكماء للنجم الرياضي الساحلي وافقت على تركيب المقترحة للهيئة التسييرية الجديدة لتنطلق في عملها في قادم الساعات. بالنسبة للهيئة تتكون الأسماء التالية: كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية، محمد لديب نائب رئيس، محمد صالح التريتر باش يكون عضو، معه جلول بن سوسية، مروان تفيفحة، مع الإشارة أنه الهيئة التسييرية باش تقوم بتسيير دواليب النجم الساحلي إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية جديدة. الملعب التونسي نجح اليوم في رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد خلاص مستحقات مدافع السابق الإيفواري أوسمان وترا بقيمة 70,000 دينار. المنجي بحر تراجع رسميا عن قرار الاستقالة من رئاسة نادي رياضي لحمام الأنف. نذكر أنه بحر كان قدم استقالته قبل نهاية الموسم الفارط اللي انتهى بصعود الفريق إلى الرابطة المحترفة الأولى، مع الإشارة أنه الهمهامة يسعى في الفترة القادمة لخلاص ديونه من أجل استخراج رخصة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نختم بزوز ماتشوات في ثمن نهائي مونديال 2026. منذ دقائق انطلق ديربي شبه جزيرة الإبر بين إسبانيا والبرتغال. منتخب إسبانيا بدأ بتشكيلة تالية: في المرمى ديفيد سيمون، في خط الدفاع بيدرو بورو، كوبارسي، إمريك لابورت ومارك كوكوريا، في خط وسط الميدان بيدري، رودري وداني أولمو، في الأتاك نقاو لامين يامال، بايانا وأويار زبال. بالنسبة للمنتخب البرتغال في حراسة المرمى دييغو كوشتا، في خط الدفاع كانسيلو، روبن دياش، فيغا ومينديش، في خط الوسط جواو نيفيش، معهم فيتينيا وبرونو فرنانديش، في خط الهجوم جواو فيليكس، بيدرو نيتو وكريستيانو رونالدو. بداية من الماضي ساعة متاع الفجر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والمنتخب البلجيكي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحيا فلسطين.
8: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

مرحبا بكم جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, إن شاء الله قاعدين هكا شيخين ديجا في الكهرباء عاملين شيخة مع الـ مع الـ مع الموسيقى. فيكم برشا اللي توا نتخيل أنا سايب الكهرباء متاعه وهبط يتفرج على الماتش على مباراة قوية برشا بين البرتغال وإسبانيا, مباراة رائعة جدا. مساعنا وأيمون قاعدين نتبعوا بصراحة المنتخب الإسباني قاعد واخذ الغوليف في الماتش, لكن ما نعرفوش على الكورة. هذوما عبيد ما تعرفش عليهم وقتاش شكون يمارك شكون يرجع شكون حسيله. مباراة ممتعة ممتعة جدا جدا. أنتوكا نقول لكم إذا كان مكمش قاعدين تتفرجوا سيغمون قاعدين تسمعوا فينا توا, نقول لكم إن شاء الله عاملين بون كيف ديراكتومون. باش نرجع بكم للأغاني القديمة, نرجع بكم للبيلبورد متاع 2001.

في أولديز. أولديز كيما قلت لكم مازلنا متواصلين مع البيلبورد متاع عام 2001 وديريكتومون نرجع اليوم مع المرتبة 39 وين نلقاو كريد ويذ أرمز وايد أوبن. الموسيقى هذيا اللي أنا أقول لكم أنه فما أغاني تتولد من لحظة شخصية جدا لكنها توصل للملايين الناس, وهذا بالضبط اللي صار مع ويذ أرمز وايد أوبن فرقة الروك الأمريكية كريد. الموسيقى فينا المو تحكي على سنتيمون يمكن يعيشوه كل عاشو كل أب, كل أب ولا كل بو قاعد يستنى توا في بيبي ولا حاجة يعرف السنتيمون هذي ويعرف التساؤلات اللي موجودة في وسط الغنية, والله لا تحرم حد من الأحساس هذي. بطبيعة الغنية صدرت عام 2000 ضمن ألبوم يومن كلاي وكانت أكبر نجاح في مسيرة الفرقة ووصلت إلى المركز الأول في الولايات المتحدة لتولي من بعد واحدة من أشهر غني الروك في بداية الألفية. وراء الغنية قصة حقيقية نحكيه على المغني سكوت ستيب اللي كتبها بعد ما عرف انه باش يولي اب. وقتها عاش ميلانج بين الفرحه والخوف والمسؤوليه وبدا يتسائل كيفاش باش تكون حياه الطفل متاعي وهل باش نكون الاب اللي يتمناه ولا لا, والتساؤلات هذيك الكل اللي يعيشها اي اب قاعد يستنى في المولود متاعه. لهنا كلمات الغنيه فيها برشا امل وعود, هي رساله من اب لبوه من اب لابنه سامحوني قبل حتى ما يشوفه, يعبر فيه على رغبته في منحه حياه افضل واستقباله زوج يكيدين محلولين, وهي العبارة اللي اعطت الغنية عنوانها. موسيقيا تبدأ الغنية بهدوء مع دي جيتار من بعد تكبر تدريجيا حتى لين توصل الكورس قوي ومؤثر جدا, وهو الأسلوب اللي يميز كريد وخلى الغنية تحمل إحساس صادق وقوي في نفس الوقت. فازت With Arms Wide Open بجائزة الجرامي أوردز الأفضل غنية روك, وما زالت حتى لليوم تعتبر من أكثر الأغاني تأثيرا عند كل من عاش تجربة الأبوة والأمومة.

في صيف 2001 قدمت النجمة العالمية جانيت جاكسون واحدة من أكثر أغانيها خفة، نحكيه على Someone to Call My Lover، وهي الغنية اللي تحتفل بالحب والبدايات الجديدة والتفاؤل. الموسيقى صدرت ضمن ألبوم All For You، وجات في فترة كانت جانيت تعيش فيها نجاح كبير برشا، وتأكد مرة أخرى مكانتها كواحدة من أهم نجمات البوب والغنبي. ما يميز الغنية هو الأجواء الفاني متاحة بعد تجارب عاطفية صعيبة. تتحدث جانيت على رغبتها في العثور على شخص يشارك الحياة ويمنحها شعور بالسعادة والاستقرار. المساج بسيط برشا، مهما كانت التجارب السابقة يبقى الأمل في الحب موجود ديما. موسيقيا الغنية تتميز بلحن فريش اللي استوحى جزء من غنية فانتورا هاي واي سامحوني لفرقة أمريكا هاي واي.

0: how we do.
1: All right. And you say,

في بداية الألفينية شهدت ولادة نجم بريطاني غير شكل الليغنبي في أوروبا هو غريغ ديفيد، وأول خطوة نحو النجومية كانت بالغناء الشهيرة متاعه فيلمين. الموسيقى اللي خرجت عام 2000 كأول سينجل من ألبوم Born to Do It وحققت نجاح كبير برشا، وين وصلت للمركز الأول في بريطانيا وقدمت للعالم صوت جديد يعمل في ميلانج بين الليغنبي وبين اليو كي جراج وبإيقاع عصري وخفيف برشا. الموسيقى تحكي على شيء بيحاول أنه يتلاقى مع الحبيبة متاعه ويعمل رونديفو يحب يشوفها، ولكن الأمور ما تمشيش كيما خطط هو. لهنا غريغ ديفيد وكأنه يحكي لصاحبه تفاصيل اللي صار، وهذا اللي خلى الغنية قريبة برشا من الناس، لأنه في الوقت ذاك كان صعيب أنك تقابل حبيبتك، ولا سيرتو اللي عاشوا في التسعينات وفترة الألفينات وأيمن منهم تعرفوا معناها ما كانش سهل أنك راه تقابل حبيبتك ولا اللي هو معناها كان هكا لطف بك ربي عندك شكون يوصل لكم رسائل ما بيناتكم سينو تقعد ما تشوفهاش بالعامين وثلاث سنين. على كل الموسيقى تحكي كما قلت على الحكايه ذايا اللي ميزة فيلمين هو اسلوب غريغ ديفيد بالصوت نتاعو بالطبيعه والغناء القريب من الكلام مع ايقاعات نتاع اليو كي جراج اللي كانت وقتها تحقق انتشار كبير في بريطانيا قبل ما توصل للعالم. نجاح الغناء فتح الابواب امام غريغ ديفيد وخليه واحد من ابرز نجوم الموسيقى البريطانيه في بدايه الالفيه، خاصه انه اثبت انه الفنان البريطاني ينجم ينافس بقوه في عالم الـ R&B اللي كان سيطر عليه الاسماء الامريكيه.

كان فما ثنائي خلى بسمه كبيره في عالم الغنبي، فهو كيتي اي جوجو بعد النجاح الكبير الغنيه نتاعهم All My Life، رجع الاخوان هذوما بغنيه رومانتيك كبيره برشا عنوانها Crazy. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم EX، وقدموا جانب هادي برشا وعادي في من ثنائي اللي كان معروف بالصوت، كانوا معروفين بالاصوات القويه نتاعهم وقدرتهم على نقل الاحساس بكل صدق. الموسيقى تحكي على شخص يحب لدرجه انه يحس نفسه مجنون من كثرة الوحش والتعلق بطرف الآخر. الغنية تتناول الحب بكل ضعف وقوته وتأكد أن المشاعر الحقيقية تخلي الإنسان يتصرف بطريقة ما كانش يتوقعها. موسيقيا الغنية تعتمد على بيانو، تعتمد على آلات وتارية خفيفة مع أغموني فوكال مزيانة برشا بين كيسي وجوجو هايلي، وهذا الأسلوب اللي يميز الثنائي وخلى عملهم تعيش السنوات. ورغم أنه كريزي ما حققش نفس النجاح الأسطوري All My Life، إلا أنها بقات من الأغاني المحبوبة عند عشاق الR&B على خاطرها تحمل نفس الصدق والرومانسية اللي اشتهروا بها الثنائي. كريزي غنية ذكرنا أن الحب الحقيقي غير الإنسان وساعات يخليه يتصرف بجنون، لكن جنون جميل اسمه العشق.

0: れからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
1: ヘッベンガ。
2: في المرتبة 35 وفي عام 2001 قلبت ميسي إليوت موازين البوب بغنية مختلفة تماما على كل اللي كان موجود في الوقت ذاك. Get Your Freak On الغنية اللي صدرت كأول سينجل من ألبوم So Addictive وكانت إعلان واضح إنه ميسي متبعش الموضة هي اللي تصنعها فينا الموم. سر تميز الغنية كان في الانتاج العبقري لتام بلاند اللي ميز اللي عمل ميلانج بين اللي قاعدت على البوب مع أصوات مستوحاة من الموسيقى الهندية والأسيوية في خطوة كانت جريئة جدا في الوقت ذاك. النتيجة كانت بيت موسيقي غريب برشا جديد لكنه يتكبت في الراس بيان سور. اما ميسي إليوت في خدمة اداء كله ثقة وطاقة وشجعت الناس على التحرر والاستمتاع بالدانس والموسيقى من غير تعقيد ولا حتى تصنع، وهذا بالضبط اللي خلى الغنية تتحول الى نشيد في الحفلات والنوادي حول العالم. الكليب كان ثوري بنفس القدر، زاد باخراج مبتكر برشا لدانس مش تقليديين، ازياء جريئة، واكد مرة اخرى انه ميسي إليوت كانت من اكثر الفنانات ابداعا وتاثيرا في الجيل نتاعها. الغنية فازت بعد جواز واصبحت من اهم الكلاسيك نتاع لي بوب في الالفيه الجديده، ومازال حتى لليوم تعتبر واحده من افضل الاغاني اللي اعادت تعريف شكل وايقاع موسيقى الراب.

0: في ساعة سلطنة.
1: الطقس والغنيه هذي اللي باش نسموها لعبد الحليم، متعرف تاع شنو نتاع ركشة على البحر؟ توا نسمع البحر كانون، يمكن ما يمشي مش في حوت اي حاشا عويناتكم هكا يقولوا على الحوت فابني، وتبدا الموسيقى هذي في البافل كيما عارفينها، ما غير ما تقلقوا اللي بجنبكم بطبيعه، ملمومين في العائله، ملمومين لاصحاب، تعملوا في ضحكه تكويره بوتيتر هكا في اخر الغروب، قال المصري، ولكن الموسيقى هذيك هو شنو ينجم يكون جوها. ان شاء الله تكونوا تعملوا بها بون كيف سواح. هذه مش تكون تسويت الموسيقى من عند عبد الحليم حافظ. شويه خير تكونوا معكم الاخبار مع بهيره العوجي، وكيف كيف زاد الفلاش سبور مع قدور، واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب. We'll be right back.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز 9 ديوان اف ام. عسلمة. الباحث والمختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة يكشف عن توقعات مناخية ترجح قدوم خريف مبكر وممطر في تونس مع تسجيل تساقطات تفوق المعدلات العادية ونزول منخفضات جوية بداية من شهر سبتمبر القادم. وأوضح بحبة في قراءة لتحديثات النموذج الأوروبي بعيد المدى الصادر اليوم أن المؤشرات تضع تونس وكام الحوض المتوسط تحت تأثير حالات عدم استقرار جوي قوية خلال شهر سبتمبر وأكتوبر القادمين، مشيرا إلى أن هذه التوقعات ثابتة ومستقرة في النماذج العالمية منذ شهرين. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يواصل جلسات الاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سميرة عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجلية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجلية وبالمخططين المجليين للإقليمين الأول والثاني. السلطات الجهوية بولاية منوبة ترصد اعتمادات مالية تناهز 357 ألف دينار لتنفيذ برامج تدخل يشمل جهر 45 كيلومترا من الأودية ومجاري المياه وقنوات التجفيف، وذلك توقيا من مخاطر التقلبات المناخية وحماية التجمعات السكانية من الفيضانات. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يقول إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشأن عمل عسكري. ووزارة الطاقة الأمريكية تقول إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي انخفضت ب 6.2 مليون برميل إلى 319.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أفريل 1983. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للعشره متاع الليل. ان شاء الله تعملوا ابو كيف معنا بالموسيقى. مشينا المره هذه ما حنمش نمشيو لزون في بي كيما العاده. اخترنا انه يكون كل نهار اثنين نرجع بكم الناس اللي هي وراء الغنيه. ديما جينيرالمون في البرامج متاعنا ولا في الفقرات نحكيو على الاغاني, نحكيو على الفنانين, نحكيو على الشارتس بوتيتر وترتيب الاغاني, ولكن فينا المهم نحكيوش برشا في البرامج الكل اون جينيرال. ما نحكيوش برشا على الشعراء, على الملحنين, على الموزعين, على الناس اللي وراء الغنيه ونجاح الغنيه. فاخترنا انه نهار اثنين يكون رونديفو يكون سبيسيال مع الاغاني ومع الشعراء, مع الملحنين, مع الموزعين اللي هما كانوا سبب وراء نجاح الغنيه وكانوا سبب وراء نجاح الفنان اللي يخرج الغنيه هذيا. هذاك علاش اليوم ديريكتومون فوق مش ترجع بينا الروبريك الجديده اسمها بيهايند ذا سونغ. هذه الموسيقى ما وراء الموسيقى ولا ما وراء الغنيه. ديريكتومون مش تزنا مع فنان ولا سامحوني اليوم مش تزنا مع شاعر مصري. هو دونك كتب تقريبا الاكثر واكبر الفنانين اسمه أيمت باهجت أمر. يبقى تتعرف عليه تو سويت في بيهايند ذا سونغ.
1: نايت كلاب صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. ورا كل غنية نجحت فما ناس behind the song خدمة فضل وفي الخفاء. شاعر كتب كلمات, ملحن صنع لحن, وموزع عطى روح للغنية. وشكون منا ما يعرفش غنية اللي لادي أكتر واحد بيحبك وياه العمرو دياب. حاجة مستخبية أحلى حاجة فيكي ما بلاش المحمد حمائي. أهوى نص يا طبطب ودلع ما تيجي هنا النانسي عجرم. ناري نارين زمان وانا صغير الهشام عباس وغنية منية مصطفى قمر وغيرهم من الهيتات. أغاني بإمضاء فنانين مختلفين كل حد عنده ستيلو لكن يجمعهم نفس ستيلو نفس القلم نفس قلم الشاعر المتميز أيمن باهجت أمر اللي تعامل مع أشهر النجوم وكان وراء أهم نجاحاتهم. أيمن باهجت أمر ولد الكاتب المسرحي الكبير باهجت أمر. بخلاف كتابة الأغاني كانت عنده تجارب كسيناريست وكتب سيناريو فيلم عن دليب الدقي المحمد هنيدي وآسف على الإزعاج لأحمد حلمي وغيرهم من الأعمال. نخليكم تسمعوا البلاي هيت ونعطيكم رونديفو كالعادة في نايت كلوب. بلاي هيتس, اول هيتس, اول ذا تايم. باي باي.

0: بلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: هذا الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز العشيرة ديوان فام عسلمة. وزارة النقل تعلن اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري، وذلك عبر استكمال أعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة ترابسا، مستغلة مجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. وأدمجت الوزارة ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي، ومن المتوقع المصادقة على نتائج هذا المخطط من قبل جميع الأطراف المتدخلة سنة 2027، وذلك وفق ما ورد في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان عن دائرة صفاقس الغربية صابر المصمودي. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس التي من المقرر إجراؤها يوم الأحد 19 جويلية الجاري، فيما تنطلق الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 من الشهر الحالي على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات يوم 22 جويلية. وقرر مجلس الهيئة النظر في مطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، وصادق على مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2027. جامعة قفصة تطرح 63 مسارا جامعيا وتخصصات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم الاجتماعية أمام الناخبين في الناجحين عفوا في البكالوريا، وذلك خلال الأيام العالمية الجهوية للتوجيه المبرمجة يومي 20 و 21 جويلية الجاري بفضاء مركبي الشباب بقفصة وتوزر. وكاتب عام الجامعة رضا بلطيفة يوضح في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن هذه التظاهرة تمثل فرصة استثنائية للتواصل المباشر بين الطلبة الجدد ونخبة من الأساتذة ومستشاري التوجيه للاطلاع على الأفاق المهنية وعروض التكوين المتاحة بإحدى عشرة مؤسسة جامعية موزعة على الولايتين. إلى الشأن الدولي، النائب بالبرلمان الفنزويلي يفيد بأن عدد وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين هزا الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ارتفع إلى 3535 قتيلا. الرئيس الفرنسي يقول أنه وصل إلى سوريا للتأكيد على التزام فرنسا بدعم سوريا موحدة ذات سيادة. نهاية الموجز الإخباري، جدول الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
0: ديوان فام،
1: ديوان اف ام،
0: صوتكم
1: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شوية نعطيكم نتائج مباريات المونديال بروغرام الليلة. قبل هذا نبدأ بتونس. نادي صفاقسي رسميا صربي ميلتون سريدوفيتش ميتشو لن يكون هو المدرب الجديد للفريق، رغم أن المفاوضات كانت متقدمة معاه، كان من المفترض يكون اليوم أو غدوة في تونس، لكن تم فسخ الاتصالات. ثم اجتماع بين الليلة أو غدوة من أجل اتخاذ القرار النهائي والأسماء المطروحة في المدربين المتبقين، والروماني البلجيكي ميرسيا رادنيكو، كيف عمر سويح وأسماء أخرى. الجديد في ملف المدرب شي تم غلقه في اليومين القادمين. رسميا نادي ألانيا سبور التركي أعلن اليوم تعاقده رسميا مع مهاجم السياسيس عمر بن علي لمدة 4 مواسم، صفقة بيع نهائي بقيمة 4.2 مليون دينار، معهم نسبة من إعادة بيع الملاعب مستقبلا بنسبة 12% للسياسيس. ترجي نادي تونسي على اليوم على التركيبة الكاملة، الإطار الفني الجديد بقيادة الكوتش لورينسيو ريجي كان في المساعد الأول، باش يكون دينو فيوريل، بالنسبة للمساعد الثاني أمين النفاتي، المعدل البدني الأول سليم لبرق، المعدل البدني الثاني حسين الكسوري، مدرب الحراس مبروك العكرمي. ذكر انطلاق التحذيرات 12 جويلية، باش يكون ثم تربص في عين دراهم وتربص ثاني تم الإعلان عليه لاحقا. حازم المستوري تلقى عرض من فريق اف سي نونت الفرنسي حسب مصادر مؤكدة، في انتظار قرار ناديه الروسي ماخاتشكالا. هل يكون حازم في الليغ ان الفرنسية؟ في انتظار الجديد في الموضوع. اليوم كان انطلاق تحضيرات لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري بقيادة المدرب الفرنسي الجديد، اللي في أولى تصريحات يقول تفرست في كل مباريات الاتحاد المونستيري الموسم اللي فارت، عندي فكرة على البطولة التونسية وعلى نقائص الفريق، والتصريح موجود في فيديو على الباش فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. هيئة الحكماء للنجم الساحلي وافقت على التركيبة المقترحة للهيئة التسييرية الجديدة لتنطلق في عملها بداية من غدوة. هيئة تتكون من كريم العكروت كرئيس هيئة، محمد لديب نائب رئيس، الأعضاء محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، مروان تفيفيحة. الهيئة هذه تقوم بتسيير دواليب لطوال إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية جديدة. نحكيه على الباسكتبول. النادي الافريقي اعلن تمديد عقد احد نجوم فريق كرة السلة، نحكيه على محمد حديدين، لمدد اليوم عقده مع الكلوب الى غاية جوان 2027. ذكر حديدين احرز مع الافريقي الموسم الفارط لقب كأس تونس. نختم بزوز مباريات في ثمن نهائي مونديال 2026. منذ لحظات انتهى ديربي شبه جزيرة الإبار بين إسبانيا وبورتغال، ديربي باح بأسراره في الدقيقة 91 من المباراة. البديل ميرينو يسجل هدف ثمين وغالي للاروخا لتمر به لربع نهائي المونديال مقابل خروج منتخب البرتغال، والمباراة الأخيرة للأسطورة كريستيانو رونالدو في تاريخ المونديال. الماضي ساعة متاع الفجر مباراة منتظرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنتخب البلجيكي، مباراة شهدت برشا جدل قبل انطلاقتها بإلغاء الفيفا للورقة الحمراء لباتوغون لعب المنتخب الأمريكي. ثم احتجاج من طرف المنتخب البلجيكي على إلغاء الورقة الحمراء، ولكن الفيفا ترفض احتجاج منتخب بلجيكا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا d1fm.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى، أصبح على خير ناس كل، وتحية تونس.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.d1fm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب d1fm.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز 11 ديوان اف ام عسلمة. المستشفى المحلي بوذرف من ولاية جابس استقبل منذ أمس وإلى حدود مساء اليوم أكثر من 180 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة عشاء خلال حفل زفاف أقيم بعمادة الميدا. والمديرة اللاجئة إلى صحاب جابس نرجس العنابي توضح في تصريح لمراسل ديوان اف ام بالجهة أن أغلب المصابين تلقوا الإسعافات والعلاجات اللازمة وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، في حين لا يزال عدد آخر يخضع للفحوصات والمتابعة. التلميذ يسري بن قيس السويسي الحائز على المرتبة الأولى في مناظرة السيزيام عن المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد يقول إنه لم يكن يتوقع التفوق على مستوى وطني، مضيفا في تصريح لديوان اف ام أن العمل لم يكن لمدة سنة فقط وإنما انطلق منذ التحضير، وأنه كان يدرس بمفرده، في المقابل كان يجد دعما نفسيا قويا من والديه. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن إعداد القائمة الأولية للضيعات الدولية الفلاحية المعدة للكراء لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضم 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17 ألف هكتار، وفق إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب بالبرلمان منال بديدة. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تقول أن تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز تمثل تحريفا للواقع، ويجب تحميل ألمانيا المسؤولية عن تواطؤها في العدوان العسكري على إيران وتحميلها تكاليف ذلك. اليونيسف تعلن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من سنة 2026. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: ديوان اف ام في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام. ديوان اف ام.

حاشي حاشي العريس شو عريس وينه عريس وينه حاشي وحدي طب يلا يلا كرمال العريس اخر نطة.

0: ديوانا فام. ديوانا فام فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف الليل ديوانا فام عسلمة. نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بلغت 35.66%، حيث تحصل أكثر من 17700 مترشح على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، فيما تم توجيه حوالي 5300 تلميذ إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وترشح للمناظرة حوالي 62500 تلميذ، حضر منهم 49661 تلميذ لاجتياز الاختبارات وفق ما نشرته وزارة التربية. ولاية باجة تتصدر منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود يوم أمس المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من أجمل 8.4 مليون قنطار مجمع على المستوى الوطني، وفق ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية 2026-2027 في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي. وتنطلق السنة الجامعية القادمة حسب المنشور يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يواصل جلسات الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجالية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجالية وبالمخططين المجاليين للإقليمين الأول والثاني. إلى الشأن الدولي، رئاسة الحكومة اللبنانية تؤكد أن رئيس الوزراء وقائد الجيش بحثا تحضير تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
2: ديوانا فام. تبع الموسيقى.